0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
7: يا صباح الهنا

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيف.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث. الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من نعيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن إيمان. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة تعيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم لمدة ساعتين فانا امام ويوسف التهامي. هنعيش صباحنا مع بعض النهاردة حلقة يوم الاربعاء 7 اكتوبر 2026.
1: طيب ما تيجي نقول لهم درجات الحرارة؟
2: يلا بينا.
1: حابب ولا؟
2: يلا انا حابب طبعا.
1: يلا بينا.
2: ما بخلش على
1: اوكي. درجات الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 30 والصغرى 19، اسكندرية العظمى 28 الصغرى 19، مطروح العظمى 26 والصغرى 18، سوهاج العظمى 32 الصغرى 19، انا العظمى 34 والصغرى 20، اما اسوان فالعظمى 37 والصغرى 23 درجة.
2: الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول إن هيشهد اليوم طقس خريفي مائل لبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى.
1: مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 38350-022. يلا بينا.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الأب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك. نجوم أفهام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم أفهام على كيفك.
5: نجوم أفهام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم أفهام.

0: عيش.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي وبرجع بعد كده يقولوا لي حرام عليك يا فانا بالراحه على يوسف انت ما حدش عارف البني ادم ده بيعمل ايه. انا هسكت والله العظيم
3: لما عملت حاجه.
2: ما انت بتطلع غلبان خليك.
3: انا بطلع غلبان ده على طول يقعدوا يقولوا لي مش مشكله مش قصه دي
2: طبعا مش مشكله مش مشكلته هو مشكلتي انا
3: من ربنا عارف النوايا يعني.
2: اما هو
3: طيب حابين نقول لحضراتكم ان النهارده هو اخر يوم عمل للبنوك خلال الاسبوع ده. ليه؟ لان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل في كل البنوك العامله في مصر بكره يوم الخميس 8 اكتوبر بمناسبه ذكرى عيد القوات المسلحه وانتصار 6 اكتوبر بدل من يوم الثلاث اللي هو كان امبارح
2: 6 اكتوبر. البنك المركزي قال ان العمل بالبنوك هيرجع يستأنف تاني بدايه من صباح يوم الاحد 11 اكتوبر بعد انتهاء الاجازه على ان تستمر الخدمات الالكترونيه وماكينات الصراف الالي في العمل وتقديم الخدمات للعملاء خلال فتره الاجازه. اللي عنده اي مشاوير للبنوك مهمه ما ينفعش تتاجل يروح النهارده لان خلاص النهارده اخر يوم.
3: هو ده معناه كده ان ممكن يبقى البنك زحمه النهارده.
2: ده كده كده هيبقى البنك زحمه النهارده. بس خلاص لو في حاجه ضروريه ما انا عشان كده قلت لو ضروريه مش ما ينفعش تتاجل للحد عشان الحد هيرجعوا يشتغلوا عادي. فلو في حاجه ضروري النهارده حاول تروح بدري على قد ما تقدر لان النهارده اخر يوم عمل للبنوك فهيبقى المكان المكان زحمه شويه. عايز اقول مكتظ.
3: حلو
2: دخلوا في بعض هم فاهمين.
3: اخرجي بره
2: اخرج انت بره
3: الفوكابلري اخرج انت بره حياتي
2: انا غير مكترثه.
3: اخرجي بره
2: غير بره حياتي
3: نطاق ال 15 كلمه اللي فانا ماشيه ب 15 كلمه عامه عربي او انجليزي عامه وما تخرجش براه
2: ما يخصكش.
3: ف
2: الحمد لله الحمد لله على كل شيء.
3: فانه يبقى مكتظ دي تضاف لقاموسك ده شيء
2: شكرا
3: شيء يسعدنا يعني
2: شكرا.
3: طيب مين اللي بيقول
2: مين بيقول ايه؟
3: في حد بيقول مش محتاجين وصايا كفايه. مين؟ صباح الفل يا شيرين. ازيك يا شيرين؟
2: ازيك يا شيرين؟
3: مين دول؟ صباح الفل.
2: بعتله ايه شيرين؟ في الولد مخضوض.
3: في حد بيقول لنا يا جماعه انتوا بتديتوش بفيروز ولا انا فتحت متاخر؟ لا النهارده ما بداناش بفيروز الصراحه.
2: ويوسف قرر يغيرها. مش انا.
3: في شيرين بتقول يا جماعه العملاء ما توصلهمش علينا اكتر من كده. يعني ده معناها
2: شيرين شغاله في احد البنوك
3: عاملها بالبنوك. صباح الفل يا شيرين.
2: عيش يا شيرين بقى. ما هو دايما الواحد يموت في التاجيل. صح. انا يبقى عندي ميعاد مهم حاجه لازم اخلصها في البنك اقعد اجل اجل اجل لحد ما اسمعهم في الراديو بيقولوا ان النهارده اخر يوم للبنوك او ما انا جاي على طول. ده مش شخص واحد ده الشعب كله
3: للاسف في كل حاجه في كل حاجه في حياتنا. يعني عندنا سفريه احنا مظبطينها من شهرين فعارفين ان احنا عندنا توضيب شنطه وكده وقصه
2: دايما توضيب ده عادي
3: احنا محتاسين يعني. ليله السفر
2: هرمي الهدوم في الشنطه وخلاص خلصنا يعني هبقى محتاج
3: محتسين.
2: ايه
3: عارفه ليه دايما بحس الاحساس بتاع الشنطه ده بالذات بنأجله؟ لان بحس لو انت ما جربي كده تحطي نفسك في موقف ان انت وضبتي شنطتك قبل السفر ب 10 ايام هل انت ليله السفر مش هتبقي حاسه ان انت اكيد اكيد ناسي حاجه ضروري ومهمه فهتضطري تنكتي الشنطه من الاول وجديد
2: اكيد هتبقي حاسه. انا اكيد اصلا ذوقي اتغير في اللبس اللي انا حطيته ده. انا عايزه لبس تاني احطه. في حاجه اتغيرت في هبقى ناسي انا حطيت ايه في الشنطه. طبعا لازم قبل السفر كده ابقى عارفه كل الحاجات اللي
3: الموضوع ده في الشغل مثلا بتبقى انت عارف ان انت عندك تسليم لمشروع معين يوم كذا يوم كذا ده لسه قدامه حبه انت هتبتدي تشتغل ليها قبلها باربع خمس ايام. المذاكره انا بحس ان ده بيبتدي من المذاكره عامه. موضوع الشغل اللي انت بتاجليه ده بيبقى جاي من المذاكره ان انت تبقى مواعيد الامتحانات بتبقى متحدده من قبل ما الفصل الدراسي يبدا.
2: يبقى هنذاكر قبلها
3: باسبوع. اسبوع لو ده اسبوع ده في ناس بتستبدر وفي ناس تقول لك انا هي 48 ساعه هنلم فيها الحدوته كلها
2: بالظبط كده.
3: فبنيجي نتكربس ونيجي نقول ما لحقناش نذاكر ونطلع نعمل فيديوهات نقول ان الامتحان مش كلنا مش بتكلم على جيل دلوقتي يعني.
2: الفكره ان هي قبلها ب 48 ساعه انت بتتعرف على المنهج
3: صح. فدايما عندنا حته التاجيل دي والتاجيل دي بتكبر معانا ومحطوطه في كل حته. يعني دايما العريس بيقرر اللي هو دايما عنده مشوار الزنقه بتاعه البدله. هو قبل الفرح بثلاث ايام هو صحابه واخدينه بالعافيه ننزل ندور على بدله.
2: ايوه بس العريس بيبقى عنده مليون حاجه مهمه يعملها ويظبطها
3: بس كان
2: فيعني
3: ممكن
2: بيحط نفسه اخر حال بدله يعني البدله هنزل اشتري بدله عادي بدله عريس ما فيهاش اي افتكاسات. تيجي بقى تنزل تلاقي ان ده الافتكاسات كله. لا انت هتقيس كذا بدله ولا دي مش مظبوطه ودي عايزه تتظبط ودي هتاخد وقت عشان مش عارفه ايه. فتلاقي بقى ايه حاجات صغيره كده طلعت لك انه لا الموضوع ما كانش بالسهوله اللي انت كنت متخيلها دي. وده بقى يسري على حاجات كتيره جدا في حياتك.
3: تاجيلات تاجيلات تاجيلات. عارفه من الحاجات اللي باجلها دايما بتضايقني جدا من نفسي وبندم وانا بعملها وانا في الزنقه دي اما بيبقى عندي مثلا زياره لحد وعارف ان انا رايح للحد ده فمضطر اجيب حاجه وانا رايح او مش مضطر يعني قصدي انا حابب اجيب حاجه ممكن انا انزل اجيبها لا انا هجيبها وانا رايح.
2: ما هو عاده
3: فانت وحظك بقى ممكن تلاقي الحاجه خلصانه
2: بالظبط
3: تلاقي لما كان فانت دايما المفاجات اللي بتطلع دي فبتسوحك انت فلما بتروحي متاخره تحسسي الناس ان انت كنت عامله اللي عليكي وانت اتاخرتي بسبب ان انت ما كنتيش لاقي حاجه تجيبيها بس الاوردر انت لو عامله حسابك من بدري الموضوع كان انتهى.
2: انت لو عارف ان الحاجه دي معينه قوي اللي انت عايزها لازم تجيبها من بدري هتبقى جايبها من بدري وعامل حسابك. بس لو زياره واللي هو خلاص يعني ان انت تجيب حاجه معاك هتبقى قبل المشوار. كل الناس بتعمل كده واحنا نازلين قبل ما نروح ننزل بدري شويه. في ناس تنزل في ميعادها برضه مفيش مشكله وتروح متاخر لان هي راحت قعدت جابت حاجه معاها. هي فكره يا جماعه التاجيل معرفش ليه بيغسلنا من جوه الاحساس ده ان انا اجلت ده ما طلعش النهارده طلع بكره. يا سلام ده ممكن ناجله الاسبوع الجاي. يا نهار ابيض على اللذاذه.
3: استسهال انا بحس انه استسهال ان انت دلوقتي خلاص الفتره اللي في اللحظه اللي انت عايشاها دلوقتي انت مش عايزه تبقي ملتزمه باي حاجه
2: التزامات.
3: بالظبط فكده كده وقت انت مش كده كده رايح تزوري الناس دي
2: هتحصل
3: في مشوار هتزودي عليه مشوار
2: مشوار تاني. كمان
3: بس
2: بالظبط
3: فاهمه قصدي. لكن عمرك ما هتاخدي من اليوم اللي انت قاعده فيه عادي في بيتكم وما بتعمليش حاجه تقرري ان انا هعمل المشوار عشان بكره رايحه مشوار. لا
2: مش عشان ورايا حاجه لا انا قاعده بعمل انا عايزه اقعد ما اعملش حاجه.
3: بالظبط
2: ما تبوظليش اللحظه دي لحظات سعاده عندي فانا عايزه اجل اي حاجه بجد. في برضو احساس خطير لما الخروجات بتتلغي. في خروجات كده معينه تبقى انت شايل همها وبتتلغي. يا نهار ابيض.
3: طبعا
2: يا نهار ابيض.
3: في يارا بتقول جماعه انا بكره التاخير بجد بحب اكون مرتبه نفسي ومظبطه حالي قبلها بشويه. جوزي بقى استاذ في انه يزنق نفسه بيعشق التاجيل وفعلا جاب بدلته قبل الفرح ب 24 ساعه. صباح الفل عليك يا استاذ باسم لعل وعسى تكون بتسمع. صباح الفل يا باسم وصباح الفل يا يارا.
2: باسم ويوسف يبقوا صحاب جدا.
3: في حد بيقول من الحاجات اللي باجلها النزول الشغل زي ما انا عامل دلوقتي. انت مين؟ عمرو النبهاني.
2: انا
3: ممكن ابقى صاحب عمرو اكتر من باسم.
2: بالظبط. اعملوا بقى انت وعمرو وباسم اوكي اعملوا شله اوكي مش موجوده في الوجود. مفيش
3: دايما يبقى مثلا عندي شغل مثلا لو في نص اليوم مثلا وعندي وقت كافي قبله ان انا انزل. لا ازاي
2: وقت كافي ان انا نام وقت كافي ان انا تنح في السقف.
3: في السقف مش هضيع وقت.
2: الدنيا زحمه هتفك عادي ان شاء الله.
3: والله يعني لو معادي عندي مثلا معادي واحده وانا فاضي من الساعه 10 الصبح اكيد مش هنزل من 10 اروح
2: مش للدرجه دي
3: بس
2: يعني.
3: ممكن انزل مثلا الساعه 12 اللي هو المكان هياخد مني نص ساعه. لا هو المكان هياخد قد ايه على الجي بي اس؟ نص ساعه هنزل
2: قبليها بربع ساعه
3: قبليها ب 8 اللي هو انا هسابق
2: 10 دقايق
3: الجي بي لا مش بس امبارح ما اني عملتها يعني نزلت يعني كان عندي ميعاد 12 نزلت 12 و10 بس
2: عاملها النهارده كمان.
3: لا والله
2: مش هتكلم
3: بس عموما ده بحسه يعني في اوقات كتير غصب عنك بغلط وبقولها بغلط وما باجلش فمستريح جدا. جدا. يعني مثلا احنا جايين نزورك ف ما انك عمرك ما دعيتينا يعني، بس قصدي جايين نزورك مثلا في البيت، فانا النهارده كنت في مشوار فبالمره بالمره
2: ايوه
3: يلا مش خساره فيها، نجيب الحاجه نرميها في الثلاجه لحد ما ايه نروح نسلمها لها يعني. بكره انت معادك
2: بكره
3: احساس مختلف تماما، ان انا رايح في مستريح مش مستعجل مش متسربع، بلبس براحتي مش
2: راحة هم... بال رهيبة
3: في زحمة مش متعصب
2: خلاص، لان انت عندك وقت مفيش اي مشكلة، الدنيا تمام، مخلص كل اللي عليك، الحاجة انت جايبها من بدري وموجودة خلاص فيش اي حاجة، فانت برضو بتشتري راحة بالك في وقت معين، انت انجزت حاجات من بدري عشان تشتري راحة بالك. هنا في ناس تانية هتقول لك لا انا اشتري راحة بالي في الاول
3: طبعا،
2: ووقتها بقى ايه حلها الف حل
3: طبعا،
2: خش بقى في زحمه اتلكك باي حاجه اقول لهم معلش حصل.
3: فموضوع التاجيل ده والله الواحد محتاج فعلا لسه مركز في القصه دي كلها، ان احنا محتاجين نركز فيه اكتر.
2: صح،
3: يعني نركز ان احنا يا اخي نقلل تاجيل شويه. الواحد ما بيصدق انه اللي هو ايه يقول لك انا والله عندي مشوار ممكن اعمله النهارده او بكره، بس غالبا هعمله النهارده تمام. كلمه كده قول له عملت ايه في المشوار بتاعك، قال لك لا خلاص
2: هأجله،
3: بدام في
2: قابليا
3: فعلا
2: هأجل طبعا،
3: هأجل انا مش هتنيها، انا
2: هأجل طبعا،
3: في حين ان هو كان عنده نية ان هو كان عايز يخلص المشوار ده النهاردة. لا
2: ما هو من كتر ما هو تقيل على قلبه وعايز يخلص منه النهاردة وعايز يأجله لبكرة،
3: فأجله لبكرة عشان يهرب منه.
2: يعني اللي هو ابعد عني يا مشوار
3: بالظبط. صباح الفل. قشطة صباح الفل. الفيديو ده تمام. صباح الفل يا جوا فانا. الموضوع علمي اللي بيقول ان المخ بيفضل تأجيل الالتزام ويختار الراحة.
2: طبعا ما ده اللي بنقول،
3: ماشي
2: تجري ورا الراحة، الراحة فين هنعملها. انا هقعد هنا.
3: في واحدة بتقول يا جماعة وما تقرون صباح الفل، بتقول على فكرة ان دايما لو عندها مناسبة بأجل اني ادور على حاجة البسها، وكل مرة بندم وانا نازلة. انت من الناس اللي بتحضري اللي بتبقى عارفة هتلبسي ايه في الحاجه المعينه،
2: يعني لازم ابقى مفكره في الموضوع عشان اشوف.
3: في اطلاله.
2: في
3: اطلاله
2: طبعا. لا انا الاطلاله اسلوب حياه انت عارف
3: طبعا،
2: فلو هضطر ان انا لازم اجيب حاجه لا بديها وقتها. لا بص ااجل كل حاجه الا الاطلالات، لازم ندي الاطلاله وقتها ونبقى مرتاحين، لان لو البنت رايحه والاطلاله مش عاجباها قوي اليوم قفل، اليوم قفل.
3: ماشي
2: نعم صح. كنت عايز تقول
3: صح
2: حاجة. كنت عايز تقول حاجه كويس انت
3: ماشي حتى. فتعالي نقرا المسجز بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه دي. معنا ايه؟
2: نسمع عمرو دياب جيت لك.

0: جذورنا في الأرض دي من آلاف السنين بتحكي عنا وعن جدودنا كتير. ثقافتك ولغتك وعاداتك وأخلاقك وتدينك هم عقيدتك اللي عدوك عارف إنها صخرة تتحطم عليها أطماعه، حصنك في زمن تحولت فيه الصراعات لحروب وعي. ما تسمحش لعدوك يمحي هويتك، ودايماً خليك فخور إنك مصري.
1: معاً بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
5: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
8: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا ماشي حاضر، استني بس حضرتك تديني الاوكي. بمناسبة التأجيل وحبنا لتأجيل أي حاجة في حياتنا عامة، معانا خبر دلوقتي يعني شبهه شوية. تعرفين الذكاء الاصطناعي يعني مش بس بيجاوب على أسئلة أو بيعمل لك سيرش عن حاجة معينة أو بيجيب لك معلومات، شركات التكنولوجيا دلوقتي بتطور وكلاء أذكياء يقدروا إن هم يعملوا مكالمات تليفون بالنيابة عنك. يعني هو الاي اي ممكن هو اللي يعمل مكالمة التليفون، يتكلموا مع أشخاص أو أنظمة آلية علشان ينجزوا مهمة معينة. يعني مثلا ممكن تقول للذكاء الصناعي اتصل واحجز لي ميعاد مثلا، هو يحول طلبك لخطوات ويبدأ المكالمة بصوت مولد بالذكاء الاصطناعي، يفهم الكلام اللي بيتقاله ويرد في نفس اللحظة عشان بس يبان أنه هو حقيقي. ممكن كمان يتعامل مع أسئلة أو تغييرات تحصل أثناء المكالمة، مش مجرد كلام محفوظ اللي هو في النص اللي هو تمام، الحاجات اللي هي تدي روح بس كده للبني آدم. التكنولوجيا دي ممكن تستخدم في حجز المواعيد، الاستفسار عن مواعيد العمل، متابعة طلب مثلا، أو التواصل مع خدمة العملاء. الفكرة إن بدل ما تطلب منه معلومة تقدر إن أنت تفوضه في مهمة كاملة، اعمل لي كذا كذا كذا، وهو يتولى بقى تنفيذها ويرجع لك بالنتيجة.
2: طيب هل الذكاء الاصطناعي يقدر يتكلم بصوت زي الإنسان؟ الإجابة بتقول آه، وبدرجة متقدمة. بعض الأنظمة بقت بتتعامل مع السكوت والمقاطعة وتغيير نبرة الصوت، لكن لسه ممكن تواجه مشكلة مع اللهجات، الكلام غير الواضح أو الدوشة، وفي المواقف المعقدة ممكن تحتاج تدخل بشري. تمام؟ مع تطور التكنولوجيا ممكن نوصل لمرحلة أن الموبايل مش بس وسيلة ممكن نعمل منها مكالمات، لكنه كمان ينفذ المهام بالنيابة عننا، مع بقاء القرارات المهمة والحساسة في إيد الإنسان.
1: في كمية مكالمات جات في دماغي دلوقتي أحب أن الـ AI هو اللي يعملها.
2: في مكالمات غير مجدية حتى لو في الشغل، في ناس بتحب مكالمات الشغل اللي هي غير مجدية، اللي هي كان ممكن تبعتها لي في ميل
1: طبعا،
2: كان ممكن تبعت لي رسالة بدل ما نخش في مكالمة يا مهاترة بالنسبة لي.
1: رسالة تقول لي واضحة وصريحة، ازيك عامل ايه اخبارك ايه كله تمام ايه يا ابني مش بنشوف إيه. في بقى ساعات الاسئلة دي تبقى ضغط.
2: لا وحتى عايز ايه، سيبك من الاسئلة دي، هنعدي المرحلة الاولانية دي، هنخش في حتة ان انا ممكن اقول لك بكرة فانا ما تنسيش ان احنا عندنا اعلان لازم نقوله الساعة كذا.
1: ماشي،
2: سهل ان احنا في ناس بقى تكلمها لك بقى تجيبها لك. من جالي عميل كلمني قال لي ان احنا عايزين ان بتاع وان انتوا عندكم اتنين نخش في حدوتة كبيرة قوي في القصة.
1: الله
2: ايوه
1: الله.
2: فايه المغزى بقى بتاع المكالمة؟ ما فيش، لا العميل قرر انه يسحب الآلة. انت بتكلمني ليه يعني؟ انت بتزلني، انت حضرتك بتزلني، فاهمة؟
1: المكالمات دي برضو بتبقى اللي هو لو عايزك تيجي على نفسك شوية بس، هنقعد النهاردة ساعتين زيادة، هنعمل حاجة زيادة، هنعمل حاجة مش عارفة ايه، بيبقى فيه لو وانت اخبارك ايه وراك ايه النهاردة بنشوفكش ليه ما ايه عايز يقول. في مكالمات كده بتبقى التمهيد بتاعها بيحسسك.
2: انا اعتقد ان الاي اي مع التطور هيبقى في حاجة، واعتقد انها اكيد موجودة دلوقتي، ما هوش اختراع يعني، مش بياخد عليه براءة يعني، بس هو يبقى هو اسيستنت بالنسبة لك، او هو الشخص المساعد بتاعك.
1: ياريت.
2: بمعنى ايه
1: ان الاسيستنت
2: لما يجيلك
1: براع اليمين،
2: لما يجيلك مثلا بعدين يعني، ممكن لما يبقى يجيلك مكالمة بدل ما انت او رسالة طويلة او ايا كان ايه الحاجة، هيديكي ثلاثة اوبشنز انت تختاري هتروحي لانهي حل فيهم. يعني مثلا هتقرري، انا قلت لك بقول لك يا فنة النهاردة عيد ميلاد سارة، هنروح نعمل كذا كذا كذا، فانت تقولي له عدي عليا بدل مش عارف ايه، او انا مش رايحة، او انا هبعت لها اقول لها كل سنة. ثلاث حلول هو بيطلعهم لك، انت بتختاري بدل ما تخشي معايا في قصة فاهمة حاجة، هديك الحلول كلها.
1: مع السلامة يا مخ. مع السلامة يا تفكير.
2: يعني هو
1: يتصرف
2: أداة مساعدة، هو بالعكس هو ما يتصرفش، هو هو بس بيجيب لي كل الاختيارات.
1: انا هياخد القرار مني بس يقول لي عندك كذا اختيار وممكن يفتح لي اختيارات جديده كمان.
2: بالظبط.
1: حابه ما تروحيش؟ اه.
2: حابه اطلع لك بحجه عشان
1: اقولها ازاي؟ اه
2: حابه تقولي كذا هزاي. كذا ايه
1: حوارات؟ تعالي لي في الحوارات.
2: في ناس اوريدي بتلجأ دلوقتي لتشات جي بي تي في كده اللي هو انا جاي لي النهارده في عيد ميلاد او فرح واحده مش عارف ايه
1: وعايز
2: اقول له كذا اقول له ايه
1: بطريقه ما تضايقوش وبحيث ان كذا كذا بس خلاص.
2: طبعا.
1: يوم بقى
2: جربتي تلجأي للحاجات دي؟
1: لا.
2: عمرك؟
1: لا لحد دلوقتي الحمد لله معتمده على يعني مخي.
2: اه
1: الحمد لله. سؤال اي اي فعلا
2: كل ده وانت اللي فات ده كله معتمد على مخك؟
1: ما هو اه مش واضح يعني
2: فكرك لغيتي
1: بالنتيجه النهائيه مش واضح ان ده كان مخي.
2: صح.
1: هو طريقه كمان الاي اي بقت مرعبه لدرجه انه انت اتخذت علينا قوي.
2: ايوه كنت باخد رايه في
1: موضوع معين
2: شراء عربيه وبتاع
1: فهو ابتدى يرد.
2: لا هو يعني ابتدى يحط ايده على كتفي
1: وخد اللي هو انت بيخبط عليه بقى وكده. لا لا في لحظه انا اترعبت والله فاهمك جدا جدا. ايه ده ايه ده في ايه وانا قلت ايه قصدك ايه يعني باللي انت بتقوله ده؟
2: صح.
1: جرأة ايه اي اللي فاهمك جدا جدا
2: يعني
1: ده مرعب.
2: اعتقد ان موضوع الاي اي ان احنا نستخدمه في حاجات كتير تسهل علينا حياتنا بسبب ان في حاجات ممكن
1: إيه
2: تكون بتيجي على اعصابنا اعتقد
1: بالعقل.
2: ممكن يكون شيء مفيد بالعقل. جدا.
1: بس الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول ان انت الاي اي دلوقتي ممكن تعتمد عليه ان هو يعمل لك مكالمات معينه اي حاجه بقى يحجز لك حاجه يستفسر عن حاجه يعمل المكالمه دي
2: بالزبط.
1: مع اي حد. فانتوا قولوا لنا يا جماعه ايه المكالمات اللي انتوا هتختاروا الاي اي هو اللي يعملها بدل منكم.
2: في مكالمات انت نفسك انت عارفاها ان هو يعملها لك اللي هي في مكالمات بتاعت لما بتبقي بتظبطي خروجه مثلا وواحده صاحبتك بتكلمك مش عارفه تقول لها بقول لك ايه طب كلمي انت المكان احجزي بقول لك ايه كلمي انت مش عارف مين شوفيها جايه ولا لا. الاي اي بقى يعمل لك الكلام ده كله ولا حاجه لحد هم اللي لانك ساعات برضو بمناسبه كلامنا عن تاجيل المكالمات او تجنب بعض المكالمات وكده انا ممكن اقول لك يا فانا كلمي انت فلان اساليه قولي له جاي ولا لا فتقولي لي لا كلمه انت فنبتدي نرميها على بعض. فهنا الاي اي
1: هنا ممكن يعني الاي اي ترميها عليه عادي
2: ترميها عليه وتبقى جايه مني لان هو مش قادر اخش معاه في مهاتره بس في الاول في الاخر ابقى انا
1: داخلين على عيد كلمت. ولازم تكلم 600 رقم تعايد عليه يلا اي اي يلا يلا عايد لي على الناس دي كلها خد بقى ايه التهزيق كله وخد انت بتسالش ليه وخد انت مش عارفه ايه
2: بس دي حاجه مرعبه
1: يعني يلا
2: ما هيقول لك عشان خاطر انا اعتقد يعني عشان يقول لك عشان خاطر ان انا اقوم بدور الكافانا لو هعمل المكالمه دي مثلا فانا لازم اكون عارف طباعك كلها فهو هيقول لك ان الفتره اللي جايه هنعمل معاكي فتره معايشه فهنسجل كل مكالماتك بكل نبرات صوتك مكالمه وانت بتعيطي مكالمه وانت بتصرخي مكالمه وانت بتضحكي مكالمه وانت
1: ما هو خلاص لو هو احنا واصلين للمرحله دي
2: هو يبتدي بقى يستخدم الاداءات بتاعتك دي كلها
1: يتحول لشخصيتي خلاص. انا شفت الفيلم ده قبل كده داخلين على ايام
2: يعني فيلم
1: صوت
2: اللي شفناه بقى
1: لا لا غير ده
2: ماشي. طيب ماشي في حد فعلا كريم بيقول لنا تطور التكنولوجيا الرهيب ده مقلق جدا ومش مطمن خالص يا جماعه وبكده هيلغي الانسان تماما.
1: هيلغي الانسان. بس قولوا لنا يا جماعه ايه المكالمات اللي انتوا هتبقوا عايزين الاي اي يعملها بدلكم؟ في مكالمات كده اللي هو مش قادرين تعملوها زهقتوا منها تبقى تقيله على قلبكم فتقرروا ان الاي اي يعمل المكالمات دي. بعتوا لنا قولوا لنا على 015-5952-1006 عندك مسج ولا
2: في مسجز عندنا وقت ولا نطلع نسمع
1: ممكن نسمع اشرقت
2: يلا
1: يلا بينا.

0: ذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية من حلقتنا، الساعة دلوقتي 9:09 بالظبط. المفروض ان احنا يوم الاربع بيكون معانا فقرة احضرونا، احضرونا بجد. فمحتاجين ان انتوا بقى تبعتوا لنا المشاكل، لو في حد عنده مشكلة عايز رأينا فيه، رأي الناس مش رأينا، احنا برضو بناخد رأي الناس، بنشوف لو في حد مر بنفس التجربة دي اتصرف ازاي، وتاخدوا اراء وجهات نظر مختلفة كتيرة جدا، وفي الآخر يعني ممكن يساعدكم ان انتوا تاخدوا قرار تحلوا بيه مشكلتكم دي. فممكن تبدأوا تبعتولنا من دلوقتي. احنا لسه بنتكلم على موضوع الـ AI والمكالمات اللي نفسك ان انت تخلي الـ AI يقوم يعني يعملها بالنيابة عنك. في مكالمات كده بتكون تقيلة على الواحد، الواحد مش قادر ان هو يعملها، حد بالنسبة له ان هو يتكلم يحجز مثلا لحاجة بالنسبة له موضوع تقيل، يعمل اوردر لحاجة معينة، فاللي هو حابب ان الاي اي هو اللي يعمل المكالمة دي. في مكالمات معينة كده، مكالمة مع مديرك مثلا بتبقى عارف هو هيقولك ايه، فتخلي الاي اي هو اللي يعملها. فايه المكالمة اللي انتوا هتبقوا نفسكوا الاي اي يعملها بدلكم؟ طبعا الناس بعتلنا مسجز، بس ايه التابلت مع يوسف وهو غير مكترس بالمرة وغير مهتم، مش مركز في الكيلو.
2: ماشي،
1: انا هسحب التليفون ده منك.
2: طيب، في حد بيقول المشكله ان اكيد الخدمه دي مش هتكون ببلاش. احنا كنا بنقول ان ممكن الاي اي يتطور في حته من الحتت، واكيد ممكن يكون وصل لها، يعني انه يرد بدالك على حاجات انت مش قادر تعملها، ويبتدي ياخد المبادره ان هو اللي يعمل المكالمه الاول بحاجه انت نفسك، مثلا تكلم حد تقول له انت جاي ولا لا، هتعمل ايه في القصه الفلانيه ولا لا، فيبعت يرد عليه وكده ويلخص لك المكالمه حصل فيها ايه، وبنبرة صوتك وكده. بس هو هيبقى للأسف ممكن يضطروا ان هم يقولك طب احنا عشان خاطر تحصل على الخدمة دي احنا محتاجين نسجلك مكالمات على مدار مثلا 6 شهور سنة، المكالمات دي يبقى فيها عصبية، يبقى فيها حزن، يبقى فيها سعادة، يبقى فيها فرحة،
1: ادينا الرياكشنات كلها يا فندم عشان نقدر ان احنا نستخدمها،
2: نقدر نستخدم النبرات، فبحيث ان تبقى المكالمة باينة للشخص اللي بي
1: حقيقية.
2: تبقى المكالمة،
1: تعالوا ما نفكرش في الموضوع ده هيتعمل ازاي عشان ممكن تبقى الناس اللي هو هتخاف وبتاع، بس احنا بنتكلم موضوع
2: ماشي
1: تخيلي شويه.
2: ففي ناس بتقول لك ان المشكله ان اكيد الخدمه دي مش هتكون ببلاش.
1: ما ده
2: مش
1: ده سؤال واقعي برضه.
2: ما هي ما عشان الخدمه بتريحك قوي،
1: تشتري راحتك،
2: تشتري راحتك. فانت
1: فضل.
2: بقى عندك يا اما ترد على المكالمات دي كلها وتعيش وتتعايش، يا اما تخلي الاي اي يعمل لك المكالمات دي
1: وادفع يا باشا،
2: وادفع يا باشا. يعني انت مثلا بتقول انا شغال سيلز،
1: ده هو ده بس خلاص،
2: انت بتعمل
1: ادفع بقى هذا
2: نفس المكالمه 100 مره في اليوم مثلا،
1: هات البرو بقى،
2: فانت هتضطر تدفع. بالنسبه لك هيريحك ان هو هيتكلم العميل جاي منه من الاخر كده بلغه السلزجيه، جاي منه خلاص يا باشا بقى اعمل انت مكالمتك بنفسك عشان تبيع انت فاهم، وتبقى انت عارف المشروع اكتر من الاي اي وكده.
1: لكن ولو المكالمات نفس الحاجه ونفس الكلام اللي بيتقال وكده، اكيد طبعا الاي اي هيبقى بالنسبه لك اوبشن لذيذ
2: طبعًا.
1: جدا جدا ومريح جدا جدا، وساعتها بقى تظبط مع الاي اي. اول ما تحس ان في مكالمه العميل ابتدى رنلي اخش انا بقى، ايوه يا باشا اتفضل. لان هو كان مرتاح مع الاي اي اكتر منك،
2: صح.
1: بس
2: كده يعني
1: بوظ البيع.
2: فاكيد مش هتبقى ببلاش،
1: لانها
2: حاجه بتوفر عليك راحتك يعني. في حد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل في السجاير الصناعي والاي اي والموبايلات اللي خربت البيوت، خرب بيوت مستعجل. ده محمد عدلي، صباح الفل يا عدلي.
1: عدلي مستاء جدا من التكنولوجيا، من التليفونات في العموم اصلا، يعني تليفون كتليفون هو مش عايز يتصل باي حد ولا يتصل بالعالم الخارجي ولا اي حاجه. على فكره مش كل الناس، يعني في ناس عايزه بتكتفي ان هي ما مش عايزه انا اخش بقى في حوارات الاي اي والحاجات دي بتاعتكم، بس هو للاسف للاسف للاسف لو انت ما عندكش المعلومات الكافيه في التعامل مع الاي اي انت المستقبل ده، شكرا خلاص، شكرا شكرا. خلاص كل حاجه دلوقتي بقت بالاي اي، كل حاجه. فلو انت مش عارف تتعامل بيه مش هتبقى عارف، يعني خلاص بقى في حاجات كتيره جدا هتفوتك، شغلك مش هتتطور فيه، في حاجات هيتضحك عليك فيها، صور وحاجات وفيديوز معموله اي اي وانت تفتكرها حقيقي، خلاص بقى. ففكره ان الواحد بس يكون بيطلع على الجديد وبيشوف الدنيا واصله لايه، دي حاجه مهمه جدا. مش لازم تبقى خبير في الموضوع ان انت تستخدمه وكده، بس على الاقل يكون عندك فكره.
2: صح. طيب احمد صديق بيقول، هل من الممكن ان الاي اي يتصل بحد بالنيابه عني ويحدد معاه ميعاد او يتابع شكوى او يتفاوض على خدمه او سعر او يعمل متابعه الموضوع انا مشغول عنه؟ هو ده بقى الخدمه اللي احنا بنقول يا سلام، ده لو اتعمل تبقى خطيره. لان انت في مكالمات من الاخر يقول لك ايه المكالمه دي حرق على الفاضي او هلك على الفاضي او مكالمه انا نفسي اعملها وممكن ما تبقاش هلك، ممكن تبقى مكالمه مهمه بس انا مشغول جدا عندي حاجات تانية وعندي ميتنجز وعندي
1: ما عنديش طاقه اصلا. عادي ممكن ابقى قاعد فاضي بس انا بجد ما عنديش طاقه والمكالمه دي مهمه ولازم اعملها، عشان لو ما عملتهاش انا اللي هيبقى اسمي انا اللي غلطان وانا اللي هشيل الليله. ففي مكالمات كده بتبقى تقيله على الواحد، يا سلام لو في اوبشن ان الاي اي هو اللي يعملها. دون امثله بقى عن المكالمات دي.
2: في حد بيقول لك انا لسه امبارح مكلم يحجز صيانة العربية ورد عليه الاي اي في رسائل وحجز الميعاد وعمل كل حاجة. الشركات دلوقتي بتلجأ للقصة دي ليه؟ لان المكالمات دي لو هم هيشغلوا ناس على المكالمات دي هتبقى بالنسبة للشركات على فكرة هلك وحرق على الفاضي وضيع وقت. في الاول في الاخر انت لو يعني لو نرجع لورا شوية ممكن اشبهها بحاجة زي كده، الرسالة النصية اللي بتبقى موجودة دايما في اي كول سنتر لما بتيجي انت تتكلم اي خط ساخن وبيطلع لك في الاول مرحبا بكم في مش عارف ايه الطلبات اضغط الرقم 1، للشكاوى اضغط كم. هو بيحاول على قد ما يقدر يقلل التعامل الباشر لان خلاص لما يجي بقى يحصل الشكوى خلاص هنسمعها.
1: هات لي بني ادم بقى، انا عايز بني ادم اتكلم معاك.
2: هات لي بني ادم
1: وامسك
2: بس
1: فيه.
2: هو بيوجهك على ان في الاول المكالمات دي بدل ما يرد عليك حد يقول لك صباح الخير
1: إيه؟
2: يا فندم حضرتك عايزه شكوى ولا عايزه تطلبي ولا عايزه تتابعي الطلب.
1: والشخص ده نفسه اللي يجيله المكالمه بتاعه العميل يبقى عارف العميل ده هو متصل ليه، فهيسهل الدنيا عليه جدا. متصل بسبب الفاتوره، متصل بسبب شكوى، فهو قاعد
2: بالزبط.
1: مستني شكوى تجيله، عايز مساعده، فهو قاعد مستعد ان هو العميل ده هيساله في اي حاجه وهو هيرد عليه ويقول له يتصرف ازاي. فهي طبعا مفيده وعمليه في حاجات كتيره جدا، بس احنا بنتكلم بقى على الحاجات الصغيره.
2: احمد خطاب صباح الفل عليك خطاب، بيقول انا ممكن اخلي الاي اي لمكالمات شركات الانترنت ويقفل هو الراوتر بقى ويفتحه بنفسه. صباح الفل والجمال عليكم. واوريدي بيقول لك ان اللي احنا بنقوله ده هو الشركات بتعمله اسمه تشات بوت.
1: تشات
2: بيرد عليكي ده بيبقى واتساب بزنس.
1: بالظبط. يبقى في تشات بوت بيبقى حافظ بقى مش فاهم، في اختيارات بيبعت لك اختيارات وانت تدوس على الاختيار اللي انت اوقات ما بتبقاش بتنقي اقرب اختيار للطلب اللي عندك، فاهم اللي هو عايز اوصل لحاجه وخلاص. مش شرط يكون هو ده، بس اللي هو خلاص بنحاول ان احنا نتحايل على الشات بوت عشان بس نخلص المكالمه دي، خلص الخدمه اللي انا محتاجها.
2: صح. طيب يا جماعه احنا لسه في يوم الاربعاء ولسه مستنيين منكم المشاكل اللي حابين ان احنا نسمعها من حضراتكم ونعرضها للمستمعين، ندوروا على حلول ليها بسبب بقى خبرات حياتية هم عدوا بيها، بسبب بقى وجهات نظر مختلفة. بعتولنا على 015-5952-1006.

0: عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: باين على وشي.
1: طيب
0: فين ان يوم ما كنت ماشي من
1: لا والله العظيم انت فاهم غلط.
0: امبارح قبل بكره
1: انت فاهم غلط. طب بصوا يا جماعه عشان انا ويوسف مسكنا في بعض في كذا مشكله. الكذا مشكله
0: مش بيننا هو كذا مشكله جات لنا
1: جات لنا ما احنا دي فقره احضرونا تمام والناس بعتت لنا شويه مشاكل وفي احنا فضل بنقي مشكله واحده ونتناقش بقى عليها. في كذا مشكله حلوين فانا هخلي يوسف اللي يختار.
0: ايه ده
1: شفتني وانا بحذف عليك كره في ملعبك.
0: طيب عندنا مشاكل ايه؟ تعال نبص نشوف بتاعت اللي انا بعتها لك دي. طيب عندي مشكله مش عارفه اعمل فيها ايه. عندي صاحبتي بقالها سنتين من ساعه ما اشتغلت وانا بقيت ما بخرجش مفيش وقت ومن ساعتها هي ما بتسالش عليا غير عشان تنزل. حلو. واول لما اقول لها مش قادره اخرج ما بتسالش عليا. كل مره بكلمها اسال عليها وهي مش بتسال غير لمصلحتها. ولما بطلت اتكلم صحابنا التانيين قالوا عليا ان انا اللي اتغيرت والشغل غيرني. المفروض اعمل ايه معاهم بجد؟ دي مشكله.
1: المشكلة الثانية انا حاسة ان في مشاكل.
0: طيب
1: نخلصها دلوقتي حاجة.
0: المشكلة الثانية بتقول ان واحدة كانت مرتبطة بواحد وما حصلش نصيب في فترة الخطوبة تم الانفصال
1: بس بمشاكل كتير بينها وبين اهله طبيعي يعني في للأسف علاقات بتخلص بمشاكل كتيرة وكده وخلاص وقطعوا العلاقات و الخطوبة اتفسخت وكل واحد راح لحاله.
0: الشخص اللي كانت مرتبطة بيه حصل له حالة وفاة تمام فهي قررت ان هي تروح تعمل واجب العزاء. وانا هنا بحس ان دي انقى درجات الانسانية وتعرف ان الشخص ده نضيف عامة في المواقف اللي زي دي. ايا كان ما بيننا مشاكل ايه في مواقف معينة بتلغي اي حاجة
1: طبعا.
0: يعني عمر مثلا ما يكون في حد مثلا رفضني من الشغل وحصل له حاجه ان انا اتشفف في وفاة
1: لا
0: في وفاة حد عنده او ان انا ابقى مبسوط او ان انا
1: كده شخص مش
0: مش بني ادم يعني
1: مش بني ادم اصلا
0: بس انا بتكلم في حته ايه ان في حد كان في بيننا في فتره من الفترات ود وحب وصداقه
1: وعشرة والعيلتين كانوا هيبقوا نفس العيله
0: تمام حصل بعد كده مشكله ان احنا ممكن اكيد بطلنا نحب بعض بعد كده ممكن يكون الموضوع تحول ل في ضغائن وده قال كلمه قدام مامتي ومامتي راحت راميه كلمه لبابا وكده فحصلت مشاكل فالمشاكل كبرت فالموضوع حصل فيه انفصال. فهي بتقول لما راحت قدمت واجب العزاء الشخص ده قابلها بشكل رديء وسيء جدا. تمام فهل هي هنا هي بتسالنا هل هي غلطانه ولا لا؟ طبعا انت مش غلطانه انك عملتي كده وبحس ان دايما إن
1: هي ندمانه ان هي عملت كده لان هي ما كانتش متوقعه ان هو رد فعله يكون بالمنظر ده. يعني بتقول ان هي اتخضت جدا وكانت قاعده يعني قاعده غصب عنها وخلاص بدل ما تكون مرتاحه وعامله الواجب وعامله اللي عليها وعامله باصلها وكده كانت قاعده بقى مش مرتاحه خالص مش عارفه تعمل ايه.
0: حاسس ان انت لازم تبقي خارجه من العزاء ده ايا كان. انت بالعكس انت فخوره بحاجتين. حاجه الاولانيه فخوره ان انت دوستي على مشاعر عندك ممكن يكون الشخص ده ما بتحبيهوش زي زمان او مالكيش فيه خلاص او بقيتي مقفوله منه بس روحتي قدمتي واجب العزاء عشان انت متربيه على كده ومتاصله وشبعانه في بيتكو يعني
1: صح.
0: عارفه ان انت في ناس تقول لك لا ما تروحيش عشان ما حدش يفهم ان انت بتحاولي ترجعي. العزاء حاجه واي حاجه تانية حاجه. الكلام ده لو اقول لك لو بتكلميه في عيد ميلاده في عيد ميلاده دي قصه تانية ساعتها بقى نتكلم واقول لك لا انت كده بت ايه
1: لا عيد ميلاده دي بتبقى خلاص معروفه ها
0: انت بتحومي. لكن العزاء انت بتبقي خارجه فخوره بنفسك ان انت عملتي الواجب مع شخص ما كانش بينكم الموضوع اسهل واسلس حاجه. دي حاجه. الحاجه التانية انك تبقي فخوره ان الموضوع باظ من الاول ان انت كنت هتعاشي شخص بصفه زي كده انه لما جه يقدم لك واجب العزاء لما سوري لما انت قدمتي له
1: واجب العزاء كان ده رد فعل
0: قرر ان هو يبقى يعني بينفر من الحركه النظيفه والجميله اللي انت عملتيها معاه. فده شخص ناكر للجميل. الشخص ده ممكن ما يبقاش يعني اهل بان هو يحافظ عليكي ان هو حاجات كتير جدا جدا جدا يعني. بغض النظر ان احنا مش عارفين برضو ايه اللي حصل ما بينكم بس
1: ولا لينا دعوه
0: ان في مشاكل
1: يعني.
0: بس في الاول وفي الاخر انت رحتي قدمتي واجب العزاء
1: وعملتي باصلك وعملتي
0: العزاء ما بقولش ان هو لازم ياخدك يعني بالاحضان وعادي بس السلام على الاقل على الاقل يبقى هو مقدر المجية دي
1: صح
0: يعني لو هو بيسلم على الناس كلها بطريقة وانت ظهرت في العزاء المفروض سلامه معاكي ما يقلش عن الناس اللي بيسلم
1: بالزبط.
0: على دي وممكن كمان يبقى فيه سنة امتنان للمجاية
1: صح
0: فاهم قصدي
1: لا ما يعني ما تحسيش ان انت متضايقة خالص ولا ندمانة بالعكس تماما كوين مرفوعة الراس انت روحتي عملتي بأصلك وشكرا وهو ان شاء الله لما يفوق اكيد هيندم ندم رهيب
0: طيب محمد حمزة صباح الفل يا حمزة جميل بقت لنا بيقول ايه كل الكلام اللي بيتقال ده كلام حمصي
1: احنا يعني اللي بنقوله
0: هي رايحة عشان تاخد اللقطة او عشان هو وحشها الكلام اللي بتقولوه ده في الجنة
1: طيب ده رأي
0: انا احب بقى يا محمد يا حمزة يعني بعد الشر عليك ان انت تتحط في موقف زي ده ان انت تنفصل عن حد انت بتكون بتحبه وتكون ميت فيه والكلام ده كله ويحصل له حاجة فاحكي لنا انت لو في الموقف ده مكانها هتعمل ايه بناء على خبرتك
1: حابين نعرف برضه
0: وابعد عن الكلام الحمصي يعني قول لنا انت
1: انت لو كنت مرتبط بحد والحد
0: هتعمل
1: ده
0: ايه تحط في موقف كده معين
1: درجة أولى قرابة حد توفى عنده المفروض إن وحد كنت مرتبط بيه يعني أنتوا في عشرة هل هتروح تعزي ولا عشان ده هيبقى كلام حمصي وكده ولا
0: بالظبط فقول لنا الكلام اللي مش حمصي
1: قول لنا أنت هتعمل إيه؟ إيه التصرف الصح اللي كان المفروض هي تعمله؟
0: يلا حمزة بيكتب يلا منتظرينك يا أستاذ محمد حمزة أنا شايفة إن هي أصيلة وبنت ناس وهو إنسان غير سوي دينا صباح الفل عليكي يا دينا والنبي يا جماعة دايما عشان جالنا بعض الرسائل بتاعت ان الستات واخدين صف الستات والرجالة واخدين صف الرجالة تعالوا اي مشكلة ناخدها ناخدها واحد بعت لنا برضو كان مرتبط بواحدة ووالدها توفى وهو راح العزاء
1: طب لا احنا ما نيجي نقرأ المسجز مش هنقول راجل ولا ست اللي بعت المسجز هنقول حد رأيه كذا كذا كذا كذا
0: بجد؟
1: اه
0: بقيت ترجمي انت بقى
1: عشان ما تقعدوش تقولوا لنا اصل الستات هيحاموا الستات والرجال مفيش
0: في حمزه بيقول حصلت كتير وبيبقى احسن اختيار لو هعمله ممكن تكون رساله وبعدين اكيد في ابعاد كتير قوي في الموضوع مش هينفع نحكم 100% غير لما نعرف ايه اللي حصل عندك حق وده حاجه احنا
1: طبعا
0: ان احنا مش عارفين
1: طبعا
0: المشاكل اللي هم مروا بيها بس احنا بنقول ان دي رسالة اللي وصلت لنا
1: خلينا نقول ان هي خطوبة وكان مشروع خطوبة واتفسخت وتمام وهم خلاص ما فيش كلام بينهم لما بيتقابلوا في حتة صدفة بيسلموا عادي بحكم العشرة بس حصل فكرة
0: يعني هل هم بيسلموا عادي؟
1: ما عرفش انا بفتي
0: هم بيسلموا عادي دي برضو هو برضو غريب
1: خلينا نقول ما شافوش بعض من ساعة ما سابوا بعض
0: وبرضو خلينا عشان برضو منجيش على الشخص نفسه الواحد في الأوقات اللي زي دي على فكرة هو ممكن ما يبقاش شايف
1: بص ممكن أقول ردا على التصرف اللي حمزة هيعمله
0: اتفضلي
1: لو أنا مكان الشخص ده ولقيت حمزة بيبعت لي مسج بيعزيني تمام هاخدها اللي هو تمام بس لو حمزة جالي العزة يعزيني
0: هتقدريها أكتر
1: جدا يعني هشيله على راسي من فوق وأنا ممكن لو كنت غلطانة في حقه في حاجة بعديها بفترة أتكلم معاه وأقول سامحني وحقك عليا وبجد شكرا على مجيئتك
0: وهنا فنة مش قصدها انها ترجع لحمزة
1: لا
0: هي
1: خالص.
0: هنا هي الحركة الحلوة اللي حمزة عملها فنة ممتنة ليها جدا فحست اللي هو
1: راجع لحمزة نفسه
0: خلاص بقى
1: رسالة هتبقى رسالة زيك زي اي حد
0: زي
1: خلاص
0: ما انت جيت لي
1: شكرا
0: زي ما انت جيت لي بدون اجندة انا رسالة للأسف دي بجد بدون اجندة انا بقول لك بجد حقك عليا الموضوع انتهى ومش عايزك تبقى زعلان مني وكفايه عليا الحركه ووقفتك جنبي وتسلم رجلك وخلاص شكرا جزيلا
1: بس انت بتعرف معدن الناس لما ما بيكونش في بينكم مصلحه خلاص المصالح خلصت بيبان معدن الناس بقى هل الشخص ده فعلا كان مقدرك كان بيحترمك كان خلاص مصلحتك معاه خلصت فمش فارق معاه اصلا جمايل ولا مش جمايل ولا تاخد بالك من ايه ولا مش عارفه ففعلا انا بشوف دي وجهه نظري ملهاش اي لازمه اتفضل
0: يوسف في صاحبه الرساله الاولانيه اللي احنا قريناها والله تسلمي على انت شخصيه جميله والله العظيم. بعت بترد على المشكله الثانيه اللي جت لنا، احنا كنا بنعرض المشاكل كلها فهي قررت تسيب مشكلتها وتحاول تقول رايها في المشكله الثانيه. بتقول هي شخصيه كويسه جدا بس هو ممكن برضو بسبب ظروف الوفاه والعزم ما كانش قادر يتعامل مع حد. ودي انا
1: طبعاً
0: لسه كنت بتكلم في الحته دي والله. بتقول هي عملت اللي عليها وخلاص وما تبقاش زعلانه حتى لو هو عاملها بشكل مش احسن.
1: ما ده اللي بنقوله لان ما نعرفش احساس الشخص ده عامل ازاي دلوقتي، يعني ممكن يكون رد فعله ده بناء على ايه، لسه شايف هو حالته النفسيه عامله ازاي.
0: هو ممكن اصلا ممكن اقول لكم حاجه والله، هو ممكن ما يبقاش شايفها.
1: طبعا طبعا
0: ممكن
1: والله
0: ما يبقاش شايف في الوقت اللي زي ده، مع ان في الوقت اللي زي ده والله والله انت ممكن تكون شايف الناس كلها شبه واحد بس في حد واحد يظهر ينور لك ده الوحيد اللي انت هتبقى فاكر ان ده اللي جاي بسبب بقى ممكن تكون مشكله قديمه. فانت لما هو جه داس على المشكله دي بمجيته فخلاص الموضوع. وبيبقى احيانا بيبقى ده اجمد حضن انت بتحضنه للشخص اللي جاي لك يعزي. انت بتسلم على الناس كلها انت خلاص فيك اللي مكفيك، بس في شخص معين لما بتحس ان هو كان واقف جنبك لا انت مش انت فاكر الوش، مش فاكر مين جه ومين ما جاش بس فاكر ان ده جه
1: بالظبط.
0: في وشوش بتنور كده وفي ناس طبعا بتبقى بالنسبه لها طبعا الله يكون في عون الجميع طبعا بيبقى الموضوع بجد صعب. تمام. دلوقتي صاحبه الرساله بتاعت العزة بعتت لنا تاني بتقول كنت داخله انا واحده صاحبتي وهو كان يقصد يقول لها تسلم رجلك يا فلانه يا بنت الاصول، وانا سلم عليا سلام فاتر جدا واقل من الفاتر. فواضح ان هو كان واخد أصد باله وقصد ان هو يوصل لها رسالة.
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم ولسه مستنيين رأيكم في مشكلة النهاردة. نسمع تامر عاشور.
0: ممكن نغير دي تامر يعني هتلنا تامر عاشور بس نغير دي
1: توليت.
0: لا لا مش توليت والله.
1: عايز تسمع توليت؟
0: لا.
1: طيب والله اللي غيره لك بعملش كده مع حد على فكرة.
0: يعني
1: عايز ايه من تامر عاشور؟
0: تامر عاشور هتلنا
1: انت
0: هتنقي كمان ايه؟ تامر عاشور. قولوا لنا تامر عاشور نسمع اي حاجه بس حاجه ممكن ما تبقاش في الكئيبه خالص ولا ايه؟ ولا اقول لك بمناسبه الخبر ده؟ لا هاتي لي مش فارق لي بمناسبه ال
1: مش فارق لك؟ ما كرهتوش.
0: يلا بينا برضو خطيره.
1: يلا
0: لا على
1: يلا والله يلا هوبا. شفت اللي حصل؟
0: هنسمع ما كرهتوش.
2: اصل الذهب
0: سينا يا جماعه. طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7031 جنيه للبيع و 6996 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6155 جنيه للبيع و 6125 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 49,856 جنيه، سعر الفضة عيار 999,103 جنيه للبيع، 99 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعمهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما بتتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: هموت واحكي لهم على الموقف. عايز احكي لهم حاسه اني مخبيه عليهم حاجه.
3: عندنا مشكله تانية دلوقتي.
2: طيب خلاص هحكي لكم على موقف يا جماعه بعدين مش دلوقتي. في حاجة احنا كنا مخبيينها عليكم. طيب في حد بعت مسج لصاحبة المشكلة بتقول لها ولا يهمك انت عملتي اللي عليكي وزيادة، وحتى لو هو مقدرش على الأقل قدام أهله انت برضو طلعتي بنت أصول وروحتي وعزيتي وعملتي اللي عليكي.
3: صح.
2: بس
3: فلو في الآخر انت عاملة كده بنية ان انت تعملي الواجب، يعني خارجه منك صدقه بقى اتخذت بقى ان حد واحد من صحابه قال له بقول لك ايه دي بتحوم حواليك تاني بتاع. اكيد الكلام ده كل الكلام ده يضايق الواحد لما بيتظلم او بيتظن في ظن سوء. بتضايق والله، ممكن ما ينامش من انه يحس ان هو مظلوم، انا اتظلمت من الظن ده. بس انت عامله الحاجه دي هي خارجه منك، ومش مثلا حد اللي يقول لك لا لا لا انت لازم تروحي وحد ارغمك وبتاع فرجعتي قلت يا ريتني ما رحت، يا ريتني ما سمعت كلامك، يا ريتني. لا، انت حد بيقدر فعلا المواقف دي، بيقدر الظروف الانسانيه،
2: فانت
3: لغيتي كل المشاكل. ويمكن اقول لك على حاجه، ما هو زي ما هو زعلان منك انت اكيد زعلانه منه برضو.
2: بالظبط.
3: بس في مواقف ما فيهاش زعل، انت فصلتي الموضوع. احنا ما نقولش انتوا تاني يوم هتنزلوا تقعدوا في الكافيه وخلاص الموضوع، يعني ممكن يعدل القصه بعدكم بعد كده، قصدي لكم لما تشوفوا تسلموا على بعض بشكل كويس والحاجات دي كلها، ويبقى ده اخركم وهو اللي يقوم يجري يسلم عليكي، لان هو يعني انت خلاص عملتي اللي عليكي. لكن فكره بقى ان حد قال وان اصل هو وسلم وبتاع، انا شايف ان انت ما دام عملتي كده بنيه صادقه مش ما فيهاش اي اجندات وراها، انت تبقي مبسوطه وفخوره من نفسك، وتبقي فخوره اكتر ان انت ما كملتيش في القصه، لان ما كانش ينفع انك تعيشي مع حد ما بيقدرش التفاصيل
2: الحاجات
3: المهمه، ما قدرش تفصيله كبيره على فكره.
2: بالزبط.
3: يعني هي دي مش هقول لك تفصيله صغيره، هي دي تفصيله كبيره.
2: وبعدين
3: بعد كده الصغير بقى،
2: حتى لو في حد ظلمك وبيقول اه ده دي بقى رايحه علشان بتحن واخد الموضوع بقى بتتلكك وكده، خلاص تصرفك بعد كده هيوضح ان كلامهم كله كان غلط، وشكلهم قدام نفسهم هيكون وحش.
3: صح.
2: انت عملتي اللي عليكي، روحتي العزا، عزيتي، عملتي الواجب وزياده، رد عليكي او يعني رد فعله ما كانش الطف حاجه معاكي، شكرا، دخلتي برضو قعدتي وخلصتي العزا وقمتي روحتي، ولا بقى في تليفونات بعديها ولا انت عامل ايه ولا دي. بقى الحاجات اللي ممكن تبين ان انت لا انت عايز ترجعي تاني تتكلمي معاه وكل الكلام ده، في حين ان ممكن تبقى برضو في رساله ان انت بتطمني. لو في طبعا واحد بيصون العشره وكده، ما نعرفش برضو المشاكل اللي كانت حاصله يعني.
3: طبعا.
2: بس يعني قصدي تصرفاتك بعد كده خلاص هتثبت لهم وقدام نفسه، لان هو اكيد طبعا في موقف صعب جدا جدا، بس لما يفوق هيبتدي يحس ان هو غلط غلطه كبيره جدا.
3: صح. في حد بيقول ده اسلام، صباح الفل عليك اسلام، بيقول ما يمكن هو يكون مرتبط بحد تاني والحد التاني ده كان موجود في العزاء عشان كده اتصرف كده. لا يا اسلام برضو مش صح.
2: معلش انا لو مكان الشخص المرتبط بيا دلوقتي ولقيته بيعامل حد كده انا هقلق اصلا.
3: لا مش غير انك تقلق.
2: لا بجد هقلق منه.
3: لا في واحده مش هتقلق، في واحده هتتبسط، بس في حد تاني ممكن بالعكس هي اللي تقول له لا لا سلم عليه كويس، لان هي انت لازم تبقى ممتن بال
2: طبعا
3: الحركه اللي هي عاملاها دي وتبقى يعني تشكرها. يعني هو بيقول انه مش بقول ان انا صح، بس انا بيقول يعني ان ده ممكن يكون
2: ممكن يكون طبعا وارد،
3: بس برضه في نفس الوقت يعني اقول لك على حاجه، هو المفروض يسلم. انا بقول لك هو مش لازم ياخدها على كتفه ويمشي ويهتفوا في قلب القاعة، هو مش في مظاهره يعني، هو يخش يسلم عليها عادي جدا ومش يرحب بيها الترحيب اللي هو في الاخر هو في اللي مكفيه، هو مش واخد باله هو بيعمل ايه. انا فاهم ده كويس قوي.
2: هي الفكره ان هي بعتت لنا ووضحت هي كان الشخص اللي قبليها سلم عليها ورد رد كويس جدا معاها, وجي عندها هي كان رد وحش قوي او
3: مش رد, هو ما
2: طريقه اللي هو
3: بيقول ان هو قال لصاحبتها يا فلانه يا بنت الاصول.
2: اه شكرا يا فلانه يا بنت الاصول.
3: طب وانا
2: اه وجي عندي
3: وانا ايه طيب فاهم قصدي ايه. فهو واضح ان هو يعني قصد يعمل كده, وممكن تكون هي برضو عملت حاجة يعني ما تتغفر, بس في حاجات معينة خلاص. احنا
2: انا بحس ان وقت
3: طبعا
2: كوارث طبعا هات كل حاجة على جنب, الحزن ما ينفع لازم ننسى كل حاجة,
3: جرد بقى نفسك من القصة دي خالص
2: عشان بيبان معدن البني ادم بجد في الاوقات.
3: اكيد اكيد. اللذيذ بقى ان اسلام بعت لنا ايه بقى بمكالمة كلامنا قصدي على الساعة الأولى عن الذكاء الاصطناعي وكده, قال لك أنا شفت عملت دخل برومت على تشات جي بي تي أو يعني أيا كان, اتنين مذيعين راديو بالذكاء الاصطناعي اسمهم جوكس وفانكس
2: جوكس وفانكس
3: وعمل لنا وبعت لنا صورة خطيرة.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
3: خطيرة. هم مش شبهنا أكيد,
2: هم مش شبهنا خالص,
3: هم قعدنا على المكسر وفانا محجبة روبوت محجب ماشي
2: صباح الفل,
3: وفي نجومة في ام في استوديو
2: فضائي فضائي فضائي. انا عايز اروح الاستوديو ده,
3: استوديو حلو قوي كمان. بص يعني
2: انت مش بلي مش بتزوم ان ليه
3: فاهمه
2: الله على الفيو
3: بتاع
2: ده مبنى الاذاعه
3: خطير خطير
2: بصص على ايه والنبي.
3: لا لا
2: قلت له يطلع
3: تسلم
2: على
3: اسلام
2: إيه؟
3: والله على المجهود الجميل ده.
2: في حد بيقول
3: اوكي
2: ايه ايه
3: لا دي مشكلة تانية خالص, دي
2: مشكلة تانية.
3: اه منار ازيك, بس منار بتبعت وبتمسح فتمام, وكانت لسه امبارح من صورة تمام.
2: منار ممكن نخليها للأربع الجاي
3: ماشي,
2: لأن احنا اوريدي معانا مشكلتين أصلا ماشيين, بس كلنا مهتمين في بالمشكلة التانية.
3: في حد بيقول لا طبعا هروح لأن ده أصل وتربية, وعدم احترام وتقبل الرأي الآخر والاستهزاء بيه أصل وتربية برضو.
2: شكرا, ده لخصت الموضوع.
3: ده راجل بقى,
2: راجل لخص الموضوع
3: يعني, هو بيقول عكس بقى ما خدهاش اللي هو اصل هي بنت فهي رايحة.
2: شكرا بجد شكرا.
3: احنا دايما نخلي المشاكل يا جماعة دايما بنأكد على حضراتكم ان لو صاحبة او الرسالة مبعوتة صاحبتها بنت
2: اه
3: حط نفسك مكان البنت وقلب الناحية التانية ان هو ولد.
2: احنا بنتكلم على بني ادمين
3: اه
2: انا يعني. بحس خد بالك كل حد بيبعت برضو رأيه بيبقى تفكيره هو ورد فعله هو
3: ماشي, بس بناء على خبرة. وفي ناس بتبقى سوية في حتة ان هي لا تبعد الحتتين عن بعض خالص,
2: تبقى اللي هو محايدة تقول رأيها بكل
3: اللي هو. في ناس محايدة. تقولك ايه مثلا مثلا لا هي بنت, يعني واحد راجل ممكن يبعت مسج يقولك اه لا هي بنت فهي راحت العزة فهي بتحوم عشان هي ترجع فهي اكيد عملت حاجة, لكن لو ولد لا ده ابن اصول. نفس الكلام إيه البنات تقول لك لا طبعا هي راحت عشان احنا بنحس ومش عارف ايه, لكن هو لو جه لا يبقى هو ماذا لو جه.
2: جماعه والنبي نهدى على بعض, النبي نهدى على بعض. ولو
3: اللي حابب يروح الحته دي عارفين يروحوا فين.
2: اه في برامج لا وفي برامج
3: خشوا على تويتر
2: مخصصه للحاجات دي,
3: خشوا على تويتر
2: طلعوا الطاقه بقى, فرغوا الطاقه اللي هي بنكره
3: اللي بقى اسمه اكس دلوقتي.
2: اه
3: ده هايل هايل الحته دي,
2: احنا هنا بني ادمين.
3: ف خطير خطير. بحب انا بقعد على تويتر كتير,
2: انا عارف
3: بتفرج بس
2: تحب تشوف
3: اوه خطير يعني
2: تتسلى
3: يعني. تمام. في حد بيقول هو اصوله كل حاجه وبعيد عن المشاكل, انا ايه اللي يخليني اروح مناسبه لحد بيني وبينه مشاكل او ما بقيناش مع بعض.
2: ما
3: مين مندو؟ بص يا مندو,
2: مندو ملهاش علاقه بقى. ما هو بص
3: انت نفسك بتقول اهو اصول, فانت فانت فانت عارف ال
2: اصل انت مش رايح تحضر فرحه يعني, ولا رايح له عيد ميلاد. هو ده عزا, حد قريب منه جدا الناس رايحه تعزي الشخص ده, فانت شاركت فيه.
3: والواحد بيبقى في امس الحاجه ان لو في حد معدي من الشارع طبطب عليه, والله والله والله يا مندو بيحسها,
2: هتفرق معاه جدا
3: والله بيحسها
2: بالظبط.
3: يعني انت لو انت في مكان معين وحد عارف ان انت القريب من المتوفي وطبطب عليك وعزك, والله بتفرق معاك.
2: بس خد بالك
3: فما بالك بحد انت كان بينك وبينه عشرة, انتوا كنتوا بتحبوا بعض في فترة من الفترات. حتى يا عم مش هقول لك واحد وواحدة, انتوا اتنين صحاب
2: وقطعتوا مع بعض وكان في مشاكل كبيره ما بينكم وبتاع، وبتشوفوا بعض في الشارع ما بتسلموش اصلا على بعض. وقت حالات الوفاه، وقت المصايب، وقت الكوارث، طبيعي ان احنا
3: ننسى كل الحاجات دي. اتنين ما كانوش بيتكلموا، بس برضو المشاكل اللي كانت بينهم مشاكل طبيعيه قفش عاديه، ما هياش مثلا حد رفع على حد قضيه وحد سرق حد، مش دي خالص، مش شراكه مشاكل بين اتنين صحاب عاديه، بس الاتنين بجد ما بقوش يكلموا بعض خالص. لو عرفت تقول له ايه بتشوف عمرو، يقول لك عمرو مين. فهو متنصل تماما من المعرفه دي. ممكن لما ده يحصل له حاله وفاه تلاقي عمرو ده اول واحد واقف جنبه. واحب اقول لك ان ساعات علاقتهم بترجع اقوى من الاول بكتير، لان هم بيدوسوا على اي حاجه وحشه ظهرت ما بينهم وما بيتكلموش فيها تاني، والعلاقه بقت قويه بسبب ظهوره في وقت زي ده.
2: بيقتنعوا انه مفيش اي حاجه في الدنيا دي مستاهله، مفيش اي حاجه في الدنيا دي مستاهله.
3: في شيمي، صباح الفل عليك يا شيمي، تسلم لنا. يقول ايا كان بيني وبين الشخص ايه، لو كان بيني وبينه علاقه او عيش وملح اكيد هروح اواسيه. كلمه المواساه هي دي كانت اعتقد الهدف بتاع صاحبه الرساله الاولانيه خالص، ان هي تروح تواسي. المواساه دي حاجه يعني
2: شعور نبيل
3: خطير يعني، فان انت تواسي حد دي
2: انت بتاخد، لو انت بتاخد ثواب على الكلام ده على فكره، ثواب عظيم بجد.
3: لا بقول لك المواساه حتى والله لو من شخص مات
2: يا سيدي، انت مش مفيش قلبك مفيش، انا بقى مش اعملها ثواب يعني، اعملها نوع من انواع الثواب، ان انت تروح تواسي حد، ان انت تطبطب على حد، ان حتى لو في بينكم مشاكل عامله ازاي ولا عاملين ايه في بعض. في ناس هتشمت، في ناس هتستغلها اللي هو يا اخيرا شفتك وانت عامل في ناس كده، للاسف احنا عايشين مع ناس كده. وفي ناس هتاخدها اللي هو ده انت جايه تعزي علشان انت بتحني وبتستغلي مواقف وبتاع. اراء كتيره جدا احنا ردنا بعد مسجز كتيره جدا من الناس بنقول لك انت عملتي اللي عليكي، انت عملتي الصح، امشي راسك مرفوعه خلاص.
3: بغض النظر بقى عن ايه اللي هيتقال، انت عامله كده لوجه الله
2: بالظبط كده، انت يعني الموضوع
3: انت عامله كده مش عشان على فكره، هو في ناس ممكن تبقى عامله كده عشان يتقال اصل فلانه جت عملت كده عشان تاخد لقطه، وهي ممكن تكون اوريدي اصلا يعني، هي في ناس بتبقى عامله كده عشان
2: ماشي
3: الناس تقول عليها كويس
2: خدت لقطه عند كان ربنا بقى، وربنا عالم
3: نيتك
2: بالنيات.
3: الصدقه اللي طالعه منك ايه
2: صح،
3: اعمليها. انت لما بتطلعي حاجه لوجه الله انت ما بتعرفيش اللي هياخد الحاجه دي هيعمل بيها ايه مثلا، بس انت نيتك من جوه
2: ان انت تطلعي حاجه لوجه الله تساعدي الشخص ده، بس
3: خرجت
2: شكرا.
3: منك تمام، ف خليكي رافعه راسك بصتي لسببين، السبب الاولاني لان انت نظيفه من جواكي وسالكه، السبب التاني ان الموضوع ما كملش فكنت هتعيشي في قصه تانية خالص لحد مش ممتن وما بيقدرش. مندو بيرد علينا اخر سنه النهارده بيقول فاهمكم طبعا، بس انا بحاول افكر من الطرفين وافكر بكذا طريقه برضو، وهي فعلا زي ما انت قلت هي اصول، وطبعا اللي بره الموقف مش زي اللي

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن KPM Plus اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 707.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 3533-44-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
4: التذاكر متاحة من خلال تيكت مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: يعني ايه جيمنج؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن

0: تبقى جيمر؟
1: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
5: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
6: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
5: الرئيس السيسي يواصل جولاته الأسيوية التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.
6: نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب.
5: وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعلن أن حصيلة شهداء من الطلبة في قطاع غزة بلغت أكثر من 20500 طالب خلال حرب الإبادة.
6: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خطتها لتوطين صناعة الوحدات البحرية.
5: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل، ويشدد على أن الملف يحتل أولوية للوزارة.
6: وزير دولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
5: منتخب أنغولا ينافس على منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات إفريقيا بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
6: منتخب إنجلترا يسحق المنتخب التشيكي بثلاثية دون مقابل في بطولة الأمم الأوروبية.
5: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة اليوم مع انخفاض في الحرارة ليلا، والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
6: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
5: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
4: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكو مع التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يلا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام او بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة النهاردة من التلات كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح علشان نلعب بالتلات كروت، الكارت الاخضر والكارت الاحمر وكارت التفاوض. وخلال الساعة دي تقدروا تبعتولي على 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجوم اف ام 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 3-8-3-5-0-22 لو عايزين بقى ايه تلعبوا معايا بالكروت. طمنوني عليكم، قولوا لي الاخبار عاملين ايه. الدنيا زحمه جدا برضو النهارده، مش عارفه ده كل الايام ولا الاربع بس، يعني ده الوقت اللي انا بعدي فيه على الدائري، فبحس ان الدنيا بتبقى زحمه جدا. ما اعرفش بقى انتوا قولوا لي الدنيا لسه زحمه ولا لا، بس بحس ان انا بتاخر ربع ساعه تلت ساعه زياده عن الوقت اللي انا كنت متعوده عليه. في حته كده ما اعرفش ليه بتقفل والدنيا بتبقى زحمه قوي فيها، مش عارفه انتوا برضو حاسين نفس الحاجه ولا لا. بس عايزه هنعدي زحمه النهارده لان بكره اجازه، وكلنا متحمسين جدا لاجازه بكره دي. طبعا هنا ما فيش اجازه، بس انا يعني ما عنديش حلقه يوم الخميس، فانا اكني واخده الاجازه معاكم، لكن يعني في برامج كتير جدا هتكون شغاله، كل البرامج وكل جدول البرامج هيكون شغال بكره، ولكن ناس كتير قوي من اللي بتسمعنا هتكون واخده اجازه. فانا عايزاكم ايه، هدوا كده براحتكم، يعني مش لازم تضايقوا نفسكم قوي النهارده بالزحمه والشغل. خلاص فاضل كم ساعه ومروحين، وعندنا اجازه لذيذه، خميس جمعه سبت، واحد اصلا بيستنى الاجازه دي، وبقالنا كتير ما خدناش لونج ويك اند، ومتهيالي الجو لسه حلو وممكن الناس تفكر انها تسافر، لان الجو لسه لذيذ، مش حر قوي مش برد قوي، هو في النص. فانا بحس ان ده احلى وقت اصلا في السنه، الواحد لازم يستغله كده ويعمل فيه حاجه. فكل سنه وانتم طيبين. بقى كمان بمناسبه يعني 6 اكتوبر دي الاجازه اللي احنا واخدينها يا كابتن امبارح، واحنا دي الاجازه اللي احنا واخدينها يوم الخميس، فيا رب ان شاء الله تستمتعوا بيها وتسترخوا كده بقى وتستغلوا الاجازه دي ايا كان بقى انتوا عايزين تستغلوها ازاي، تنزلوا تخرجوا تقعدوا في البيت. يعني الواحد كده بيبقى دايما مستني الاجازه عشان يعمل حاجه معينه، ايا كان بقى الحاجه المعينه دي ان شاء الله تستمتعوا بيها. طب يا جماعه، بما اننا بقى بنستخدم عندنا هنا في الثلاث كروت امثال كتير، وفي حياتنا اصلا في العموم دايما بنستخدم امثال كتير قوي مناسبه لمواقف معينه بنتعرض لها، وكل شويه كده حد بيتعرض لموقف معين فبيروح طلع مثل الناس كلها بتقول اه والله العظيم المثل ده صح، او ناس تانيه تقول لك لا المثل ده مش مناسب لحياتي، ما عدتش بالحاجه دي او لسه ما عدتش بيها، ما مش حاسس ان هي ملمسه معايا في حاجه. فالامثال بيكون عليها اراء كتير قوي، واحنا دايما كده عندنا حلقات بتكون تحت شعار على راي اللي قاله، نجيب كده ايه مثل ونشوف كل حد فينا بيديله انهي كارت من الثلاث كروت. النهارده معانا مثل ليه علاقه بالصحاب وبالصداقه، وعلى حسب بقى تجاربكم مع صحابكم او علاقات الصداقه اللي عديتوا بيها في حياتكم على مدار بقى حياتكم كلها ومراحل حياتكم كلها، هتشوفوا هل المثل ده لمس معاكم ولا لا، انتوا عندكم راي تاني وشايفين ان هو لا ملوش علاقه بيكم خالص، ملوش علاقه باللي انتوا مريتوا بيه، حاسين ان انتوا مش مقتنعين بيه، على حسب بقى انتوا شايفين ايه. انا بصراحه بحس في موضوع الصداقة ده بالذات ان احنا كلنا دخل في حياتنا ناس وصحاب واصدقاء لسه مكملين معنا لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، وفي ناس تانية ممكن تكون دخلت وخرجت لاسباب كتير قوي، ممكن تلاقي الحياة اللي هو كل واحد خلاص راح في حتة، كانوا موجودين في مرحلة ما وخلاص ما بقوش موجودين علشان اسباب مش وحشة خالص، وطبعا في ناس اللي دخلت وخرجت باسباب ما كانتش حلوة خالص، اسباب كده ممكن تكون عملت كسر في العلاقة وعمرها ما هترجع تتلم تاني، عمرها ما هترجع تظبط تاني. فعشان كده الناس اللي ممكن يكون حصل معاها حاجه زي كده، تهيألي يعني ان في حد راح مطلع مثل خاف من عدوك مره وخاف من صديقك ألف مره، خاف من عدوك مره وخاف من صديقك ألف مره. للاسف للاسف للاسف اوقات كتير جدا بنكون قريبين من ناس ومعتبرينهم اصحابنا، قريبين منهم قوي قوي قوي، وبيوتنا مفتوحه على بعض وبننزل كل يوم وبنخرج وبنسافر ومامنه على سرك ومامنه على كل حاجه في حياتك، وفجاه بتحس ان انت شفت شخص انت ما تعرفوش، انت كنت شايف جزء صغير جدا من شخصيته، انت مش شايف الصوره كامله، فجاه بتحس ان في حاجه جديده كده طلعت انت مش عارف دي جت مني. عشان كده جه من هنا مثل خايف من عدوك مره ومن صديقك ألف مره، لان في حاجه من وراك كده اتعملت، انت بالنسبه لي عندك شخصيه مختلفه تماما. فيمكن كتير مننا حصل معاه كده وحس انه لا المثل ده في محله جدا، وحاسس ان انا علاقاتي باصدقائي ممكن تكون شبه المثل ده قوي، وخلتني دايما اخد حذري من الناس القريبه مني بعد كده، واي حد يدخل في حياتي اكون مركز معاه، وناس تانية تقول لك لا الحمد لله احنا علاقاتنا بصحابنا طول الحياه، حتى اللي بيدخلوا وبيخرجوا منها ما بيخرجوش باسباب وحشه جدا، بس كل اللي معانا كويسين مية مية زي الفل، علاقتنا كويسة، في أمان، في حب، في ثقة، في خلاص يعني أنا مديك ظهري، أنا عارف أن أنت لسه بتحبيني، لسه بتتكلم عني كويس، هتعرف ترد غدسي. ففي ناس عاشت يعني قصص وعلاقات صداقة ممكن تكون سيئة جدا، وناس تانية لا، علاقات الصداقة دي حلوة جدا ومتينة قوي قوي قوي، مفيش حاجة تهزها. أرجوكم أرجوكم أرجوكم لو حد عنده علاقة الصداقة دي يعني قولوا لنا وحسونا أن الدنيا لسه بخير. فابعتولي قولولي على 015-595-1006 بتدوا مثل على رأي اللي قاله خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة أني كارت من التلات كروت، وقولولي لو عندكم تجارب مع المثل ده. أنا حاسة أن أنتوا النهاردة مفوقين، مش عارفة حاسة كده شوية أن أنتوا كون ممكن تكونوا مفوقين معي، فابعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، ونجومة في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3-8-3-5-0-22. نبدأ النهاردة بمحمد فؤاد، أوقات يا دنيا. أوقات يا دنيا دي من أكتر الأغاني اللي أنا بحبها لمحمد فؤاد بصراحة، فتعالوا نبدأ بيها النهاردة ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة في ايه؟ المسجز بتفرقع. ايه اللي حصل؟ طيب، خاف من عدوك مرة وخاف من صديقك ألف مرة، قولوا لي المثل ده بالنسبة لكم ياخد أنهي كارت من التلات كروت؟ كارت أخضر وموافقين عليه وحاسين إن هو فعلا صح وفي محله جدا، ولا كارت أحمر حاسين إن هو غلط خالص؟ لأ، ما لأ، إزاي أخاف من عدوي؟ أخاف إزاي من صديقي؟ لأ أخاف من عدوي وصديقي، لأ ده صاحبي، ده قريب مني، ده أقرب حد ليا. فمعترضين جدا على المثل ده من وجهة نظركم أنتوا وبناء على تجاربكم أنتوا في الحياة وتجاربكم مع يعني علاقات الصداقة اللي أنتوا عايشينها، ولا بقى كارت تفاوض؟ بتحسوا ان المثل اوقات بيكون صح واوقات بيكون غلط؟ عشتوا مثلا قصص كانت نهايتها سلبية في علاقات صداقة، وقصص تانية كانت لأ، قصص مشى بطريقة إيجابية جدا ولسه صحاب وفعلا صداقة متينة ومفيش أي حاجة تهزها؟ حاسين إنه لأ، المثل ده ما ينطبقش على كل الناس. في ناس من كتر ما هي اتعرضت لحاجات وحشة في حياتها من صحابها حاسين إنه لأ، ده يتعمم على كل الناس، أي حد هيدخل في حياتي هيبقى صاحبي، هيبقى قريب مني، أنا لازم أتعامل معاه بطريقة اللي هو إيه، حرص مني، لازم أخونه كده شوية علشان إيه، ما اخدش بقى اي يعني اي حاجه كده انا مش على البال ولا على الخاطر، اللي هو اي حاجه تضايقني، اي حاجه انا مش متوقعها منه، ما اخدش مقلب في الاخر، يعني ما يتعملش عليا حاجه كده واحس ان انا كنت شايفه حاجه وهي اصلا حاجه تانية خالص، مش فاكش بتحبني وانت اصلا ما بتحبنيش. فعلى حسب كل حد بقى بيعدي بحاجه عامله ازاي، والناس القريبه منه وصداقاته عامله ازاي، علاقات الصداقه في حياته عامله ازاي، ساعتها بقى هيشوف هو بيدي المثل على رأي اللي قاله خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة أنهي كارت من التلات كروت. تبعتولي على 0-15-595-1006 ده رقم الواتساب، أو نجومة في أم 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3-8-3-5-0-22. لأني متأكدة أن في ناس كتير جدا ممكن يكون لمس معاها المثل ده وعندهم قصة بقى، يعني اللي خلاهم يقولوا مثلا على المثل ده كارت اخضر، المثل ده صح قوي، اكيد في قصه كبيره جدا، واكيد العلاقه دي اتكسرت بشكل ممكن يكون صعب قوي واثر في نفسيتهم جدا، وممكن لحد دلوقتي يكونوا مش عارفين اصلا يدخلوا في علاقات، حاسين ان المثل ده لا، المثل ده حقيقي قوي وقريب من اللي حصل في حياتهم. فبعتولي قولوا لي على 0-15-595-1006، والقصص بقى ممكن تبعتولي اكلمكم او تكلموني على طول عادي على 3-8-3-5-0-22. مهموعه من الرياض، صباح الفل عليكي يا احلى مهموعه في الدنيا، بتنوري المسجز يوم الاربعاء وبتنوري الحلقه كلها، وببسط جدا جدا بوجودك معنا. مين رفعت؟ ما عرفش انت بتسمع دلوقتي ولا لا، بس انا اكتشفت ان انت دي فيك ايه، دي عاده فيك ان انت بتظهر في اخر الحلقات، فانت في مسج اخيره كنت بعتها في عيش صباحك، فهي يعني لسه باينه عندي لحد دلوقتي، فلو انت بتسمع يعني اتفضل حضرتك، يعني مش لازم تظهر في الاخر خالص، صباح الفل عليك. ماشي، انا من المانيا، ليه الاب مش شغال؟ لا الاب شغال، جرب يعني ممكن تمسحه وتفتحه، يعني تنزله تاني وتجرب تفتحه وقول لي ايه الاخبار. انت بتسمعنا دلوقتي طبعا على ايه؟ في براء، صباح الفل عليك يا ملك. صباح الفل عليك يا براء، عامل ايه الاخبار؟ حسن بقالك كتير قوي مختفي، عامل ايه في الجامعه وفي الامتحانات والدنيا عامله معاك ايه؟ صباح الخير يا ملك، يلا نلعب التلات كروت. من ورا احمد متولي، صباح الفل عليك يا احمد، يا رب تكون بخير. قولي بقى بتدي المثل النهارده انهي كارت من التلات كروت؟ صداقه الطفوله والدراسه هي اللي بتعيش، اما العمل لا، كارت اخضر. ماشي، ده الشيمي، محمد الشيمي، صباح الفل عليك يا محمد. طب في الاخر انت حاسس ان المثل ده صح ولا لا بناء بقى على التجارب في حياتك يعني؟ طيب صاحبك، صباحك عسل يا ملك، انا المهندسه رودينا الشاذلي، بالنسبه لي هدي كارت تفاوض، انا مثلا بحرص، عارفه موضوع حرص ولا تخون، عايزه ابعت سلامي لصاحب عمري محمد امام من قناه نجوم اف ام، وقولوا له يديمك في حياتي واهدي له اغنيه يدوم بينا الامان. صباح الفل عليكي وصباح الفل عليه، وربنا يديم كده الامان فعلا ما بينكم ويدين كل حاجه حلوه بينكم. طيب صباح الفل يا ملك، اسمع سعد المجرد، الجمال عدى الكلام، وانا عماد كرم، صباح الورد، صباح الفل عليك. ماشي، صباح الخير. طيب صباح الخير، انا مش فاهم ايه الموضوع الحلقه النهارده، ايه هي قواعد الثلاث كروت دي؟ قولوا لي على القواعد، وعايز اجرب لعبتك الحلوه دي، ولكن انا برضو متضايق ومش مبسوط، حتى لو كنت مع حد واحد بحبه انا خايف اني اكون مبسوط، بس انا متضايق دلوقتي. انا يعني انا ده عمر، صباح الفل عليك يا عمر، يا رب تكون بخير. يعني الجزء الاخير انا مش عارفه بالظبط انت تقصد بيه ايه، ولكن جزء الثلاث كروت ده انا افهمه جدا. ممكن اشرحه لك عادي جدا. طيب احنا في برنامج ثلاث كروت معانا ثلاث كروت ثابتين في كل الحلقات، كارت اخضر واحمر وتفاوض، بنستخدمهم علشان نقول راينا على موضوع الحلقه. احنا النهارده معانا مثل على راي اللي قاله خاف من عدوك مره ومن صديقك ألف مره. بنشوف بقى كل حد فينا بناء على تجارب حياته وبناء على الصداقات في حياته هيدي المثل ده أني كارت من الثلاث كروت. لو شايف ان المثل ده صح فتدي كارت اخضر، لو شايف ان المثل ده غلط وانت وصحابك مية مية وناس زي الفل والراجل ده صح الصح وما فهمش اي عيب وعلاقتكم متينة وما فيش اي حاجة تكسرها فده كارت احمر لان انت معترض على المثل. ولو حس ان انت في علاقات عديت بيها تستاهل ان يتقال عليهم كده وعلاقات تانية لا فحس ان انت المثل لا مش ما نقدرش نعممه فده كارت تفاوض. كارت تفاوض دايما بيكون جامع بين الكارت الاخضر والاحمر، ان انت اوقات كتير بتبقى فعلا مش عارف تختار حاجه ما بينهم فبتختار كارت التفاوض. حلو حلو، يا رب تكون فهمتني. صباح الفل عليك. صباح الخير. المثل ده صح جدا. انا عندي واحده كانت صاحبتي جبتها تشتغل معايا راحت اشتكتني وقالت لكل المديرين اني مش هشتغل اني مش بشتغل وكلام كتير من النوع ده وخلت كل الناس تشوفني بصوره وحشه حتى وقت فرحي قالت اني ما عزمتهاش وقلت لها ما تجيش واني عامله فرحي للعيله بس وللاسف كذا حد صدقها وحقيقي هي سببت لي صدمه بقالي سنه مش عارفه يكون ليا صاحب تاني بسببها. بالظبط يا جماعه، ناس بتدخل حياتنا بتخلي حياتنا تقف عندهم مش عشان احنا بنحبهم، علشان هم اذونا اذى نفسي صعب جدا يخليك اي حد يعني هيدخل حياتك بعد كده تحس انه مش عارف اصدقك مش عارف اديك الامان. ووحشه جدا ان انت تكون قريب قوي من حد وانت اصلا تساعده، انت ساعدتيها تيجي هي جابتها تشتغل معاها تجيبه يشتغل معاك وتتوسط له وتتدخل له في حاجه ومأمنه على سرك وقال له كل حاجة عنك وفتح له بيتك وفي الآخر تلاقي ان هو من وراك حاجة تانية خالص انت ما تعرفوش وهو ما يعرفكش، هو مش عارفك على الحقيقة. لو يعرفك فعلا وبيحبك فعلا عمره هيقول عليك كده وهيشوفك بأحسن صورة في الدنيا. فدايما بيبقى في حاجات كده من ورانا لما بتسمع عنها بقى بتحس يا نهار أبيض. على الأقل خدوها مني كلمة، على الأقل بيبقى العدو بيبقى باين انه عدو، بيبقى باين ان هو مش بيحبك، يعني بيوصل لك عادي الكلام ان هو بيتكلم عليك وهو مبين، يعني مش بيبين قدامك ان هو بيحبك، لا هو مثلا عارفه ان فلانه ما بتحبنيش قالت عليا حاجه انا عارفه ان هي ما بتحبنيش هتضايق طبعا ده كده كده بس انا عارفه ان انا ما بتحبنيش فخلاص يعني مش هتخض قوي ومش هتحس ان انا في حاجه كده جت في قلبي وجعتني لان خلاص يعني كده كده اصلا هو شخص ما بيحبنيش فمش هتضايق. لكن الشخص بقى اللي صاحبك قوي ده لما بيعمل حاجه زي كده بتحس يا نهار ابيض ليه كده انت كنت صاحبي ليه تعمل فيا كده، ليه تبوظ الموضوع قوي كده وتجيب نهايته وخلاص ما ينفعش يتصلح تاني. موضوع بقى الشغل يقول لحد لمديرك على حاجه انت ما بتعملهاش، حاجه عملتها غلط، تتكلم عليكي مع صحابك، تعرفي على حد ويتصاحبوا ويتكلم عليكي وتاخدهم في صفه، في حاجات كتير جدا جدا. رجاله وستات ممكن يكونوا بيأذوا بعض وهم صحاب جدا جدا جدا ويكتشفوا بعد كده انه الصداقه دي كانت ورقه اتقطعت وخلاص مفيش اي حاجه تمسك العلاقه دي ولا تقدر حتى ترجعها تاني. فبعتوا لي قولوا لي على 0155955006 رقم الواتساب لو ليكم تجارب مع المثل ده، ولو ما لكمش تجارب مع المثل ده وعلاقاتكم كويسه يا ريت تحكوا لنا عن الاصدقاء اللذيذه والصحاب اللي فعلا فعلا نعمه في حياتنا. دي حاجه لذيذه برضو نحب نسمع، يعني الواحد بيتضايق انه ممكن يكون في حد صاحبه موضوع مضايقه كده دماغه تلف. يلا بينا.

طيب خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة، فعلا كارت أخضر بجدارة. الحقيقة إن أنا ما عنديش أي صحاب دلوقتي قريبين بسبب الموضوع ده، لأن كل القريبين كان منطبق عليهم المثل اللي فوق ده. دلوقتي أنا الحمد لله في النص، بود الناس على قد ما بقدر وبتجنب المشاكل والقرب، لأن ده أسلم حل. الصحبة رزق، والواحد لو ما خدش رزقه في الصداقة أكيد ربنا موزع له رزقه في مكان تاني، دنيا أو آخرة بقى. دي دنيا محمد، صباح الفل عليكي يا دنيا، وربنا دايما يقرب منك الصالح ليكي، يعني الناس اللي فعلا تكون بتحبك من قلبها وتكون فعلا بتصون العشرة وتصون تصونك وقت ما هي في حد بيتكلم عليكي او في حد بيهاجمك، تعرف فعلا تقف لك، تعرف فعلا تدافع عنك، تعرف فعلا تكون اكنها انت، يعني بتدافع عن نفس عنك اكنها انت بتدافعي عن نفسك. فربنا يقرب منك كل الناس دي. طيب بدي الكارت التفاوض علشان انا بخاف من الاثنين. ما الواحد بقى يزعل جدا لما الواحد يخاف من العدو ومن الصديق، وفعلا الوقت اللي احنا فيه ده، الزمن اللي احنا فيه ده، يخليك طول الوقت يعني حاطط عينك في وسط راسك. يعني اعتقد كتير قوي مننا وصل لمرحلة نضج كده معينة، انه محتاج بعد كده اي حد يدخل في حياته يكون في حدود معينة انت رسم، فاهمة؟ حدود ايه؟ عارفين ايه؟ منطقة امان الواحد كده يبقى فيها علشان يحمي نفسه، في منطقة الامان لازم كل واحد يحط لنفسه منطقة الامان دي علشان ما يتخدعش قوي كده، لان اعتقد كتير مننا بيسيب الباب مفتوح قوي بالزيادة وبيديش احتمال حتى لو 1% انه ممكن يتخدع في الشخص ده، فبيبتدي يتضايق بقى بعد كده جدا، وبيحس انه هو خلاص يعني مش عارف بقى اعمل كده تاني، وبس بيتعلم انه هو ما يفتحش الباب قوي كده. فبحس ان احنا كلنا وصلنا لدرجة نضج انه احط لنفسي حدود وللي قدامي حدود، خلاص ولا انت هتعديها ولا انا هعديها. ماشي. في صباح الخير يا ملوكة، معاكي فاطمة من أسوان. أنا متابعاكي بقالي فترة بس أول مرة أشارك، بحس في مواضيع كده بتستفزكوا، فاللي هو طب والله لا شارك، أنا بسمعك في صمت بس المرة دي أشارك. صباح الفل عليك يا فاطمة. ماشي، بتقول مش عارفة فاطمة مالها عملت مني. صباح الفل عليك. ماشي، بتقول هو طبعا بنعدي بصداقة بتكون مش أحسن حاجة، بس الحلو دايما هو اللي بيدوم، وأنا عندي أصدقاء من وأنا صغيرة والحد دلوقتي زي الفل مع بعض، ربنا يديمها علينا. ربنا يديمها عليكم يا رب ويخليكم لبعض، ودايما دايما تفضلوا أمان لبعض. ماشي، أتفق جدا مع المثل ده. في مقولة بتقول أحبب حبيبك هوانا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. انا مش عارفه بصراحه اقرا المثل، يعني محتاجه اراجعه الاول عشان ما اكونش بقراه غلط، ممكن اكون مش عارفه. صباح الفل يا لوكا، كارت تفاوض طبعا. طب ليه كارت تفاوض طبعا؟ حاسه غلط وصح في نفس الوقت، او مريت بعلاقات ممكن ينطبق عليها كده وعلاقات تانية لا. انا عندي مشكله ان كل اللي بساعدهم كأصدقاء دايما بيجيلي منهم ضرر، وساعات مساعدتي دي بيفكروها مع الوقت إجباري رغم إنها من منطلق الصداقة. أوكي، في ناس فعلا بتستغلك جدا جدا، بتحس إنه هو أصلا شايفك بشكل تاني خالص، هو مش شايفك صاحبه وإنت بتساعده، لا يستغلك بقى بجد، الاستغلال ساعات بيبقى سخيف قوي. طبعا خير يا احلى ملوكه، انا بعطي كارت تفاوض حسب الشخص او الصديق. تمام صح جدا، انا حصل وانقطعت علاقتي بيهم بس ما اتضررتش منهم، انا كده كده بصراحه اسراري الحساسه مش بشاركها مع حد خالص، وده مهم جدا يا جماعه. على فكره حتى الصحاب في حاجات كده ما ينفعش يعرفوها، في كده خطوط ما ينفعش يعدوها خالص خالص في حياتنا، فمش كل حاجة بتتحكي، مش كل التفاصيل بتتحكي في حياتنا، لازم يكون في خصوصية دي لازم تكون موجودة. أنا بستغرب جدا الناس اللي أدق الحاجات اللي في حياتهم بيحكوها، يعني ممكن كنا نعمل كده وإحنا صغيرين شوية عشان خلاص يعني مش فاهمين، بس بحس دلوقتي لا، الموضوع لازم يكون كده. بحب يوم الأربعاء عشان بشوف وشك الجميل وصوتك وضحكتك البريئة. شكرا جدا، شكرا قوي قوي قوي. وبتقول لي قولي لها من الرياضة أنا بحبها في الله، لما أسمع رسائلها بحس بفرحة. دي وصال، صباح الفل عليك، وصباح الفل على مهموعة، يا رب تكون لسه بتسمعنا، وصباح عليكي وعليهم. صباح الورد يا ملك، أنا كان ليا واحد صاحبي كان كويس معايا بس وقعت في مشكلة وديته سري وقلت له ما تقولش لحد، راح كشف السر وزعلانين من بعض. كارت احمر لصاحب اللي مش كويس، محمد عبد المجيد. يعني انت بتوافق على المثل ده؟ تعالوا نتكلم شويه عن موضوع خيانه السر ده كمان. يعني انا اقول لك سري وانت تروح كده
اخس عليك بصراحة، اقول لك على سر وفي خناقة تروح قايل خدي بالك انا عارفة عنك كذا، او خد بالك انا ممكن اقول لكذا. وحشة وحشة جدا. 015 595 1006 يلي بقيها.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: السماء الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب يا جماعة الصحاب عاملين معاكم ايه؟ الصحاب في حياتكم عاملين معاكم ايه؟ هل بتدوا المثل النهارده كارت اخضر ولا احمر ولا تفاض؟ ايه المثل اللي معانا النهارده؟ مثل على راي اللي قاله، خاف من عدوك مره ومن صديقك ألف مره. هل ليكم تجارب مع المثل ده ولا انتوا صحابكم زي الفل؟ مش ما بينكم مشاكل، علاقتكم حلوه بقالكم سنين، او حتى لو ما بقالكمش سنين طويله بس علاقتكم كويسه ما فيهاش اي مشاكل والدنيا تمام، ابعتوا لي قولوا لي على 015 5955 1006. السلام عليكم، ده رقم اخر 189. صباحكم فل وسلامي ليكم، انا محمد بدر. اوكي، من اسيوط. عايز اقول لك حاجه عن الامثال عموما، ان الجماعه الكبار اللي قالوا المثل ده او غيره اكيد بيبقى عن تجربه، اصل الجماعه الكبار عندهم حكمه في الحياه وتلاقي النصيحه بتاعتهم اصلها مثل او حكمه عن تجربه يعشها او شافها قدام. يعني ما انا بقول هو اكيد في حد اتخدع جدا من صاحبه في يوم من الايام، قام مطلع لك المثل ده، حس ان صاحبه ده اسوأ بكتير من عدوه، لان زي ما قلت لكم من شويه العدو بيبقى واضح انه عدو، بس الصاحب اللي انت قريب منه جدا وبتحبه قوي قوي ومؤمن له قوي وفجاه بيتحول لعدو، دي بتبقى صعبه جدا ومش كل الناس بتعرف تتقبلها. وفي ناس كتير، حتى في حد من اللي بعت المسجز من شويه هو وقف عند المرحلة دي، هو وقف عند الصداقة دي خلاص، ولا عارف يعمل صداقات تانية، ولا عارف يثق في حد، ولا عارف يحب حد، ولا عارف يأمن لحد، وحياته وقفت بسببه، مش عشان بيحبه وحش خلاص مثلا، هو قفل الصفحة دي وما بقاش بيحبه والموضوع اتقفل بالنسبة له خالص، ولكن هو خلاص مش عارف يثق في حد تاني. فمش بس هم بيضايقونا وخلاص كده وبيمشوا وموضوع وعدى، هم بيفضلوا مقصرين فينا بعد كده سنين طويلة جدا، وفي ناس بتكبر خلاص مش عايزة اصحاب تاني في حياتها. ماشي، صباح الفل يا ملك، بقالي فترة مش بسمع البرنامج، منورة الدنيا. ده مين واندو؟ صباح الفل، الحمد لله على السلامة، منور البرنامج ومبسوطة ان انت رجعت تسمعنا من تاني، يعني لعل المنع خير. ماشي احمد عيد، صباح الفل عليك يا ملك، انا قررت ابعد عن نص الناس اللي عندي ومحتاج اعمل فلتر للناس اللي في حياتي، وقليل لما الاقي حد مش بيكلمني مصلحة. المصلحة دي برضو صعبة جدا، في ناس بتصاحب مصلحة، واعتقد ممكن الناس اللي تكون بينطبق عليها المثل ده اكيد في جزء منه، اصل هما في اسباب كتير جدا ممكن ينطبق عليهم المثل ده، يعني في اسباب كتير قوي تخلي صاحبك ده فجاه يتحول لشخص سيء قوي، اسباب كتير موت، يعني حاجات ما نقدرش نعدها. ممكن يكون صاحبك مصلحه، بيتكلم عليك، بيغشك، بيسرقك، في حاجات كتير جدا جدا جدا ممكن تأمن فيها لصاحبك وهو يطلع شخص تاني ويستاهل المثل ده. ماشي، صباح الخير، عاوزين نسمع تامر عاشور، اديته سري وزاعه. والله العظيم تصدق. ماشي، صباح الخير على كل المستمعين، احلى نجومه في امل، اللهم اكفيني شر اصدقائي ثم اعدائي فانا كفيلا بهم. كارت اخضر اخضر اخضر، ده محمد فوزي، صباح الفل عليك بيبي. المثل ده صح جدا، مش كل واحد، انتوا عارفين طبعا مين بيقول لي بيبي، دي مهموعه حبيبتي بتقولي المثل ده صح جدا، مش كل واحد يستاهل حقيقتك، فخلي الباب متوارب مع كل الناس حتى يثبتوا انهم على قدر الثقه، وبلاش تدي العشم قوي في الاول، وما تكبرش، ما تركبش قطر التضحيات، محدش طلب منك، خلي علاقاتك مع اللي هترتاح. سلمي على وصال جدا وكل اسره الثلاث كروت، بحبكم كلكم، صباح الفل عليك يا ماموها. وانا بتابع جدا اللي انت بتقوليه، دايما انت بتقوليني انا بحسك زي بنتي انا بحس برضو ان انا بفكر بنفس الطريقه دي، لازم اوارب الباقي. فعلاقاتي كلها دلوقتي والله احنا اصحاب واحباب وقريبين جدا من بعض، بس في حته كده يعني مساحتي الشخصيه يعني مساحتي الشخصيه، يعني مساحتي الامان، تكلمش كتير، صح بتتقال كده ولا بتتقال ايه؟ ماشي، والله يا ملك المحبه او الكره دي حاجه من عند ربنا، تحب او مش عاوز اقول تكره حد، لاني شايف كلمه كراهيه كلمه كبيره جدا على التعاملات اليوميه بين الناس، ومش هقول لك، مش عارفه انت مركز معانا في اللي احنا بنقوله ولا لا، وبعدين هقول لك ليه لو حد بيكرهني مش هروح اقول له حبني، اصل المحبه او الحب مش بص احنا يعني، ده احمد سعد، صباح الفل عليك يا احمد، احنا مش بنتكلم كده قوي، احنا بنتكلم عن فكره الصاحب اللي انت كنت قريب منه جدا وفجاه هو بقى شخص تاني خالص انت ما تعرفوش. يعني في ناس كتير قوي كده بنتخدع فيها في حياتنا، وكنا فاكرين ان احنا نعرفهم قوي وقريبين جدا منهم، وطلعوا حاجه تانية خالص. وصحيح فكرتوني دلوقتي، ثانيه بس انا عايزه اجيب اغنيه، الاغنيه اللي طلبت مني ثانية واحدة كان اسمها ايه مش فاكرة مين اللي كان طالبها يا جماعة. الأغنية اللي حسينا ان هي مناسبة جدا للموضوع بتاع الحلقة النهاردة حسيت ان انتوا ايه مركزين قوي. طيب عايزين نرجع لموضوع فاكرين قبل ما نطلع الفاصل اللي فات ده كنا بنتكلم عن الشخص اللي فعلا انت بتديله سرك وبيزيعه. الشخص اللي بيجي مثلا انت قلت له على سر معين واتخانقته تلاقي كل الناس عارفه السر ده او يذلك بيه وانتوا بتتخانقوا خد بالك انا عارف عنك كذا تفضل انت يعني طول الوقت خايف من ان كذا ده او كذا ده او كل اصحابك دول يعرفوا الحاجه اللي انت امنت شخص واحد بس عليها وكنت تحس ان هو يعني يستاهل الثقه دي ويستاهل ان انت تقول له السر ده فبتبقى صعبه جدا جدا ان موضوع الاسرار دي تبقى حساسه قوي. والشخص طبعا برضو اللي بيذلك يعني تتخانقوا على حاجه حتى عبيطه جدا تلاقيه بقى محوش لك حاجات كتير قوي وانا عملت لك وسويت لك وقفت جنبك ومحدش وقف جنبك غيري وانا كنت دول بقى لو بنتكلم عن اشخاص يعني كروت حمر كتير كتير كتير كتير موت يعني دول كارت احمر جدا. فبعتوا لي قولوا لي يا جماعه على 015-595-5006 او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك ورقمنا الارض 3-8-3-5-0-22. بحاول الاقي الاغنيه انا حاسه انها موجوده هنا بس انا مش عارفه الاقيها. هل هي ليها اسم تاني اديته سري وزاعه حاسه ان هي هي دي اغنيه ياه ثانيه واحده كده ولا هي اهي اها يلا رح نسمعها ونرجع نكمل كلامنا تاني 015-595-5006

طيب يا جماعه، في حد قال حد من صحابه حاجه وفي الاخر ازاي عسره في الاخر خانوا الخيانه الوحشه قوي دي؟ في ساره: صباح الخير يا ملك، انا كان عندي صاحبتي من ابتدائي كانت افضل صديقه ليا، بمجرد ما ارتبطت بقت تقلل معايا، ولما اتجوزت تقريبا اختفت، مع اني اتجوزت برضو بس الحياه مع انها اتجوزت برضو بس الحياة أخدتها، وبعد محاولات مني معاها قررت أبعد تماما، وحقيقي صدمة حياتي أخدتها بسببها، مش قادرة أتصاحب على حد خالص، وفقدت ثقتي في أي صاحب بعد اللي حصل منها ده. بصوا بقى، الموضوع ده فعلا غريب جدا وبيحصل مع ناس كتير قوي. هي ما حصلتش مشكلة مباشرة بينهم وبين بعض، بس في اختفاء حصل، حتى مش مثلا هم تلهوا في حياة بقى، يعني كل واحدة تلهت في حياتها وخلاص واتجوزت، لأن طبيعي إن كل حد فينا ممكن يأثر في الصداقات شوية لما بيبتدي حياة مختلفة أو حياة جديدة، وحياة الجواز دي حياة واسعة قوي وبتكون محتاجة مسؤوليات مننا كبيرة جدا، فأوقات ممكن نأثر مع ناس حوالينا، مش بس صحاب، كل حاجة بنأثر غصب عننا. بس فكرة ان الشخص يختفي خالص كده من غير اي مبررات ومن غير اي حاجة، وحاول اكلمه ويكون هو غريب قوي، بحس انه ليه؟ انا حتى عايز اخناق. طب اتخنقي معايا وابقى عارفة ان احنا مثلا بعدنا عن بعض بسبب السبب المعين ده. لكن مثلا لو فكرت الواحد فكر مع نفسه كده، يقول احنا ما بقناش صحاب ليه؟ مش عارف يرد. والله ما عارف، والله ما عارف احنا ما بقناش صحاب ليه. مش في كمان مين؟ في مينا رفعت: صباح الفل عليك يا مينا. بيقول: انا كارت تفاوض، يعني مش مع اننا يبقى عندنا دايما سوء ظن ونقعد نشك في كل اصدقائنا، ومستني بقى الخيانه هتيجي امتى، ولا مع اننا نخرج كل اسرارنا بره لاي حد مهما كان علاقتنا بيه قريبه، علشان وقت ما يحصل تاتش بيننا بيروح مستخدم الاسرار دي ضدك ويكشفها، فالافضل حرص ولا تخون، لاننا في زمن للاسف بتتغير النفوس، ونتوقع يحصل اي حاجه من اي حد، وبقينا نسلم على الناس ونهد صوابعنا بعدها. والله العظيم عندك حق، صباح الفل عليك. وجيت برضو في الاخر بس لحقت اقرا المسج بتاعتك. ماشي. وليد: صباح الفل عليك من فلوريدا. ماشي، انا بقول يا من بدري يا عسل. صباح الفل عليك. ماشي، انا اسفه معلش ما خدتش بالي، بس شغلت الاغنيه اهو، كنت نازل اجيب اكل من العربيه، بس طالما شغلتوها يبقى الاكل يستنى. صباح الفل عليك. الاكل ايه يا ترى؟ الاكل ايه؟ والله انا جعانه جدا. صباح الخير يا مالك، انا الحمد لله ماليش اصحاب نهائي، فبالتالي ماليش اعداء، ودي نعمه من عند ربنا. تفتكروا يا جماعه فكره ان ما يكونش عندنا صحاب خالص دي فكره حلوه؟ مش عارف، حاسه لو حد حتى واحد، يعني بتفرق جدا لما بيكون في فعلا حياتنا صديق حقيقي بيحبنا بنأمن له وقريب مننا، بطبعا الحدود اللي احنا محددينها لنفسنا، وان في حاجات مش لازم نقولها. وجماعة في اسرار ايه؟ مش لازم كل اسرار حياتنا تكون عند حد. في اسرار كمان ما بتتحكيش اصلا لحد في العموم، هي جواك بتفضل انت عايشة جواك وبتموت بيها. خلاص مش لازم نقولها لحد، انت هتموت وهو يبقى معاه السر، ويقعد بقى يقوله لكذا حد ويتضايق منك فيتنرفز فيروح قايل السر وخلاص. والله العظيم كانت ساعه عصبيه، خلاص يا حبيبي هي طلعت ما فيهاش، فلي خلي اسرارنا لنفسنا وخلي كده العلاقات حلوه. ماشي. في ماندو بيقول: لموقف ان حد يعايرك بحاجه عملها لك، ليه اتجاه تاني ان فعلا انا ببقى عامل فوق مقدرتي عشان اللي معايا، وفجاه كل ده يترمي في ساعه غضب، او هو شايف حد غيري وبيفتعل مشاكل، او صدق كلام مش حقيقي، فلا معلش مش هينفع. اوكي، دي وجهه نظر برضو تانية. كنت بتكلم مع ناس مع على فكره وحسينا انه ممكن برضو دي تكون وجهه نظر تانية. مساء الفل عليك وشنوده مجدي من استراليا. صباح الفل عليك، مساء الفل عليك بقى عندك انت. ماشي. مهمو عاملة: اتعلمت من اللي فات اني ما بلغش بالثقة، واحط كل واحد في حجمه الطبيعي حتى لو هخسر الجميع. ترتيب الناس راحت نفسي. عاملة صورة لذوذة جدا. ماشي. صباح الفل، انا دعاء عندي 50 سنة، وعايزة اقولك من كتر ما الواحد عدى عليه ناس وصحاب راحت وصحاب بعدت، والدايرة اللي بتصغر حواليكي بتخليكي خلاص تعرفي مين القريب اللي تقولي له سرك وانتي مطمنة، ومين لا، وبرضو مين اللي بيتغير ومين لا. الخلاصة يعني ياما هنقابل ونفارق ناس على مدار عمرنا. بالظبط زي ما قلتلكم في اول الحلقة خالص، في ناس بتدخل في حياتنا وبتقدر فيها، وفي ناس بتدخل وبتمشي. هم كانوا جايين كده يعملوا شخصيات في حياتنا علشان نتعلم حاجة معينة وبيمشوا. بس في ناس بتمشي بقى لأسباب كتير قوي، ممكن تكون أسباب عادية وما فيهاش أي مشاكل، وفي أسباب تانية بتكون صعب قوي إن الواحد يستحملها يعني. ماشي. صباح الورد يا ملك أحمد. صباح الفل عليك يا أحمد. في حد تاني؟
بتسهلني من حد تاني. في ايه ده، هو في ناس من اسيوط بتسمع اذا الاذاعه؟ انا كنت فاكره ان انا الوحيده من المحافظه اللي بسمع نجوم اف ام. اقول لحد، كل ما اقول لحد يستغرب اني بحب الاذاعه، ما اعرفش ليه. والله يا ملوكة، الناس اللي بتحب الاذاعه دي ناس رايقه. الناس اللي لسه بتحب الاذاعه ويعني ماشيين مع السوشيال ميديا وبيحبوا

عايزه وتجيب اكله حلوه، يعني ايه يومين لزاز كده داخلين عليها. تامر حسني مولعينها، ولعوها بقى في الويك اند ده عشان ترجعوا بقى يوم الاحد وانتوا كده ايه مفوقين. اقابلكم ان شاء الله الاربع الجاي من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم ملك شديد.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاب
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 11:00 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياط النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
2: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدات البحرية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل، ويشدد بأن الملف يحتل أولوية للوزارة.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
1: منتخب أنغولا ينافس منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات إفريقيا بعد فوزه على ملاوي ب3 أهداف مقابل هدف.
2: منتخب إنجلترا يسحق المنتخب التشيكي بثلاثية دون مقابل في بطولة الأمم الأوروبية.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة اليوم مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: فنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أرزاق
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: كل الموضوع ان كنت شايفة ان احنا مبسوطين بنعمل اللي احنا عاوزينه في اي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة، حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا اي حاجة. بنضحك، بنخرج، بنظهر. انا وانت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
0: الفنانة علا رشدي
1: بعد اذنك
0: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلاص كده
0: نجوم اف ام على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه
2: ما في مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك
0: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن وصول عدد مشاهدات موقع منتدى مصر إلى أكثر من 10 ملايين خلال الأيام الخمسة الأولى.

0: المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
0: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خطتها لتوطين صناعة الوحدة البحرية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل، ويشدد بأن الملف يحتل أولوية للوزارة.
0: وزير الدولة للأعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
1: منتخب أنغولا ينافس منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية في تصفيات إفريقيا بعد فوزه على ملاوي ب3 أهداف مقابل هدف.
0: منتخب إنجلترا يسحق المنتخب التشيكي بثلاثية دون مقابل في بطولة الأمم الأوروبية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrt.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/نجوم FM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث وإقرار عدد من الملفات.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك النصر الاجتماعي.
2: وزير البترول يبحث مع وزير طاقة قبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن وصول عدد مشاهدات موقع منتدى مصر إلى أكثر من 10 ملايين خلال الأيام الخمسة الأولى.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه.

0: وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: هيئة قناة السويس تدشن 3 قطارات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدة البحرية.
0: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام المقبل، ويشدد بأن الملف يحتل أولوية للوزارة.
1: وزير الدولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: هاي جايز،
7: الفنانه علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
8: أرزاق
7: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
8: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنظهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
7: الفنانة علا رشدي
8: بعد إذنك
7: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: خلاص كده
7: نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبه ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيده. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث وإقرار عدد من الملفات.
2: رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة لصندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك مصر الاجتماعي.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن وصول عدد مشاهدات موقع منتدى مصر إلى أكثر من 10,000,000,000 خلال الأيام الخمسة الأولى.
2: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57,530,000,000 دولار بنهاية سبتمبر.
1: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
2: هيئة قناة السويس تدشن 3 قاطرات بحرية جديدة ضمن خططها لتوطين صناعة الوحدة البحرية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار خطط العمل على إلغاء الفترة المسائية من المدارس بداية من العام الدراسي المقبل.

0: يشدد بأن الملف يحتل الأولوية للوزارة.
1: وزير الدولة للإعلام يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الاجتماع السنوي في ديسمبر تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
5: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
5: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
4: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
5: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس،
5: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
5: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
5: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
5: مختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
5: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان.
5: وأنا يمنى
4: علي. استنونا
5: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض،
5: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الشوط بعيد حلو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

وخطره واوبا.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
1: على كيف

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 26 والذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث وإقرار عدد من الملفات.
2: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز كفاءات الأداء والاستدامة المالية.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن تشغيل تجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
1: وزير التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك النصر الاجتماعي.
2: وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون جنيه بنهاية ديسمبر.
2: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. 6 أكتوبر 1973، العنوان الأعظم في تاريخ مصر الحديث. فعلا يعني هذا الحدث الهائل والرائع والرهيب، حدث عبور قناة السويس، حرب أكتوبر، نصر أكتوبر. وللحقيقة يعني كما قال الرئيس السادات في خطابه الشهير في 16 أكتوبر، أن التاريخ لازم يتوقف والأجيال تتوقف بالفحص والدرس لما جرى. إحنا لم نتوقف بالفحص والدرس الحقيقة، إحنا طحنا في ما بعد وفاة الرئيس السادات واغتياله بخلافات سياسية حاولت أن تقدم رؤية منحازة ويعني وظالمة تماما لرئيس السادات، ولي أيضا يعني التعامل بطريقة مع حرب أكتوبر لا تليق بكل هذه العظمة المذهلة لحرب أكتوبر. السنة دي الحقيقة محتاجين كل سنة وفي كل لحظة والحقيقة كل يوم، مش بس في 6 أكتوبر، نعود ونتذكر هذا الحدث الرائع، هذه الحرب المذهلة، هذا النصر البديع، وأيضا نتذكر معه قائده، قائد الحرب والمنتصر الوحيد في تاريخنا العربي الحديث الحقيقة، يعني رئيس السادات. ومن هنا جه يعني لقاءنا النهاردة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أكرم القصاص. منورنا يا فندم.
2: أهلا وسهلا.
1: خصوصا ما أحدث كتبه شعرة معاوية السادات وخصومه، وهو كتاب غاية في الأهمية والمتعة، مش بس لأن الأستاذ أكرم القصاص كاتب كبير وقلم سلس وقلم رشيق وعقلية مختلفة وتناول متميز وروح موضوعية وكتابة ممتعة تجمع يعني ما بين الحالة الروائية والحالة التحليل السياسي والكتابة التاريخية والرؤية التي يمكن أن تكون طازجة تماما لما جرى في واقع قديم أو في واقع تاريخي، إلا أنه كمان الأستاذ أكرم القصاص بيتحدث باسم جيل من الصحفيين والكتاب والسياسيين اللي تعرض منذ طفولته إلى حملات شديدة جدا من قوى سياسية وطيارات سياسية ضد رئيس السادات شخصيا، وحملات سلبية تعظم تمجد الرئيس عبد الناصر وتتعامل بشكل سلبي مع رئيس السادات. وأنا وغيري وكما يعني جيلنا كله، والأستاذ أكرم بيقول هذا في الكتاب، إن الجيل كله تعرض إلى هذه الحملات وأثرت فيه في نظرته للسادات. فكان هذا الكتاب محاولة لإنصاف الرئيس السادات، أو على الأقل زي ما قال الأستاذ أكرم، الخروج من الاستقطاب، الخروج السياسة من مدرجات ملاعب كرة القدم زي ما شرح أستاذ أكرم وهيقول لنا ويفصل لنا في حلقتنا النهاردة. لكن عايز أبدأ بسؤال خاص بأحدث الظواهر في التعامل مع حرب أكتوبر اليومين دول. كمية فيديوهات مولدة بالذكاء الصناعي من شباب مصري مبدع بيقدم رئيس السادات مع مجموعة القيادات الإسرائيلية في حالة فيها سخرية منهم، رئيس السادات يصفعهم، يعني يعطيهم دروسا، ينتصر عليهم وبشكل ساخر طبقا لأفلام سينمائية. والغريبة برضو من المفارقات المهمة أن أستاذ عادل إمام هو بطل حرب أكتوبر السنة دي في الفيديوهات دي.
2: صحيح.
1: يعني أن طول الوقت رئيس السادات بيتعامل مع القيادات الإسرائيلية والزعامات الإسرائيلية، وهو يهزمها ويسخر منها ويتهكم منها ويصفعها ويديها بالإيه، كل ده عن طريق صوت الأستاذ عادل إمام ومشاهد أفلامه. ده معناه أن إحنا مع جيل جديد بيحتفل بحرب أكتوبر بطريقته، ومعناه أنه في جيل جديد بيحتفل بحرب أكتوبر وبيستخدم كمان السينما المصرية، وعنوانه الكبير في السينما المصرية هو الأستاذ عادل إمام كأنه الزعيم، فيعني حصل التماهي ما بين هو الزعيم وما بين أنور السادات. قرايتك لهذا الاحتفال التلقائي اللي لا وراه مؤسسات ولا وراه تنظيمات ولا وراه جماعات ولا طيارات سياسية ولا أي حاجة؟
2: ده كلام يعني، أولا أنا بشكرك على المقدمة المهمة جدا اللي أنت قلتها عليا، وأتمنى أكون عندي هذا المستوى يعني. بس الحقيقة أنا فعلا سعيد جدا ومبسوط، لأنه إحنا ولدنا من الأجيال الجديدة، وانا كان لسه من يوم او يومين حد بيقول لي هو الاجيال الجديده دي بمناسبه اكتوبر هتقدر تحارب؟ هل هم عندهم الانتماء وعندهم دمع بيرفضوا شايفين البلد؟ قلت له لا لا خالص، انا بشوف ولادي وبشوف شباب، وضربت له مثل بنفس اللي انت بتقوله. قلت له انا عاوزك تشوف الفيديوهات المعقوله معموله بالذكاء الاصطناعي اللي خيالنا احنا كاجيال سابقه ما كانش يوصل لها. جايبين وزي ما انت قلت جايبين عادل امام في مشاهد مهمه جدا وهو بيضربهم بالاقلام وهو بيشلت لهم وجولدا مير وهي بترقص. بالمناسبه جايبين افلام فيلم جولدا الفيلم المهم جدا اللي انا بستغرب برضو اللي بيهاجموا الرئيس سادات لحد دلوقتي اللي هم يعني قصير النظر. فيلم جولدا بينصف السادات وبينصف الانتصار وبيوضح بشكل واضح، حتى بينصف اشرف مروان وبيقول ان هو بلغهم بس هو السادات اللي كان سرعه. فالحقيقة انه احنا الفيديوهات دي وبشوف صوت عادل امام وهو قاعد في عزا بيتكلم وهو ماشي في الشارع بيتكلم وهو بيضربهم بالاقلام وهو بيجيب الاخ الخبره ده العيل اللي هو في التجربه الدنماركيه وبيديله
1: هو مش ديان في الحاله دي
2: هو مش ديان بس هو باين هو ديان وبيجري على جولدا مائير اللي هو كان يعني الحقيقه انه احنا بنتكلم فيه سياق عام وزي ما انت قلت احتفاء ضخم جدا بالرئيس السادات وبطريقة جديدة ومبتكرة وطريقة ساخرة وكوميدية جدا
1: مصرية جدا
2: جدا وتنكيت فلا وكمان منتشر كتير جدا الفيديوهات دي وبتتشير. فبشوف انه الاجيال الجديدة شايفة النصر كده ومحتفية بالراجل كده واستعادت. وعشان كده انا عندي امل كبير ان الجهد اللي بنعمله في انصاف هذا الرجل اللي اتظلم تاريخيا واتشتم واهين وتاريخه بيحصل من الاجيال الجديده اللي احنا بنكلمها. احنا مش عايزين نقنع حد بوجهه نظر، احنا عاوزين نقول له فكر بس، لان الراجل ده انتصر وحقق انتصارات ومقرر من الاول وبيتكلم عن السلام من الاول وبيتكلم عن فلسطين من الاول. بالمناسبه يعني كل شيء عمله الرئيس السادات كان مقصود جدا وكان مخطط وهو واحد عارف عامل ايه وجاي بعد هزيمه صعبه جدا 6 اكتوبر ده اللي عاصرناه. احنا حسينا بفرح غير عادي وفيديوهات موجوده حتى الواحد اما بيطلع بيتكلم ويفخر. انا شخصيا كنت في المدرسه وعملت فيديو مؤخرا قلت انا مبسوط جدا ان انا كنت جزء من الخداع الاستراتيجي لان احنا رحنا المدرسه يوم 6 اكتوبر وكنا في رمضان وخدنا واجبات ورجعنا مستنيين الفطار هم بيان رقم 7
1: وانا بتعتبر نفسك من اللي شاركوا.
2: انا كنتش اعرف ان انا جزء
1: من الاستراتيجي
2: وذاكرت
1: جديده دي اكرم
2: والله وقلت ده في فيديو. وكمان انا استنى والدي كان في الجزائر في 5 يونيو اصيب باول ازمه قلبيه في حياته من الهزيمه فكان عنده منظار في 73 كان يطلع على السطح ويبص عاوز يشوف وفرحان جدا والناس نزلت الناس فطرت في الشارع صحيح. في رمضان في 10 رمضان ده وجريوا وكانوا قاعدين يهللوا لابنه. الناس كانت مكبوته جدا بعد 67
1: طبعا
2: وفكره اللي يسموها نكسه ويسموها غيره. فالسادات كان حاجه عظيمه وبعدين اتعرض لهجوم يتشتم قولوا له انت متقاعس وانت منهزم ومش عايز تحارب وخد كل ده وحطه في الخداع الاستراتيجي
1: صحيح
2: اللي هو
1: هنتكلم يعني عن ده تفصيلا طبعا. بس من المشاهد المهمة جدا مشهد المدرسة الرائعة اللي كانت عاملة مجموعة ميلودي كده من اغاني حرب اكتوبر والبنات بيغنوها في مدرسة صحيح. في الغردقة فيديو انتشر برضو دقائق معدودة جدا لكن هز قلوب مصر كلها يعني هي مايسترو رائع وما اعرفش هي مدرسة موسيقى ولا ما عرفش تفاصيلها لكن هي بيغنوا اغاني اكتوبر فحال انه اجيال لسه في المدرسة وبنات بيغنوا بشكل رائع جدا كل اغاني مع الاغنيات اللي شغالة تحس انه في اولا مرة اخرى اعلان لعظمة الفن المصري انك لما بتتكلم عن اكتوبر بتتكلم عن اغاني حرب اكتوبر ثم انه اجيال الجديدة اللي احنا كنا لسه بنتكلم انها عمل الذكاء الصناعي حولته في خدمة حرب اكتوبر وفي تعظيم دور الرئيس السادات ورد اعتباره ثم في نفس الوقت انه احنا الوجدان اللي بيشتعل يعني سعادة وفرح وتفاعل مع الأغاني دي ومع الحالة دي، يقول لنا إنه إحنا مش شايفين مجتمعنا صح. مجتمعنا لا، حاضر وحي،
2: حاضر
1: ولسه
2: جدا.
1: عنده حرب أكتوبر وقيمة النصر دي حاجة كبيرة جدا عنده،
2: والفيديوهات اللي عملوها دي دليل حقيقي. وفي حاجات فيديوهات بالمناسبة صغيرة جدا وقصص عن بطولات، وناس بيكتبوا عن أبائهم، وناس بيكتبوا عن جيرانهم اللي استشهدوا، وناس بيتكلموا وبيفكرونا بالشهداء اللي شفناهم وكده. بالعكس، انا بشوف انه اكتوبر ده اتظلم كتير جدا، وفي فتره من الفترات كان يكاد يكون مقفول عليه.
1: أيوة،
2: يعني
1: وكان حفل رسمي ملوش دعوه بالناس
2: والنظام كده، والناس بتزعل. الراجل اللي انتصر وعمل وقعد 11 سنه او 10 سنين بيشتغل بكل حاجة كأنه مستعجل، يعني أنا بشوفه في الكتاب أنه كان مستعجل يعمل كل حاجة في فترة قصيرة. عارف
1: ليه بقى الكتاب وليه عنوانه شعرة معاوية وليه السادات من خلال خصومه، وليه مقسم الكتاب فصول بأسماء شخصيات في مسار السادات؟ كل ده هنسأله الأستاذ أكرم القصاص في هذه الحلقة، ولكن بعد الفصل.
3: من القاهرة إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: Hey guys! الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
3: أرزاق،
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends. مش هممنا حاجة، حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة. بنضحك، بنخرج، بنسهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
2: الفنانة علا رشدي
3: بعد إذنك
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: خلاص كده،
2: نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: عدنا لدي أقوال أخرى. ذكرى 6 أكتوبر، النصر الأعظم في تاريخ المصريين، الحدث الذي لابد أن نتوقف عنده بالفحص والدرس طول الوقت. اللي احنا مش بس بالاحتفال والاحتفاء، واللي السنة دي بدأ وكأنه احتفال جيل جديد، جيل للإي آي، احتفل برئيس السادات وبحرب أكتوبر بما يعني أدهش وبما يعني ألجم أيضا. مش معايا يا استاذ اكرم في الحكايه دي؟ استاذ اكرم الرصاص، كاتبنا الكبير، مؤلف كتاب السادات شعرة معاويه السادات وخصومه، واللي كنا بنتكلم في اول الحلقه عن احتفال مختلف من جيل جديد مختلف. صح. بابداع مختلف، انصف الحرب وانصف قائدها. بالزبط. متجاوزا كل بقى خصومات التيارات السياسيه اللي قعدت طول الوقت، سواء اسلاميين او يساريين، يحشدوا في يعني لاما التقليل من قيمة حرب أكتوبر أو الهجوم على رئيس السادات.
6: أنا طبعا يمكن الكتاب ده بدأت فكرته وللمفارقة يعني مع كتاب خريف الغضب للأستاذ محمد حسن ينهي، وأنا بعترف في الكتاب أنه السادات مات وأنا فرحان في مقتله. كنت قاعد في بيتنا والتلفزيون أما قطع وكده، وكان حد صديق أخويا الكبير محمد الله يرحمه دلوقتي، هو كان دكتور اسنان واخوه محمد ربنا اديله الصحه، قال لي انت فرحان في ايه؟ انت عارف ايه اللي بيحصل؟ ده اللي حصل ده ارهاب. اول مره اسمع هذا. وما اقتنعتش، قلت انا هاندر نادر والرئيس
5: انت وقتها 19 18 سنه كده.
6: لا كنت في 81، كنت 19 سنه.
5: يعني شاب
6: في
5: يعني
6: في الجامعة
5: متعرض لكل اللي انت بتسمعه من كل
6: المعارضة. والغريب انه ما كانش فيه اللي يعني كانت الصحف بتصادر والاهالي اللي هي فكرة شعرة معاوية بره. فانا مع الوقت ما شفت خريف الغضب وكانت ليبيا بتزيعه.
5: خريف الغضب ده كتاب الاستاذ محمد حسنين هيكل عن رئيس السادات بعد وفاته
6: 83. فبدأنا بدأت استرجع ده وبدأت
5: ابص. لا تسترجعه دلوقتي. يعني انت قريت الكتاب وانت شاب اكيد.
6: طبعا
5: تعاملت معاه بشكل انه كتاب عن السادات.
6: عن السادات، بس انا لفت نظر ان الاستاذ هيكل جايب سيرة انه عنصري جدا تجاه الرئيس السادات، انه اصوله سودانية.
5: ده من يوم ما قريته ولا ما عادت قريته؟
6: لا، ما قريته بداية التنبيه بس. ما التفتش. يعني في جرس كده بيضرب بيقول لي في الكتاب ده فيه يعني في انحياز ضد الراجل. ومع الوقت حتى الصحف المعارضة اللي طلعت بعد السادات مسكت سيرته ومسكت فكرة الفساد وسبعة وسبعين. وبعدين عاصرت سبعة وسبعين برضو وانا كنت في ثانوي وشفت سبعة وسبعين وقريت وما كانتش القراية
5: تقصد وزارات سبعة وسبعين ولا تقصد الزيارة بتاعت
6: يناير سبعة وسبعين؟ ما هو سبعة وسبعين ده كان سنة صعبة
5: من يناير الى نوفمبر الدنيا اتغيرت خالص.
6: مشهد تاني انا فاكره في سبعة وسبعين برضو اللي هو الزيارة بتاعت القدس. انا كنت قاعد كان في برضو ناس قرايبي كبار في السن مبسوطين قوي بالزيارة بقولوا لي خلاص نلغي بقى السلام نلغي الحرب ودول معظمهم كانوا مجندين ويدوب طالعين
5: عارفين يعني حرب
6: واحنا عاوزين بقى نبدا نبني البلد احنا خسرنا كتير. فانا اقول لا وازاي وازاي يروح وانا مش فاهم هو انا برضو ضده ليه يعني. والراجل كان مؤثر قوي في خطابه ولما جه يصلي وركع بدل
5: هو خطاب الرئيس السادات في الكنيسه ده لوحده يعني يدرس. يحتاج فيلم يعني
6: هذا الرجل تخيل انا في 81 فرحان في موت هذا الرجل ثم شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. وبعدين انا ما بحب الرئيس جمال عبد الناصر بس انا مش من درويشه يعني عمري برغم ان انا اشتغلت معظم شغلي وانت تعلم في وسط النصريين ومعاهم بس انا كنت دايما اختلف معاهم. وفي يوم من الايام في العربي الاستاذ عبد الله السناوي عمل
5: جورنال الحزب النصري
6: منشط في العربي اللي هي جريده الحزب النصري السادات خائن
5: فعلا
6: دي كان كاتب ده في كتاب ورفعه وانا قلت له لا السادات مش خائن بدأوا بقى يقول لك خيانة سياسية وترفع عليه. قلت له مش خائن ازاي ده الراجل ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. وبدأت انا استرجع سيرة الراجل واسترجع انا مواقف انا شخصيا زي ما اقول بدأت تتوب عن هذه الاراء ليه اراء الحقيقة غوغائية وتستند لبعض كلام يقول لك ثوابت التاريخ والجغرافيا. مفيش حاجة اسمها ثوابت التاريخ والجغرافيا. وتأملت في الكتاب يقول لك السلام الضائع في كامب ديفيد. فين السلام اللي ضاع في كامب؟ السلام تحقق وأرضنا رجع. مع احترامي للدكتور السفير
5: محمد إبراهيم كامل.
6: محمد إبراهيم كامل اللي كان وزير خارجية وألف الكتاب. لا السلام ما ضاعش في كامب ديفيد. وبعدين قصص بقى من أساطير. لا لا لا كيسنجر يقول أنه ذهب للسادات يقول له وكذا فقال له لا خد اللي أنت عايزه زيادة.
5: ولا في موجود في مذكرات كيسنجر ولا في كتب كيسنجر
6: كتاب مهم جدا
5: كتاب مهم لكيسنجر اسمه القادة منه فصل بالكامل اختار 8 قادة في التاريخ ومنهم السادات. وكاتب كتاب عن السادات مارتن انديك اللي هو اللي كان سكرتير كيسنجر وقتها وبعد كده بقى معوش امريكي في الشرق الاوسط وزوج سكرتيرته يعني مساعده وزوج سكرتيرته. كاتب يقول ان السادات لما كان بيقعد مع كيسنجر هو بيقول مارتن انديك في الكتاب كده ما تعرفش مين فيهم استاذ الاخر
6: بالظبط.
5: تصور يعني
6: ده حاجة مهمة
5: اللي هم
6: بيقولوا
5: على كيسنجر املى عليه وقال له حطوه في جيبه والكلام ده.
6: في حاجه مهمه جدا كتاب مهم جدا طلع من كتاب الاهالي اسمه حدث في كامب ديفيد ترجمه الكاتب العظيم الراحل ابراهيم منصور. ده جايب شهادات الصحفيين الاسرائيليين اللي كانوا بيتابعوا وجايب اراء اسرائيليين. وعلى فكره الاسرائيليين كانوا بيقولوا على بيجن خائن وضيع اسرائيل وازاي ينسحب. السادات ضحك عليه والسادات خدعه وكانوا بيشتموا شتيمه في مصطفى خليل وفي المفاوضين وفي بطرس غالي والناس دي ضحكوا علينا واكلونا البلوزه. لا احنا ما شفناش كل ده وشايفين الشتيمه في الراجل اللي عامل كل ده. هو ضحك عليهم فعلا هو كان مناور. وعشان كده انا بقول شعره معاويه هو كان معاه شعره معاويه شد وجذب ولكن هو في وقت من الاوقات الشعره دي اتقطعت بينه وبين كل الناس. لكن هو كان عارف وعايز ايه. وبعدين كل الحاجات ما انا بقول ايه انا بعدل الصوره عشان اشوف الصوره كانت مقلوبه. فاكر لوحات الفن التشكيلي اللي هي غير مفهومه فيقول له اعدلها فيقول له ما هي معدوله هي مقلوبه اساسا. السادات يقولوا عليه ايه ده كان مع الالمان ومع القصر ومع الثوره ومع الاخوان. طب ما ده كلها مبررات لانه راجل فاهم المناورات كويس وفاهم سياسه. وبعدين في النهايه
5: هو جمال عبد الناصر
6: وعمل لصالح مين؟
5: وهو جمال عبد الناصر ما كانش مع الامريكان ومع الاخوان ونفس الحكايه
6: طبعا يعني كلهم كانوا اعضاء في الاخوان.
5: وده وكلهم علاقتهم بالولايات المتحده الامريكيه. ده حرس عبد الناصر تم تدريبه في الولايات المتحده الامريكيه يعني.
6: والعلاقه لحد 54 كانت موجوده
5: وحياته لغايه 56 كمان.
6: والحقيقه كمان
5: في العدوان الثلاثي
6: والحقيقه كمان انه رئيس السادات كان بمفهوم دلوقتي راجل دارس الدنيا ودايس الحياه. يعني ايه اشطر واحد في الضباط الاحرار كان انور السادات. بعدين يقول لك ايه عبد الناصر جابه غصب عنه نائب وكان هيمشيه نائب ايه وما كانش فيه غيره ده ماسك مجلس الامه. استاذ احمد بيدين في الكتاب المهم بتاعه محاورات مصر
5: تعمل فصل هنا بعنوان الاستاذ احمد
6: راح افريقيا معاه راح سوريا معاه
5: مع عبد الناصر
6: كل بلد مع السادات.
5: ايوه
6: كل بلد فيها مشكله كان يبعت الرئيس السادات. التضامن الافرواسياوي راجل بيثق فيه ثقه مطلقه. ثم انه كان يروح بيت لما يبقى متضايق ومزنوق وبتوع مجلس قاده الثوره بيزايدوا عليه كان يروح يقعد مع انور السادات في بيته. برضو ده تفسر على انه يسيطر عليه. ده راجل مناور وراجل فاهم سياسه كويس جدا انور السادات.
5: وبعدين بصراحه لو كان يعني رايهم في جمال عبد الناصر انه يخدع من انور السادات وان السادات كل دماغه او ان السادات لعب عليه او ان السادات مش عارف ايه طب ما ده انتقاص من زعيمهم اللي هم معتقدين انه يعني ملهم يعني.
6: اذا كان هناك شخص دمر 23 يوليو ودمر مصر يكون المشير عبد الحكيم عامر اللي هو كان يثق فيه ثقه مطلقه جماعه الناصر واعترف بعد كده ان هو ما كانش عارف ده ليه وجي في 56 قالوا له مشيه قال لهم هستقيل وكاتب ده الاستاذ خالد محي الدين وعبد اللطيف البغدادي.
5: وطبعا كل الاسماء التاريخيه دي مهمه في السياق ونفسر اكتر لكن والكتاب نفسه عباره عناوين وكلها عناوين شخصيات بمعنى انه قراءه السادات من خلال خصومه او من خلال الشخصيات اللي اتعاملوا معاه ده في كتاب الاستاذ اكرم. لكن العمود الفقري في الكتاب هو اللي بيقول عليه الاستاذ اكرم ده بالظبط اللي هو فكره الاستقطاب اللي كان حاصل. حضرتك بتقول بالزبط. في الكتاب انه احنا عايزين نخرج من مدرجات الكوره
6: كره القدم
5: الى السياسه. يعني ايه هنا بقى المعنى هنا ايه؟
6: معنى انه الرئيس جمال عبد الناصر وانا بحبه وكنت بشوف صورته على السبوره لدرجه انه اما مات كنا بنهتف باسمه كنا نقول لو ابن جمال عبد الناصر هيعدي الترعه برجل واحده وكنا نهتف ضد جونسون
5: الرئيس الامريكي
6: الرئيس الامريكي ونقول السادات جمال عبد الناصر. الحقيقه انه الاستقطاب ده بينسينا نظره لحاجه مهمه جدا. الرئيس جمال عبد الناصر والاستاذ هيكل في فصلين عن الاستاذ هيكل هنا. الاستاذ هيكل في الانفجار وده برضو جزء من استعاده نظرتي للرئيس جمال عبد الناصر وانتقادات قال حرب التوريط. والرئيس جمال عبد الناصر فيما يسمى تسريبات وهي فيديوهات موجوده في مكتبه اسكندريه في ناصر هيستوري قال احنا تورطنا ومنظمة التحرير وكانوا بيعملوا عمليات وقالوا له اغلق الخليج وما كانش مستعد والقيادات
5: تكلم عن بره. حرب 67 وكتاب الاستاذ هيكل الانفجار
6: الانفجار ده فيه كلام مهم جدا وانتقادات مهمة جدا على ان انت رحت الحرب بلا استعداد.
5: لا ده هو الاستاذ هيكل قال ما هو اقوى من كده يطعن في سياسة عبد الناصر تماما لكن دونما أن يقول ذلك بوضوح طبعا أو حتى دونما أن يقصد ذلك على ذكاء الرجل ودهائه السياسي يعني في حلقاته بقى اللي هي مع هيكل
6: طبعا
5: يعني تجربة حياة قال أكثر مما قاله في كتبه. وبرضه هنا برضه الأستاذ هيكل مهم قوي في كتابنا هنا مع الأستاذ أكرم لأنه مفتاح أولا خريف الغضب وإزاي أنه هو اللي حرك الأستاذ أكرم إلى أنه لا في انحياز وعداء للرئيس السادات يعني يغيب عنه الانصاف تماما. ثم دور الرئيس دور هيكل في ضرب مراكز القوى اللي كان هو واحد من مراكز القوى. يعني خلينا نعيد صياغه التاريخ بحاله بالزبط. اقرب ما تكون الى القراءه المتجرده من العواطف والمشاعر او مشجعي كره القدم اللي هو ضربه الجزاء دي بتاعتنا لا دي بالزبط. ضدنا
6: في حاجتين مهمين جدا. رئيس جمال عبد الناصر في اعترافاته بعد هزيمة يونيو كان قاعد مع الكبار التمانية الكبار وده يبان انا ذاكرها في مجلس الوزراء قال لهم احنا ازاي الشعب ما طلعش علينا احنا فشلنا واحنا والتنظيم الطليعي ده فاشل والتنظيم الواحد ده جمع كل من هب ودب ده بالناصر بيقول لهم احنا عاوزين نفتح المجال ونفتح الناس تتكلم. فالتمانية الكبار اللي هو بقى زكريا محي الدين وعلي صبري قال لهم لازم نتكلم فسكتين. قال لهم إذا احنا الثمانية الكبار في البلد مش قادرين نتكلم قدام بعض، هل الشعب هنديله الفرصة انه ينتقدنا ويكلمنا؟ يعني الرئيس جلال ناصر برضو ادرك ده بعد فوات الاوان. غالي شكري الدكتور غالي شكري في كتابه الثورة المضادة في مصر هو برضو كان انتقادات للسادات وبعتبر انا برضو ما نظريه الثورة المضادة دي من الحاجات الغالية. كان بيقول انه عبد الناصر مات في 5 يونيو اساسا يعني مات في اللحظة دي ودفن في سنة 70. وعشان كده انا ضد فكرة تسميم عبد الناصر. عبد الناصر كان عنده امراض وعنده هزيمة وعنده حاجات كتيرة، عمل حاجات كتيرة كويسة بس خلاص خلص الموضوع. إذا الرئيس السادات للحظ ان هو جه لانه زي ما انت بتقول كده، ما الاستاذ هيكل ده كتب عبد الناصر ليس اسطورة على فكرة كاتب الكلام والاستاذ هيكل بقى في تغيير التاريخ، فاما كتب ضد السادات في انه تآمر وهو اللي عمل عليهم، ده الكلام ده في حرب ثلاثة في كتابه عن حرب 73 للأستاذ محمد حسنين كان السلاح والسياسة، قال انه السادات كان مناورا وبتاع. هو قبل كده في 15 مايو ما كان هو الشريك الرئيسي ومهندس 15 مايو قال ان انا شفت السادات ده عبقري وهو يخطط يعني انت النهاردة كان عبقري وبعد شوية بقى مناور. هو مناور طول عمره وناور مع الجميع بما فيهم هيكل نفسه اللي هو كان عاوز يتعامل مع السادات كأنه جمال عبد الناصر. لو السادات تعامل معاه لأنه جمال عبد الناصر وسابه يكتب ويعمل كان زمان السادات ده هو الأسطورة الجديدة في التاريخ. لأنه الحقيقة أنا برضو شايف بادئ ده أنه التاريخ يكتبه المنتصرين ويكتبه من يعيش ليحكي. إن الرئيس سادات اغتيل والأستاذ هيكل عاش سنين وفضل يكتب ويعيد كتابة التواريخ، بس الكلام اللي كتبه في مقالاته بصراحة في الأهرام في 15 مايو وما بعدها هو المهم والأصدق، لأنه ده بيقول كانوا بيعملوا تحضير أرواح وكانوا بيحاولوا يعملوا. فالرئيس الأستاذ هيكل كاتب كلام مناقض لبعضه جدا. والحقيقة هو راجل أولا الأستاذ هيكل مثلا يقول لك يدافع عن عبد الناصر، هو كانش اشتراكي الأستاذ هيكل، كان برضو مع الرأسمالية ومع أمريكا ومع غيره، ثم أنه اللي بيشيروا على انه الرئيس السادات كان عميلا للمخابرات المركزيه. طب ما هيكل اتقال عليه ده وعبد الناصر اتقال عليه ده ومايلز كوبلاند قال عليهم ده وقال الضباط الاحرار كلهم كان، هل احنا هنصدق حته وما نصدقش حته؟ لا، الرئيس السادات كان مناور وكان راجل ذكي وكان عارف هو عايز ايه، وفي 73 اما مخطط لضربه محدوده، والاستاذ هيكل في المقالات بتاعته كان بيقول انها حرب محدوده لانه الرئيس جمال عبد الناصر قال بنحارب امريكا. ليه بتغير وقتك وتصور لنا؟ وبعدين يقول كلام غامض في الثلاثيه بتاعته بتاعت سلام الاوهام. الاستاذ هيكل بيقول كلام غامض اللي هو كان بيعمل وكان يريد امريكا، مع ان الثلاثيه دي تبدو في عناوينها منتقده الا انها تنصف الرئيس السادات، لانه هيكل هنا بيتعامل كمحلل سياسي لا يستطيع ان ينكر التاريخ، وجاب كيسنجر وجاب وثائق وجاب غيره. فاللي كتبه هيكل ينصف السادات، وابراهيم كامل ينصف السادات، واسماعيل فهمي ينصف السادات،
7: رغم انه الناس عملت علينا دي كتب تطعن في السادات.
6: هي كلها لصالح الرئيس السادات.
8: تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الاول الذي حملته ولاء لشعبنا وللامه. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسلام.

20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا طريق العين السخنة القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا في حوارنا مع كاتبنا الكبير أكرم القصاص حول كتابه السادات وخصومه في ذكرى أعظم حدث في تاريخ مصر، 6 أكتوبر، نصر أكتوبر العظيم الرائع اللي كان للمفارقة أيضا وللأقدار دورها يعني ودلالات الحياة التي يمكن أن تضع دائما علامات تعجب على مسارات الناس ومصائر البشر. انه يوم 6 اكتوبر هو ايضا يوم اغتيال الزعيم انور السادات من في يوم نصره وفي يوم مجده وفي يوم عظمته. فاحنا اذا مشهد يعني انور السادات كان رجلا دراميا من اليوم الاول، وكانت حياته كلها حياه عباره عن يعني سلسله من الاحداث المثيره الدراميه بما فيها حتى انه يوم نصره يبقى هو يوم اغتياله. وكأن يعني أنا كنت بقول وإحنا بنشتغل مع فيلم السادات مع الأستاذ أحمد زكي إنه رئيس السادات لو أراد أن يؤلف قصة حياته ما كانش يعملها بالدراما دي.
5: دي عاملة زي المقاس اليوناني وهي الأوديسا والإلياذة
4: بالضبط. لا وفكرة
5: ملحمي
4: شيال بقى رئيس جمهورية يعني حتى شوف الفكرة. أيوة. يعني مسجون منبوز بقى رئيس جمهورية، ضابط بيحارب إسرائيل بقى هو اللي بيعمل السلام، يعني كل شيء يوم ذكرى بيحتفل بانتصاره فيقتل، يعني شيء كله دراما يعني.
5: وبعدين هو حكم أم 10 سنين. يعني أنا بستغرب الناس اللي وضيع ملحيش يضيع 10 سنين خاض فيهم
4: من 17 أكتوبر 1970 إلى 6 أكتوبر 81.
5: فعلا هو أولا واجه مراكز القوة اللي كان منها بالمناسبة يعني كلهم كانوا الأستاذ محمد حسنين هيك اللي ده أنا ذكره في الكتاب قايل إن الناس دي مراكز القوة دي نجحوا رغما عن عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي سنة 68، والرئيس جمال عبد الناصر قال له هم مش ناويين ان هم يرفعوا ايديهم عن الناس وعن الشعب وعن كذا. والاستاذ هيكل قال انهم ارادوا ان يضعوا الرئيس السادات في قفص حديدي. وقال الكلام ده في مقالاته اللي هو بعد كده حاول ان يعيد صياغتها ومعرفش الحقيقه، لانه الارشيف دكتور فؤاد زكريا في كم عمر الغضب ردا على كتاب هيكل خريف الغضب، كتاب مهم جدا للدكتور فؤاد زكريا،
4: كل ما خطه
5: قايل على الموضوع ده وقال على الاستقطاب انه كل من ايد كتاب خريف الغضب هم كارهي السادات، بينما من ايد من رفض الكتاب هم مؤيدي الرئيس السادات، بينما الحقيقه اكبر من ذلك، وان هذا الاستقطاب يضيع على الامه فرصا كثيره. والدكتور فؤاد زكريا كان فيلسوف عظيم، والكتاب بتاعه اهم كتب في تحليل نفسيه هيكل. والارشيف اللي هو قال له لعنة الأرشيف بتطردك انت شخصيا لان انت قلت كذا في كذا وقلت في كذا. وانا جايب الحقيقة اللي هو كتبه في بصراحة وفي الأهرام واللي كتبه بعد كده إعادة الصياغة ما قدرش يبعد عن ده. فالعشر سنين اللي هو حكم فيهم الرئيس السادات عمل فيهم 15 مايو وخناقة ضخمة جدا، هو قال ثورة وهم قالوا انقلاب، عمل فيهم الاستعداد للحرب وواجه حرب نفسية، انت خائن ومتقاعس ومش عاوز تحارب والكعكة الحجرية شهر، ووظف كل ده في الخداع الاستراتيجي.
4: الكعكة الحجرية اللي قصدها الأستاذ أكرم هو
5: المظاهرات الطلابية
4: 72 اللي هي
5: 72 كانت في الكعكة الحجرية في ميدان التحرير.
4: هو مكان في مكان حجر ما كانش نصب ما كانش اتبنى عليه حاجه قعد عليه الطلبه فكتب عنه بقى قصيده شهيره لامل دنقر للشاعر العظيم سماه الكعكه الحجريه ومن يوميها عصور الكعكه حجريه بينما هي مش كعكه خالص يا حجر
5: مش كعكه خالص فالمظاهرات دي هو
4: كان بتطعن في عزيمة وإرادة الرئيس السادات في الحرب وطبعا وعمل. كانت مظاهرات لا تعرف لا موازين القوة ولا إحنا السلاح اللي عندنا إيه ولا إحنا مستعدين للحرب ولا لا
5: ولا أي حاجة زي كمان اللي حصل بعد كده في 77 في يناير 18 و19 يناير 77 اللي هي الأزمة الاقتصادية. الحقيقة أنه بعد الحرب 73 البترول قفز من 3.2 دولار للبرميل وصل 11.5 دولار. فدول الخليج كونت ثروات ضخمة وبدأ المصريين بعد 75 يسافروا. والحقيقة انه اللي خدته مصر بعد كده تعويضا على الحرب كان قليل جدا. من حرب اليمن لحرب 67 كانت نسبة النمو نزلت من 8% لأقل من 4% بعد هزيمة يونيو 67. فالأزمة الاقتصادية ما كانتش جديدة والراجل كانت احنا فاكرين كويس الصرف الصحي والخدمات. وبعدين المصريين كانوا أملانين إن هم ياخدوا ويجنوا نتائج هذا الانتصار. فبدأ الرئيس السادات فتح قناة السويس 75 رغما عن كل حد وكانوا معارضينه.
4: أنا لما أقدر يا أستاذ أكرم كمية الهجوم اللي تعرض إليه الرئيس السادات عشان أعاد افتتاح قناة السويس تذهل
5: عشان فلوس البلد يعني ما فيهاش فلوس.
4: يعني هم اعتبروا انه ده وكأنه كده بنوني حالة الحرب بينما انت بترجع مدن القناة مرة اخرى وبترجع شعبها واللي كانوا مهجرين مئات الالوف وربما تجاوزوا الملايين ثم بترجع مليارات الدولارات للخزينة المصرية.
5: مصر ما كانش فيها
4: قناة السويس كيف يمكن
5: كل اللي مصر خدته من معونات ومن فلوس وبعد المؤتمرات لم يكن يتغطى الـ290 مليون دولار. ومصر كان كل حاجة فيها علش الناس المصريين في 73 كانوا بيتبرعوا بفلوس. والسادات كان مقرر من الأول انه هيحارب حرب محدودة خاطفة بنظرية الريف اللي يقولوا عليها الإيد السابقة سابقة. هضربك ضربة قاتلة وأقول لك تعالى نقعد نتفاوض لأنه هو كان بيحارب أمريكا والرئيس جمال عبد الناصر قال أنا بحارب أمريكا. يعني السادات كان بحارب أمريكا ويعلم قال 19 يوم بحارب أمريكا جسر جوي. الأقمار الصناعية الأمريكية كانت متفوقة. احنا عملنا حرب بلدي كنا بنعمل بالخراطيم المية زي ما جايبين بيضربهم بالخرطوم برضو في الفيديوهات. فاحنا المية والإمكانات وكانوا بيأكلوا الجبهة أكل. وأي حد عارف أنه الشهداء والناس اللي موجودين كانوا عارفين هذه القوة. فالرئيس السادات في 10 سنين عمل كل حارب وعمل سلام وعمل خناقات وجي 77. بالمناسبة كمان ما قيل عن السادات مداح والأستاذ أحمد بهاء الدين في كلام مهم جدا هو كتبه الأستاذ أحمد بهاء الدين وما كانش ضد الانفتاح.
4: خلينا بس التعبير ده كان يستخدمه الأستاذ أحمد بهاء الدين في وصف الانفتاح الاقتصادي ويتم يعني الاستناد ليه حتى الآن. حاجة بتقول ما كانش ده قصده.
5: هو في محاوراتي مع السادات قال إن رئيس السادات قال له ده الدكتور عبد العزيز حجازي اللي هو عامل الانفتاح الاقتصادي اللي هو
4: رئيس الوزراء وقتها
5: الوزراء وقتها وكان الرئيس السادات ورئيس الوزراء وكان هو نائب رئيس الوزراء وعمل الانفتاح. والاستاذ احمد بهاء الدين في الاهرام كتب الانفتاح سادات مداح فقال له ده الدكتور عبد العزيز حجازي زعلان منك روح له. فراح له فقال له طب ما انت استخدمت كان الدكتور عبد العزيز حجازي عمل مؤتمر صحفي وقال الانفتاح مش سادات مداح احنا عاملينه للانتاج. فقال له انا مع الانفتاح ده الدكتور الاستاذ احمد بهاء الدين قال له انا عاوز اقول لك قصه. لو انت معاك 100,000 جنيه النهاردة ورحت جبت بيهم فوزدو من بيروت وانت في المطار هتبيعه هتكسب 100,000 جنيه. لو انت معاك 100,000 جنيه هتجيب فوزدو ولا هتعمل مصنع؟ قال له هجيب فوزدو. قال له المصريين كلهم بيفكروا كده انا مش هضرب الناس في ايديهم الصناعة صعبة وانا معاك وفي ايديك وهاخد ده. والأستاذ أحمد بهاء الدين هو اللي عامل ورقة اكتوبر اللي بناء عليها وده كان في فيديو عندك بناء عليها اتعمل
4: الانفتاح
5: ما كانتش مصر تنفع. عبد الناصر ما اخترعش الاشتراكية لكن السادات كمان لما كان عاوز يطور الاقتصاد، مش التاريخ ما فيهوش لو، بس لو بدأ الإصلاح الاقتصادي في يناير 77 كان زماننا، يعني الدولار كان زمانه واخرها ب 12 جنيه دلوقتي ولا حاجة، واحنا قعدنا فترة طويلة جدا الإصلاح الاقتصادي والدعم اللي كان بيتسرق، والبنزين دعم البنزين كان بيتسرق، ودعم الجاز كان بيتسرق، كنا بناخد جاز بكوبونات، وكنا الناس عايشة على الكفاف. طبيعي بعد الحرب ما تنتهي الناس عاوزة تشوف حياتها وتعيش. حصل مش السادات اللي عمل ان الفلوس ترجع من بره من النفط، فالناس تجيب تسجيلات وتلفزيونات ملونة وتمنع الاراضي الزراعية. ما هو كانت الناس الدنيا مخنوقة وكانش فيه لسه المدن الجديدة. بالمناسبة السادات هو اللي عمل المدن الجديدة، هو اللي عمل مترو الانفاق، هو اللي عمل كوبري اكتوبر، يعني الحاجات دي. وفي انتقادات طبعا، في انتقادات، انتقادات الإخوان دي لوحدها اللي قتلوه هم بعد كده، دي انتقادات. لكن الحقيقة ان هو كان عنده إدراك لأنه عاوز يطلع الشعب، الشعب بقى انتصر عاوز يعيش. النتائج مش هو السادات اللي عملها، ده قعد 10 سنين منهم 7 بيحارب ويدوب بيشم نفسه اتقتل. يعني يعني الحقيقة انه ما كانش فيه فرصة في هذه الأمور.
4: التنسيق وسط ده كمان في العشر سنين أعاد الحياة السياسية في مصر
5: طبعا
4: بقى في أحزاب،
5: كان ليه تصور للأحزاب
4: وفي انتخابات على الأقل يعني، وفي جرائد معارضة، وفي
5: ممدوح سالم عمل في 76 أهم انتخابات في تاريخ مصر الحديث.
4: ده غير كمان أنه يعني في فيما يخص أفلام السبعينات من أهم أفلام السبعينيات في الحرية كمان يعني.
5: طبعا.
4: لكن خلينا مرة أخرى ونحن نتحدث عن أو في ذكرى أكتوبر ونجمع هذا النصر العظيم مع بطله أنور السادات من خلال كتاب الأستاذ أكرم القصاص السادات وخصومه، إنما هي محاولة مرة أخرى للإنصاف، الإنصاف اللي يبدأ بالقراية الحقيقية لما جرى، مش القراية العاطفية اللي فيها انحياز، خصوصا إن السنين اللي فاتت دي كلها عاش العقل المصري كله تحت ضغط رهيب من التيار الناصري أو التيار اليساري التيار الإسلامي، في خصومة شديدة وكراهية أشد للرئيس السادات. النهاردة واحنا بنتكلم على احتفال حرب أكتوبر 53 بنلاقي جيل جديد بيحتفي بحرب أكتوبر بطريقته بالـ AI، بحالة فنية جميلة جدا، بحالة جماهيرية، بحالة ساخرة، بحالة شبابية، وكأنه هو بنفسه المجتمع تولى بنفسه إعادة قراءة التاريخ وإنصاف الرجل مرة أخرى وإنصاف هذا النصر العظيم مرة أخرى في حياتنا. بعد الفاصل نكمل رحلتنا مع الرئيس سادات، مع نصر أكتوبر العظيم، مع كاتبنا الكبير أكرم القصاص.
0: انتوا مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنان.

0: للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تقنين الأراضي التابعة للدولة إلى 6 أشهر إضافية.
2: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
1: مدبول يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
2: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك النصر الاجتماعي.
2: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقدي الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا عدنا لدي اقوال اخرى في نصر اكتوبر العظيم في ذكرى 6 اكتوبر التي جعلت من مصر مصر اخرى تماما، مصر منتصره، مصر محرره، مصر رافعة للرأس، مصر ترفرف بعالمها على أرضها، مصر بلا شبر واحد محتل مدنس من عدو أو احتلال. 6 أكتوبر اللي تم إعجازه بمبادرة السلام وباتفاقية السلام وأعاد لهذا البلد كبرياءه وكرامته. 6 أكتوبر بزعيمه أنور السادات العظيم اللي يعني نال من الهجوم والهجمات والتهجمات حتى الآن ما يجعلنا نبحث دائما عن رد اعتبار للرجل وعن انصاف للرجل، لأنه انصاف للتاريخ وللحقيقة. ليس معنى ذلك الكلام عن أنور السادات باعتباره خلوا من المشاكل والعيوب أو سياساته خلوا من أو خالية من الأخطاء بل وأحيانا الخطايا، إلا أنه على الأقل حق هذا الرجل هو الإنصاف بأن يقال ما له وما عليه. إنما أنه حول ذكرى السادات لمطعن ومطاعن دائمة من قبل الإسلاميين أو الناصريين واليساريين، فهذا أمر يعني يشوه تاريخنا تماما وأيضا يشوه مستقبلنا. والحقيقة احنا في مستقبل مشوه لهي التشويه التاريخ، إن الأجيال تخرج وراء الأخرى وهي محملة ومعبأة بمجموعة من الأفكار الخاطئة والمعلومات المضللة والمشاعر والعواطف الكارهة والكريهة، إلى حد أنه الصورة بتتضبب تصبح ضبابا ومشوشة، ومن ثم نخطئ الطريق إلى المستقبل، فتلاقي نفسك رايح على المستقبل فإذا بيك واقع في الماضي عائدا راجعا قافلا مساحة رؤية المستقبل تماما. وعشان كده كتاب الأستاذ أكرم القصاص كاتبنا الكبير السادات وخصومه من الكتب التي يجب أن نتوقف عندها كثيرا، لأنه لأول مرة ربما في كتاب يناقش شخصية من خلال خصوم هذه الشخصية أكثر من مؤيدي هذه الشخصية. ودي قراءة برضو أستاذ أكرم، وأجدد يعني الترحيب بكاتبنا الكبير، قراءة مختلفة. وبرضو عايز أفهم يعني ليه قرارك ده انك انت تقرأ رجل من خلال خصومه؟
2: ده سؤال مهم جدا، وبالفعل انا اللي لفت نظري لو حضرتك فاكر في البداية خالص خريف الغضب الخصم المؤكد للرئيس السادات كان الأستاذ محمد حسنين هيكل، ثم الإخوان المسلمين بالمناسبة هو جابهم من بره ومن السجون وطلعهم، وفي آخر خطاب لي قال أنا غلطان إني طلعتكم ولميتكم، لأن مجلات الدعوة والاعتصام اللي هو رجعها لهم طعنت فيه كما طعنت في عبد الناصر كما طعنت في طه حسين وكل فكر مدني في مصر. الحقيقة هم الحلفاء دول كل حلفائك قتلوك يا أنور. خصومه ليه؟ لأن بعض خصومه انضموا لرؤيته، بالمناسبة منهم الأستاذ أحمد باقي الدين في محاوراتي مع السادات بيقول له ليه هو اختلف مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، قال له هيكل عاوز يعمل زعيم ويتعامل معايا زي ما كان بيتعامل مع الرئيس جمال عبد الناصر، وده ما ينفعش، أنا شخص مختلف عن الرئيس جمال عبد الناصر. دي نقطة. أستاذ لطفي الخولي الله يرحمه، وده أستاذ لطفي الخولي كان كاتب كبير في الأهرام وله كتاب مدرسة السادات السياسية واليسار المصري، بدأها منتقدة للسادات وأنهى مسيرته مع الرئيس السادات ومع كل رؤاه، وقال أنه كان سابق عصره.
1: لا ده زعب جماعة كوبنهاجن كمان. أيوة. للحوار مع
2: والحقيقة أنه لطفي الخولي أستاذ لطفي الخولي كان مفكر كبير جدا وكان كاتب كبير، وأنا من الناس اللي أنا
1: زعامة فكرية حقيقية.
2: مدرسة السادات السياسية هو جاب مدرسة الصدمات الكهربائية، جاب انه الراجل ده محدد هدفه من اللحظة الاولى لتولي فيها الحكم، قال انا هعمل حرب وههزم اسرائيل وهعمل سلام. في وضوح اكتر من كده؟ وقال انا كنت ضد ده، والرئيس السادات نفسه استدعاه وقال له انتوا ما عندكوش غير الحنجرة. فكرة اللي بعد كده الاستاذ محمود السعداني الكاتب الساخر بقى الحنجوري، هو قال له انا ما بسمعش كلمة الإمبريالية والانهزامية والانتباكية إلا ما بشوف كنتوا. وفي قصه شهيره طبعا مش وارده في الكتاب بس قصه حكاها اظن الاستاذ لطفي الخولي او الاستاذ عبد الستار الطويله، ودول كانوا بيروحوا يقعدوا قعدات طويله، انه كان عازمه على الغدا فقعد معاه يجي ساعتين ثلاثه جاع جدا، فقال له يلا على الغدا، فرفع السفره فلقى فول وطعميه وعدس، فقال له مش ده اكل الطبقه العامله وتحالف الشعب العام، هات يا ابن الكباب. وكان بالمناسبه كان خفيف الدم الرئيس السادات، وخطبه فيها كوميديا رهيبه وكوميديا انتقاديه بتؤكد انه كان شخص مثقف، وتولى رئاسه تحرير الجمهوريه، وكل ده الحقيقه خصومه حاولوا يحولوه لحاجه تانية. فانا بقول خصومه اللي هو استاذ لطفي الخولي، استاذ هيكل، الاخوان المسلمين، بمناسبه التنظيمات الدينيه اللي قتلت الرئيس السادات، ناجح ابراهيم، دكتور ناجح ابراهيم احد الذين ساهموا في حادث وعيد الاضحى سنه 81 في مديريه امن اسيوط، قال احنا اندفعنا لاغتيال السادات من سبب هجوم اليسار عليه وخصومه عليه، واحنا سخنا وحاولنا نقول ده واحنا كنا غلطانين. ونبيل نعيم قال نفس الكلام قريب، وقال ده في صحف. فالفكرة هنا انه التقى فكرة الـ وبالمناسبة اليسار والمحامين مع احترامنا ليهم اللي دفعوا عن عمر عبد الرحمن وطلعوا براءة في كتابه كلمة حق اللي اهان فيها والتحريض والقتل، وقال لهم صوموا، راحوا قتلوا ابن اخواننا في مديرية امن اسيوط، وقال لهم صوموا 3 ايام كده كفارة. الراجل ده باقل من ده اتهم بالتآمر في امريكا وحبس حتى مات وسجن. فالامريكان والبريطانيين والناس دي ما بيتهونوش في امنهم القوم، لكن بيتهمنوا في امننا احنا القوم. فاللي دفعوا عن تنظيم الجهاد وطلع القاضي بعد كده صديق بتوع تنظيم الجهاد، يعني ودي قصة
1: رهيب جدا جدا.
2: فكان في انحياز. فهنا احنا بنتكلم الاخوان المسلمين، وقال ابنائي، والحقيقه الرئيس السادات اخطا خطا بالغ، لانه المخابرات المركزيه كانت عاوزاه يجيب الاخوان ويجيب الاسلاميين باعتبارهم الخصوم المؤكدين لجمال عبد الناصر. ما هو في النهايه انت اليسار بيشتمك وبيطلع عينك وبيقول لك انت فاشل يعني وانت كذا، فانا الاقي نفسي ما فيش خصوم مؤكدين لعبد الناصر غير الاخوان المسلمين. طبعا ده مش مبرر،
1: لا بس
2: لكن يعني هو التاريخ كده.
1: بتقول انه انور السادات تحالفه مع الاسلاميين دفع اليه من قبل هجوم مروع من اليسار طبعًا ضده طبعًا. يعني لو كان اليسار او النصريين تعاملوا مع رئيس السادات بشكل مختلف موضوعي، ما بنقولش
2: طبعا يعني
1: ما كانش ترمى في حضن الاسلاميين الى هذا الحد، او صعد الاسلاميين هذه الدرجه طبعًا. خصوصا انهم كانوا رغبه امريكيه للتصعيد في المنطقه.
2: صح. وكمال ادهم جه للرئيس انور السادات برساله من الملك فيصل، وقال له الملك فهد، وقال له انت لازم تقرب بقى الاسلاميين وتدخل عشان نبدا مرحله جديده.
1: اظن فيصل.
2: وبمناسبه خصوم الرئيس، كان في مقوله برضو فاسده قالوا ان الرئيس السادات استبعد كل اليسار من الحكومات، الحقيقه انه ده كلام مش صحيح. ورجال عبد الناصر الكبار العظماء هم اللي ساعدوا الرئيس السادات في رئاسه الوزراء، عزيز صدقي، صدقي سليم، مصطفى خليل، عبد العزيز حجازي، كل الناس دي من رجال عبد الناصر، حتى كمال الجنزوري. وبعدين جاب وزراء من قمة اليسار، دكتور فؤاد مرسي اليسار العظيم صاحب كتاب الرأسمالية تجدد نفسها اللي كان بينتقد اليسار بالمناسبة، والدكتور اسماعيل صبر عبد الله كان وزير التخطيط، وكان الدكتور كمال الجنزوري مدير مكتبه. بما يعني هو الرئيس سادات نفسه قال انا مش في خصومه مع رجال عبد الناصر، انا في خصومه مع مراكز قوه تريد فرض ارادتها في زمن جديد، والناس دي كان عبد الناصر نفسه ما يحبهمش. وبالمناسبه الخصوم، انا جايب شهاده من الاستاذ ضياء الدين داوود، كنا بنروح جريده العربي يوم الجمعه نصلي الجمعه ونكمل الجورنان، كنت بعمل معاه حوارات بعضها 12 في العربي وبعضها غير، وقلت له انتوا ازاي،
1: كان رئيس حزب
2: كان رئيس الحزب المصري وكان وزير الشؤون الاجتماعيه في حكومه عبد الناصر، قلت له هو السادات خدعك،
1: لا ومن الذين قبض عليهم في 15 مايو
2: وسجن، 15 مايو واتسجن، وهو اللي قدموا من اللي قدموا استقالاتهم. فقلت له انتوا ازاي رحتوا قدمتوا استقالاتكم على طبق من فضه للرئيس السادات؟ قال احنا كنا عندنا تصور غريب جدا، انا كنت متخيل ان احنا لما نطلع نستقيل ونمشي الجماهيريه تطلع تجيبنا وتحطنا على الكراسي، وانا ماشي على كوبري قصر النيل لقيت الجماهير بتهتف افرم افرم يا سادات، فعرفت ان احنا كنا عايشين وهم، الجماهيرية وان الجمهور المصريين ما كانوش بيحبونا. وقلت له الأستاذ هيكل كان الشريك الرئيسي والمهندس الرئيسي ليه 15 مايو قال لي كذا وقال كلمة شتمة. قلت له طب انتوا ليه ما تصدتوش؟ قال ما نقدرش معاه الأرشيف وهو دبابة بالمعلومات.
1: حضرتك بتقول ليه رجال مايو اللي اطيح بيهم من خلال رئيس السادات وبدعم من الاستاذ هيكل ما وقفوش ضد الرئيس؟
2: ما قدروش. قال ما قدرناش.
1: لكن الحقيقه هم ما كانوش معاه يعني لا قريت ولا شفت لا الفريق فوزي ولا علي صبري ولا شعراوي جمعه ولا عسامي شرف ولا ضياء الدين داوود بيتكلموا عن الاستاذ هيكل بشكل ايجابي.
2: ما كانوش بيحبوه بس ما قالوش ما قالوش ان هم شايفين ان هو انتهازي وانه انتهز الفرصه وانضم للرئيس السادات ضدهم وان هو وافترض هم اقرب اليه، بينما هو الاستاذ هيكل قال ان هم كانوا مراكز قوه وكان الرئيس جمال عبد الناصر مش طايقهم وكان عاوز يمشيهم ويجيب نخبه جديده. وقال يا جماعه الاتحاد الاشتراكي ده لامم كل من هب ودب وفي انتهازيين وفي جبناء.
1: بس هو عموما يعني هو كان اقرب لرئيس السادات فعلا مش لمركز القوى ولا للاسماء دي، لانه هم اللي حكموه لما كتب عبد الناصر ليس اسطوره محاكمه شهيره صحيح. في اللجنه المركزيه وقعدوا معايا ويذكرها سامي شرف بتفاصيل في ايام وسنوات مع الرئيس عبد الناصر انه لما كتب هذا المقال حكم بالفعل محاكمه. يعني هو الاستاذ هيكل عمل وقائع تحقيق مع الاتحاد الاشتراكي مع المدعي الاشتراكي اللي هو تحقيق معاه في عصر السادات
2: ايوه
1: عده جلسات، لكن هو لم يترك لهذه التجربه مساحه من ذكرياته ابدا ولا كتب عنها محاكمته
2: خالص.
1: من
2: خالص.
1: علي صبري وشعراوي جمعه وسامي شرف لما اجتمعوا بيه وحصل هذه الإدانة الفظيعة لما كتبوا وفي حضور رئيس السادات اللي كان عايز يظهر لهيكل إن أي حد هم خصومه يعني
2: بالزبط.
1: من المشاهد الفارقة يعني. لكن خلينا مرة أخرى لأول مرة ربما نقرأ كتابا يتناول شخصية سياسية مهمة بل هي الأهم أنور السادات من خلال قراءة في علاقته مع خصومه وليس سيرة ذاتية عن رئيس السادات مثلا أو عن سياساته بل عن المراية السلبية اللي شافت رئيس السادات إزاي. ومن هنا أهمية هذا الكتاب لأنه بيفند الأستاذ أكرم القصاص كل الانتقادات والتهجمات والطعنات اللي وجهت لرئيس السادات من خلال مناقشة خصومه وليس رئيس السادات نفسه.

يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا مع كاتبنا الكبير أكرم القصاص وكتابه السادات وخصوم شعرة معاوية في هذه الذكرى العظيمة لنصر أكتوبر وبطل أكتوبر أنور السادات، وهذه المحاولة للإنصاف لهذه الفترة واللحظة التاريخية الكبيرة، واللي احنا بنقول من بداية الحلقة أنه الأجيال الجديدة قدمت رؤية هذه المرة في الاحتفال بحرب أكتوبر وبالرئيس السادات، لعلها هي يعني خلاصة العنوان الجديد للتعامل مع هذه الأحداث العظيمة في حياتنا وهذا الشخص العظيم في حياتنا أنور السادات. المجموعة الفيديوهات اللي تعمل بالإي آي بخيال مصري شاب عبقري وبسخرية مصرية وباعتزاز وفخر مصري كبير وبكبرياء أشد، يعني اتعملت هذه الفيديوهات اللي انتشرت خلال هذا الأسبوع اللي بتقدم الرئيس السادات وهو يتهكم على القيادات الإسرائيلية وهو يلقنها درسا وهو يصفعها وهو يضربها بالخرطوم أحيانا وبالكف أحيانا، وكلها بصوت الفنان العظيم عادل إمام ومن خلال مشاهد في أفلامه. احنا بنقول ان احنا قصاد وكأنه الأجيال الجديدة بتخرج من الحلبة ومن ملعب كرة القدم اللي دخلها فيها السياسيين اللي هم عايزين يشجعوا عبد الناصر ولا يشجعوا السادات، بينما ما يكتبه الأستاذ أكرم القصاص في كتابه ان احنا عايزين نشجع الحقيقة. فكأن هذه الحقيقة وصلت يعني على الأقل لوجدان الأجيال الجديدة اللي محتاجة ان احنا يعني نتحدث بقدر عالي من الإنصاف لي مع تاريخنا، مش بالمشاعر والعواطف السلبية أو الكارهة أو المادحة والمقدسة لهذه الشخصية أو تلك في مسار تاريخنا. لكن اللي أنا عايز أتوقف عنه هنا في الكتاب ما ذكرته حضرتك في حكاية الصدمة دي، أنه السادات طول الوقت وكأنه كان ملتزم منهج الصدمة اللي هو العلاج بالصدمة، وهو في حقيقة الأمر في العلاج بالصدمة فعلا، لكن هو مارسها بشكل كبير يبدو وكأنه مثلا ما جرى في 15 مايو من الإطاحة بخصومه، في نفس الوقت ما جرى في 73 حرب الصدمة للإسرائيليين والمفاجأة، وربما حتى صدمت كثير من الذين كانوا يتربصون به يعني. ثم السلام، قبلها الانفتاح الاقتصادي، قبلها إعادة حس سياسي الأحزاب في مصر، هي كل ما فعله كان مفاجئا جدا صادما جدا مثيرا لجدل كبير جوه المجتمع. احنا طبعا عايزين نشير طول الوقت ان فترة حكم الرئيس السادات كلها على بعضها حوالي 10 سنين ويعني فيها 3 سنين اعداد لمعركة وحرب وفيهم يعني اعداد لسلام واستعادة ارض، وكل ده عمل فيه السادات كل هذه التغييرات الكبيرة اللي حضرتك بتقول انها مأثرة حتى على الانسانية
3: طبعا في غيرت التاريخ والجغرافيا.
2: فيعني الصدمة كانت منهج رئيس السادات،
3: ده صحيح. وبالمناسبة العالم لم يتطور الا بالصدمات وبالاكتشافات المريعة جدا في العلم وفي غيره، يعني احنا بنتكلم القنبلة النووية في 45 بغض النظر عن موقفك منها غيرت العالم وقسمته نصين وعملت حرب باردة، اكتشاف نظريات اينشتاين، اكتشاف البنسلين، ما هي كل دي صدمات. الحقيقة السادات بيفكرني في فيلم شهير جدا كان في الثمانينات اسمه الرجل المتعجل. الرجل المتعجل ده فضل يجري وطموح جدا في حياته عاوز يعمل كل حاجة بسرعة وفي الاخر مات بأزمة قلبية. فالسادات يبدو انه كان عارف انه ابنه موت فبيحاول في 10 سنين يعمل كل، على فكرة اللي عمله كتير جدا احيانا انا بشوف انه عمل حاجات تتجاوز عمره العشر سنوات
2: اطول من
3: ده. راجل زي ما انت قلت كده سنة بيفكر في مؤامرات وبيفكر في حرب عدو في سيناء. سيناء كلها كانت محتلة. احنا في 5 يونيو 67 اتخذوا قرار الانسحاب نيل الدنيا اكتر. احنا الاعترافات دي احنا عرفناها واحنا كبار بالمناسبة. يعني دي مش نكسة، دي كانت هزيمة صعبة جدا وجيشه مفكك ومفيش تسليح.
2: اكتر شيء بائس في 67 يقول لك حرب الستة ايام، هو الحقيقة تم احتلال سيناء في يومين
3: اتنين بس،
2: ده شيء يعني بائس
3: ويومين بدون اي استعدادات. والرئيس جمال عبد الناصر ما كانش يعرف قدرات الجيش.
2: يعني سيناء بتحتل من يوم 5 يونيو يوم 7 يونيو موجودين على
3: في الضفة الغربية
2: الضفة الشرقية للقناة. يا نهار اسود،
3: وبيبداوا يعملوا خط برليف اللي انت ما بتعملش حاجة. وبعدين الرئيس السادات منذ اللحظة الاولى بيخطط للحرب وبيواجه مؤامرة لحد 15 مايو وأثرها بعد كده، وبيواجه هجمات ومظاهرات وغيره، وعاوز
2: يخطط ضايع
3: وعامل وفي
2: ضايع
3: وفي حرب موجوده الهند وباكستان اللي هو سنه الضباب اللي هو وقف الحرب فيها.
2: وعلى فكره
3: اقتصاد منهار.
2: لا اللي كمان كان في حاله استخفاف شديد ونكت على فكره عام الضباب، وان العالم انشغل بالحرب ما بين الهند وباكستان.
3: كانت حقيقه
2: لما تقرا كانت حقيقه، كان العالم كله يقف على ساقه.
3: كان في حرب نوويه،
2: ربما تشتعل حرب مدويه بين بلدين،
3: حرب نوويه بين ناس واطراف مختلفه. فالحقيقه سنه الضباب صحيحه بيعدي للحرب ثم اقتصاد منهار. وبالمناسبه النفط اللي ارتفع من 3.2 دولار ل 12 دولار مصر ما كسبتش منه حاجه. مصر حربت نيابه عن العرب، مصر حربت نيابه عن فلسطين. وكلام الرئيس جمال عبد الناصر في فكرة التوريط موجود، والفيديوهات بتاعته وكلامه على ان الناس كانت بتزايد عليه ودفعوه للحرب موجود، وفكرة الانسحاب. انا عاوز اشوف الفيديو بتاع الفريق فوزي وهو بيتكلم بعد ما كان وزير الحربية وبيكلم الرئيس جمال عبد الناصر في لقاء وبيقول له على الحجم الخسائر ضخم أبنائنا من المؤهلات العليا اللي اتسحبوا يعني وماتوا مش قادرين يصرخوا من الجوع ومن العطش ومن غيره. والرئيس كان يكاد يبكي في هذا الأمر. فأنا الرئيس
2: ده تسجيل موجود،
3: على ناصر هيستوري وعلى مكتبة اسكندرية الأرشيف. بالمناسبة دي مش تسريبات، دي فيديوهات موجودة في الاتحاد الاشتراكي وفي مجلس الوزراء وفي غيره، بيعد وبيقول له مات في اليمن كام ومات في سيناء كام في 5 يونيو كام. الكلام ده لسه متزاع السنة اللي فاتت. يعني احنا بنتكلم الحاجات دي احنا بنعرفها كأننا بنعرفها من جديد. وشوف من سنة 70 ما حدش عارف حاجة. فاحنا الرئيس سادات 3 سنين في الحرب بيجهز، 3 سنين تانيين ولا 4 سنين بيجهز للسلام، وكل ده عواصف. اقتصاد منهار، لا احنا ما استفدناش حاجة وما خدناش من النفط، والمصريين طلعوا يشتغلوا برا لأول مرة، وتجريف الحياة الأراضي الزراعية، واللبس والاكل والشرب اللي جيب بورسعيد ده ما كل ده المصريين كانوا في حاجات كتيره جدا ما كانتش موجوده. والراجل مع ذلك حاول يعمل الصلحيه وحاول يعمل حرب مترو الانفاق وحاول يعمل كل ده في 10 سنين اللي هو وبيتشتم وخائن، وهو اللي عمل السلام
2: مره ثانيه. وهنتكلم على الصدمات اللي عمل، يعني الحرب، افتتاح قناة السويس،
3: صدمة،
2: اعادة الاحزاب،
3: محاولة الاصلاح الاقتصادي كانت صدمة،
2: الانفتاح الاقتصادي،
3: اعادة الاحزاب 76 برضو كانت صدمة، زيارة القدس كانت صدمة، كام ديفيد كانت صدمة.
2: هل بقى من بين قراءاتنا، يعني سطور قراءة للتاريخ، هل كل هذه الصدمات كانت صائبة، ولا كان الرجل زي ما انت بتقول كده فيلم الرجل المتعجل، ولا انه كان المجتمع على درجة من درجات الجمود والاحتياج الشديد الى انه يخش عملية جراحية؟ مش هينفع فيه غير الجراحة، الادوية والعقاقير لم تكن صالحة وقتها.
3: ما كانش ينفع غير الجراحة. واقول حاجة، السادات سنة 73 كان باصص لسنة 84، المجتمع المصري لسه كان سنة 67. بدليل ان تأثيرات الهزيمة كانت مؤثرة جدا. وبعدين فكرة الثوابت، صراع حدود وليس صراع وجود. ماشي، صراع حدود وليس صراع وجود.
2: لا العكس، هو صراع وجود وليس
3: صراع وجود وليس صراع حدود. ما في النهاية أنت مش تفضل في طول عمرك في حرب، ثم إنه السلام ده جزء من الحرب. أنا عاوز أقول لحضرتك إنه كمال حسن علم ما كان رئيس وزراء كلموه الإسرائيليين خايفين لما جه حسني مبارك، وقالوا له الرئيس حسني مبارك، وقالوا له احنا عاوزين نمضي تاني اتفاق السلام. قال له ليه؟ قال له احنا خايفين من الجيش المصري انه ينقلب، لان كان في معارضه. وجه الرئيس حسني مبارك قال للمعارضه هدوا الدنيا عشان هم خايفين. الرئيس السادات كان مأجل كل حاجه، بالمناسبه حتى في 81 كان ناوي يطلع الناس اللي اعتقلهم، اللي هو هيكل وسراج الدين وغيره. طبعا هو كان منفعل جدا، وممكن كانت دي صدمات غلط. قال انا هم هيعارضوا كام ديفيد وهيعارضوا السلام، فممكن اسرائيل تاخد تزريعه وتعمل. الاسرائيليين هم بيتسحبوا كانوا بيدمروا مستعمره يميت، وكانوا بيتهموا بيجن بالخيانه. خصومه، خصوم السادات يعني في الصدمات دي تشوفها صدم الاسرائيليين. الاسرائيليين لم يتصوروا ان الرئيس السادات هيروح لهم القدس، هيروح لهم تل ابيب ويقف قدام الكنيست ويتكلم ويصلي في ما كانوش متخيلين. هم اعترفوا بالصدمه، وبعد كده الصدمه مع القضيه الفلسطينيه. ما هو اللي كان بيقدمه في مينا هاوس للرئيس يا عرفات ما خدش ولا ربعه في اوسلو. بعد كده الرئيس الاسد راح مدريد سنه 91، كل اللي رفض. طب دول الخليج كانت ضد الرئيس السادات ليه؟ يعني ده برضو سؤال غريب جدا.
2: كان
3: يعني
2: لانها تحت ضغط اظن العراق
3: يبقى اذا الصدمات الصدمات والجراحه هي كانت الحل. لو الراجل ده ما عملش الحرب وما عملش السلام، ولو ان التاريخ ما فيهوش لو، كنا هيبقى موقفنا زي، كنا نفضل نحارب اسرائيل الى ما لا نهايه.
2: لا كان زي الجولان كده، كان سينا تفضل زي الجولان،
3: كان زمان زي الجولان. وزمان سينا اتبنى فيها بيوت بدل احنا ما بنبني النهارده سينا، كان يبقى مستوطنات وهيقوي نفسه وهيعمل مطارات عسكريه. ومع التطور التقني وقف مش عارف كام وكام، خلاص احنا انتهينا. فاحنا ما سبناش سنتيمتر من الارض المصريه. يعني السادات اللي اغتيل في 81 6 اكتوبر زي امبارح، هذا الرجل ترك الارض محرره فعليا. اللي رفع العلم الرئيس حسني مبارك، لكن الحقيقه اللي حرر الارض ورفع الالم العلم الحقيقي بصدمه 6 اكتوبر 73 وصدمه نوفمبر 77 في اسرائيل، هو صدم اسرائيل زي ما صدم المجتمع. معلش المجتمعات كانت ورا شويه، وهو الرجل كان سابق بتفكيره. ولو ما عملش ده كان هيبقى ايه؟ يعني ما فيش في التاريخ لو ما عملش ده كان هيبقى ايه؟ طب وهو التأميم ما كانش صدمة الرئيس جمال عبد الناصر عمله؟ هو الإصلاح الزراعي ما كانش صدمة؟ الثورات هي الدنيا بتتطور بالاكتشافات العلمية وبالحروب. الحروب هي اللي كشفت البنسلين، والحروب هي اللي كشفت المصل، والحروب حاجة. الحرب مش هي كمان الاشتباكات العسكرية. الرئيس ده اتحارب بعد 73 في رأيي أخطر حروبه، أخطر من حروبه في
2: اللي هو بلا سلاح.
3: 73 بلا سلاح، لأنه أجهزة مخابرات كانوا بيجوا يقولوا له دي سينا دي إسرائيلية، وهنضرب السد العالي، ومش عارف هنعمل إيه، وهنضربك بالقنبلة النووية. ما هو ديان كان في فيلم جولدا قال لها، قال لهم طلعوا القنبلة النووية، قالت لهم إنه يهزي، إنه مختل نفسيا بعد 73. ده جاب لهم اختلال، ده جاب لهم تبول لا إرادي. يعني ديان اللي كان بيمدد وبيقعد ينكت على المصريين، جاله تبول لا إرادي فعلا، وجاله خلل، وكانت هتدخله مستشفى المجانين جولدا مائير.
2: كل الكتابات الإسرائيلية بتقول إنه أصيب بذعر شديد وبصدمة بعد عبور مصر قناة السويس، وانه بالفعل فكر انه يستخدم النووي بهذا الهزيان اللي كان بيتكلم عنه جولدا مائير. خلينا نسمع مقطع من دموع في عيون واقحة، بمناسبة انه الاستاذ عادل الامام هو بطل الاحتفال بحرب اكتوبر، رغم انه ما عملش افلام عن حرب اكتوبر، لكن بيجي في ذكرى حرب اكتوبر يستخدم كل الجيل الجديد بالاي اي عادل إمام ليحتفل معنا بحرب أكتوبر بهذه الدرجة المدهشة من الإبداع.
4: ازيك يا جماعة؟ زي زفت. ايه زعلان؟ ايه اللي زعل في كل اللي بيحصل ده؟
5: انت عارف انا ليه تاخرت عليك؟
4: انا مش عايز اعرف.
5: لازم تفهم الاسبوع اللي عدى ده كان.
4: شوف ابو داود، انا المره دي جاي عشان اقول لكم كلمه ورد اعطاها. انتوا من سكه ولا من سكه؟
5: اولا كان عندي شغل، ثانيا كنت لازم اطمن ان مفيش حد وراك من مصر.
4: ما ده اللي انتوا فرحين فيه.
5: جمعه؟
4: ما تقوليش جمعه.
5: ايه الحكايه؟ انا مش فاهم.
4: اللي كنت انت مش فاهم عايز اللي زي يفهم ازاي؟
5: عاوز تفهم ايه بالظبط؟
4: عايز افهم ايه؟ عايز افهم ايه اللي حصل ده وليه ده يحصل؟ ها؟ ازاي ضحكتوا عليا؟ وازاي المصريين عبروا الكنال؟ انا هتجنن يا جدع. انتوا مش قلتوا لي ان ده مش ممكن يحصل؟ مليون مره وانت تقولي لي مش ممكن ده يحصل، وان نجوم السماء اقرب للمصريين من عبور الكنال او اقتحام خط بارليف. خط بارليف، خط بارليف، الله العظيم يا جدع. خط بارليف، خط بارليف يا جمعه ده اقوى خط دفاعي في التاريخ. خط بارليف يا جمعه ده اقوى 200 مره من خط ماجينو. ايه خط ماجينو ده ابو داود؟ خط ماجينو ده الفرنسويين قعدوا يبنوا فيه كذا سنه عشان خاطر الالمان. تقدر تقول يا ابو داود ازاي المصريين عملوا المعجزه دي؟ تعرف ايه اللي حصل لي يوم المصريين ما عبروا القناه؟ عارف كان شكلي ايه وانا لوحدي بطولي معيش غير ربنا؟ انا من يوميها ده انا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف انام ولا عارف الدنيا طعم، لحد يوم فاطمه ما عملت العمليه ونجحت فرحت، قلت خلاص الخير جه، لكن فرحه ما تمت. في نفس اليوم، في نفس اليوم خبر العبور يهز الدنيا والعالم المصري يترفع فوق سينا يا جدع. وحتى يوم فاطمه ما قالت لي انها حامل كان يوم اسود، اليوم اللي كنت بترجاه من الدنيا الخبر نزل عليها زي القضه المستعجل يا جدع.
6: والناس في مصر
4: مالهم؟
6: عاملين ايه بعد اللي حصل؟
4: عاملين ايه؟ الناس ايه؟
5: ناس مزقططه، ناس بتبوس بعض، ناس بترقص في الشوارع يا ابو داود، الناس فرحانه، انا بس اللي حزين، حزن ما يعلم بيه الا ربنا. الحرب اخذ وعطى. انا عايز اعرف المعلومات اللي انا اديتها لكم عملتوا بيها ايه؟
4: ما ترد يا ابو داود.
6: عايزني اقول لك ايه؟
4: عايزك تقول لي تعب راح فين؟ عرقي، رقبتي اللي كل يوم والتاني كنت بحطها تحت حبل المشنقه قبل ما اجيب لكم المعلومات من اساسها، من بوق الظباط والعساكر، من جوه المعسكرات، من داخل الجبهه ذات نفسها يا جدع. يا نهار اسود ومنيل ب60 ميل. انا كل ما افتكر كنت ببعت لكم ايه عن المعسكرات والدبابات والصواريخ والطيارات. يا راجل ده انا كنت ببعت لكم الاسم بالاجازات بتاعت العساكر. ده انا حطيت لكم مصر كلها في جيبكم يا جدع. عملتوا بيها ايه؟ عملتوا بيها ايه يا ابو داوود؟
6: اتعشيت؟
4: نعم؟
6: اتعشيت؟
4: مش عايز اطفى حنا.
6: انا جعان، مالكش نفس تاكل.
4: انا عايز اعرف ايه السبب في اللي حصل ده؟ ايه السبب في اللي حصل يا ابو داوود؟
7: نجوم اف ام. علماء الاجتماع في الغرب قبل الشرق بيقولوا إن خطورة منصات التواصل الاجتماعي في تأثيرها على الناس وأفكارهم وحكمهم على المواقف المختلفة من غير ما يحسوا. خلي بالك مش كل موضة تناسبنا ومش كل ترند يمثلنا. اوعى التفاهة تسيطر عليك وتشتت انتباهك عن ناسك وبلادك. انت كبير بقيمك، انت مصري يا مصري.
8: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن وصلنا لمحطتنا الأخيرة في حلقة اليوم، لدي أقوال أخرى عن الحدث الأعظم في تاريخ المصريين، اليوم الذي يعني تتذكره مصر، بل اليوم الذي جعل من مصر مصر، مصر الدولة الحديثة التي نعيشها ويعني ومواطنون داخلها وفيها وبها. هي حقيقة الأمر 6 أكتوبر 73 عمود فقري في كبرياء وكرامة المصريين واستعادة الدولة المصرية. بالفعل احنا قصاد لحظة تاريخية اسمها اكتوبر 73، والاحتفال بيه النهاردة واحتفال ايضا بزعيم هذا النصر العظيم انور السادات، وفي محاولة لانصاف الرجل وتقديم رؤية موضوعية من خلال وقائع التاريخ اللي تقول لنا انه انور السادات كان هذا الاسم الكبير والضخم والهائل والزعامة العظيمة اللي غيرت وشكلت في حياة المصريين، بل وانقذتهم من عار الهزيمة وانتشلتهم من ذل الاحتلال. احنا قصاد الزعامة العظيمة دي وهي امام هجمات وتهجمات من لحظة وفاته واغتياله حتى اليوم. من ضمن الأمور المهمة جدا في قراءة التاريخ هو مرة أخرى ذاكرة المثقف ورؤية المثقف. ومن هنا جه احتفائنا بكتاب الأستاذ أكرم القصاص السادات وخصومه، اللي بيقدم لأول مرة قراءة للرئيس السادات من خلال خصومه. ومن هنا كتبنا الكبير الأستاذ أكرم القصاص أرجع وأسأل عن المثقفين وجماعة وأنور السادات، لأنه يبدو أيضا وكأنه من شروط المثقف اللي وضعت فيه ويعني ومحدداته اللي وضعت مع الثمانينات والتسعينات أن تكون خصما لرئيس السادات.
3: صحيح.
2: وبدأ وكأنه في هذه الحالة من غرز هذه المشاعر تجاه السادات كأنها شرط للاعتراف بك صحفيا أو أديبا أو كاتبا. لكن لما نيجي نقرأ علاقة المثقفين بالسادات نكتشف أيضا فعلا المفارقة. ده العلاقة بالرئيس المثقف الوحيد اللي عد عليك يا مصر.
3: صحيح. وكمان في مفارقات مهمة جدا، وده سؤال في منتهى الذكاء، لأنه عدد كبير جدا من المثقفين غرقوا في هزيمة 5 يونيو، وإبداعاتهم كلها كانت عايشة في 5 يونيو، وبعضهم للأسف تورط في أنه يقدس قتلة السادات. احنا شفنا كتاب كبار يعني فرحوا في رحيل السادات، وفي قصائد مهمة يعني بعض الشعراء الكبار اعتذروا عنها بعد كده، لدرجة انه قصيدة المتهم دي استاذ عبد الرحمن الأبنودي قال نفسي تقع في البحر تختفي، لانه كان انفعال غير حقيقي. مؤخرا كانوا عاملين استطلاع مع بعض المثقفين اللي هم قالوا احنا فرحنا بالسادات، انا كمان فرحت بس رجعت نفسي تعشته في الهزيمة. والحقيقة انه كمان كان فيه اللي هو الفزلكة الثقافية اللي هو احمد عدوية كان مطرب شعبي طلع كل المثقفين كانوا ضده.
2: صحيح.
3: والاستاذ صلاح عيسى كتب
2: طبعا
3: طه حسين في عصر احمد عدوية، وبعد كده قال ان انا ما كنتش
2: طلعك حماقة يسارية مذهلة.
3: وجه الاستاذ مفيد فوزي يسأل العبقري نجيب محفوظ قال له انت هو عاوزه يشتم احمد قال له ايه رايك في المطرب؟ قال له انا بحبه جدا ده مطرب شعبي عظيم.
2: ده الفرق بين المفكر الليبرالي المثقف العظيم نجيب محفوظ وبين اليساري اللي خانق نفسه بافكار وايديولوجيا وصندوق جوه دماغه.
3: نجيب محفوظ اللي انتقد جمال عبد الناصر اعظم انتقادات ل 23 يوليو وعيوب جمال عبد الناصر صرصرة فوق النيل دي حاجة، دي هرم
2: ميرامار وصرصرة
3: وميرامار و... و... والمرايا وكل حاجة. ثم هو أيد الرئيس السادات في موضوع السلام، وبالمناسبة اتشتم الأستاذ نجيب محفوظ وقاله ده خد نوبل عشان مؤيد للسادات.
2: صحيح.
3: غير صحيح، هو خد نوبل عشان هو صاحب أهم مشروع رواية. نجيب محفوظ السادات كان مؤيد جدا للسادات إلا في حاجة واحدة بس، اللي هو حملة سبتمبر، وده كان راجل ليبرالي وغيره، وقع مع المثقفين الورقة اللي كانت بتنادي بالحرب.
2: صحيح، في 72.
3: وجي توفيق الحكيم أعتقد بتاع عودة الوعي، وقال إحنا كنا مغيبين عن الوعي. فالحقيقة نجيب محفوظ كان ممثل يعني لطيار مثقفين حقيقي. الدكتور يوسف إدريس بالمناسبة ألف كتاب البحث عن السادات، وأنا كاتب عنه هنا أنه كلام فارغ، أنا آسف يعني،
2: ما يمكن أن تقرأه في حياتك،
3: وكلام فارغ وما فيهوش اتهام واحد،
2: هزيان
3: ولا في معلومة ولا في انتقاد، والحقيقة مدفوع
2: يوسف
3: من
2: يوسف إدريس كان يهزي
3: أديب عظيم. لكن أنت كاتب في السياسة،
2: لو أظن هو ما عادش اطبعته تاني ولا تعامل معه بجدية بعد كده،
3: هو كان بيدعمه العقيد القذافي يعني، ودي كانت معروفة يعني، وطلع من ليبيا أولا يعني، فده كان حاجة منحطة جدا. والناس اللي كرموا أو مجدوا قتلة السادات، ما هو أنت في النهاية انت لازم تكتشف ان انت كنت غلط، انت بتمجد قاتل وارهابي ودفعنا المر بعد كده من ابنائنا ومن حياتنا وتهديد، وانت شخصيا
2: كنت مهدد. انا اخشى ان لغاية دلوقتي بيعظموا في الارهابيين. تعالى نسمع هذا المقطع من خطاب الرئيس السادات في الكنيست، علشان بس نقول الى اي حد الناس يعني او الخصوم حتى مش عايزة تسمع عظمة هذا الخطاب وقوته السياسية.
4: واذا سمحت أن أتوجه بنداء من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل، فإنني أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل، أقول لهم إنني أحمل إليكم من شعب مصر الذي يبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل السلام، أحمل إليكم رسالة السلام، رسالة شعب مصر الذي لا يعرف التعصب، والذي يعيش أبناؤه من مسلمين ومسيحيين ويهود بروح المودة والحب والتسامح. هذه هي مصر التي حملني شعبها أمانة الرسالة المقدسة إليكم، رسالة الأمن والأمان والسلام. فيا كل رجل وامرأة ويا كل طفل في إسرائيل، شجعوا قياداتكم على نضال السلام، ولتتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام بدلا من بناء القلاع والمخابئ المحصنة بصواريخ الدمار. قدموا للعالم كله صورة الإنسان الجديد في هذه المنطقة من العالم، لكي يكون قدوة لإنسان العصر، إنسان السلام في كل موقع وفي كل مكان.
2: صحيح، إنسان السلام. خليني أختم بالسؤال اللي يحمل هذا الاستفهام، هل أنصف الفن والأدب حرب أكتوبر وزعيمها أنور السادات؟
3: لا خالص. يعني كان في أفلام يعني سطحية جدا اتعملت، في أفلام برضو انتقادية يعني للأجواء بتاعت ما قبل 73 وما بعدها زي أبناء الصمت أو غيره، لكن الحقيقة أنه فيها عمليات زي الممر زي غيره، لكن أنا أظن أنه
2: ممر استنزاف مش
3: أنا أظن أنه وده كتبته هذه الحرب فيها بطولات تتفوق على بطولات الكبار في الحرب العالمية الثانية. يعني القناص الروسي اللي اتعمل عنه أفلام، احنا عندنا عبد العاطي صائد الدبابات، عندنا عبد العال صائد الدبابات اللي كانوا يقول له أنا 22 ويقول له أنا 28 دبابات، وسيد اسمه ايه اللي اكتشفه الجندي اللي قال سلم حاجاته وقال الراجل ده دمر 3 دبابات لوحده وقتل 20 واحد قبل احنا ما نقتله بمدفعية ثقيلة.
2: تصدر بطولات عديدة ورهيبة جوه
3: تستحق وتتفوق على بطولات كانت موجودة، القناص الروسي
2: فرعناها بطولاتنا
3: ومدافع نفرون وغيره، احنا عندنا عمليات زي دي، سد النبلم لوحده ده فيلم لوحده اللي هو ضفادع البشريه اللي راحت سدوه بالجبس وبالقطن والخراطيم يعني ده كل حاجه
2: من دي يوسف
3: كل حاجه من دي ليها قصه. انا انا انا شفت ناس, انا جوز اختي من مصابي يعني الحرب كان ضابط احتياط وكان عنده شازيه وكده, كان يقول انه عبر القناه مرتين القارب عطل فكانوا بيجدفوا بايديهم فكانوا يخرموا حته في القارب عشان يجدفوا عشان محدش يسمعه, وهو نايم على ظهره ينام على ظهره شويه ويقوم يجدف شويه وزميله ينام على ظهره شويه وهو يجدف شويه. دي قصص
2: ده مشهد
3: يعني ده لو اتعملت ما
2: ده مشهد لوحده سينما خلاص يعني يلخص كل حاجه في الوجود. اشكرك جدا كاتبنا الكبير استاذ اكرم القصاص, اشكرك للغايه. كل سنه وانتم طيبين باحتفالنا بحرب اكتوبر, كل سنه ومصر تحتفل باكتوبر برايات اكتوبر بنصر اكتوبر بكرامه اكتوبر بكبرياء اكتوبر بروح اكتوبر. اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله لدي اقوال اخرى.
5: مصر مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
6: فين مصر دي؟
5: مصر يا سلام على مصر.

عصر عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا ورد بلدي فيها عطر مصر

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره للدور البارز الذي تطلع به الشركات الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة لدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضات التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك مصر لبنك ناصر الاجتماعي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: وزير الري يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في القاهرة التعاون في مجال المياه وبناء القدرات والبحث العلمي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الاربع، يوم جديد ويوم سعيد، ودايما بنكون معاكم في السكة وعلى طول معاكم وانتوا سايقين وانتوا رايحين مشاوير وانتوا راجعين من الشغل وانتوا رايحين الشغل وانتوا رايحين تخرجوا وانتوا رايحين تاكلوا وانتوا بتعملوا اي حاجه. دايما معاكم محمد منير ودينا بهجت كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على 100.6 نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ورقمنا ما بيتغيرش 015-595-1006، ونطمن عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار وعاملين ايه، وكمان نطمن على منير.
2: ايه ده ازيك؟ مساء الفل.
1: ناويين ولا
2: يا مساء الفل عليكي، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. بنتشرف ونتبسط جدا بوجودنا مع حضراتكم على الهواء علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه. وهدي اهدي شويه، خلينا نقول الطقم على بعض
1: أول ما
2: علشان نبدا الحلقه.
1: اصل يا جماعه بصراحه لو احنا بنكلمكم بصراحه بقى انا ومنير
2: يعني شويه
1: في الضايع
2: شويه
1: في الضايع
2: في حاله كده اللي هو
1: وشنا ما يبانش، ولكن
2: في دينا مرت بحاله من الاعياء الشديد
1: ومنير هيمر برضو ولكن مرر بيها برضو، يعني هو فيها برضو
2: يعني هنشوف
1: هو بيتراجع ولكن هو فيها برضو.
2: مهم ان انتوا وحشتونا جدا والله من الحلقة اللي فاتت، وبنمسي عليكم ونتمنى دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. عايزين نعرف انتوا فين وبتعملوا ايه واليوم ماشي ازاي النهاردة، والفايبز الاولى من الويك اند اللي هيبدأ بيبدأ من الاربع، يعني زي ما تعودتوا معانا في حلقة الاربع، وبكرة اجازة ان شاء الله، فالنهاردة الناس مروحة على لونج ويك اند كده، فالمفروض المود يبقى في اللذيذ منه، فهنحاول ان شاء الله نخليه ايه في الالز من الالز منه كمان. رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015-59-55-1006، في رواية اخرى
1: 015-59-55-1006، وتبعتوا لنا وتطمنونا، وكمان تقولوا لنا حابين تسمعوا ايه، عايزين نتكلم في ايه، حابين تشاركوا في موضوع حلقتنا اللي احنا هنقوله كمان شويه. كل بتضحك على ايه؟
2: والله يعني
1: بتضحك على ايه؟
2: شوفي جبصت كده يعني بجد
1: فاهم قصدك انت،
2: والله حاسس البنت يعني مش قادره تقول حرفين على بتحاول يعني
1: هو باين قوي
2: صغير الدخله بتاعت كل حلقه اللي هي بتاعت دب دب دب دب النهارده اهلا ازيكم كده.
1: خلاص يا جماعه والله العظيم من اجلكم
2: ابعتوا لها شوربه النهارده، ابعتوا لها
1: شوربه والله العظيم هي اللي عايشه عليها.
2: طب والله يا جماعه بجد ابعتوا لنا شوربه، مش ابعتوا لها،
1: ابعتوا لنا فعلا.
2: ايوه
1: 015-59-55-1006 ان شاء الله بالمسجز بتاعتكم الطاقه هترجع باذن الله. انتظرونا بعد الاغنيه، راجعين لكم محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
5: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: Hey guys،
8: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
9: أرزاق
8: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
9: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر، انا وانت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
8: الفنانه علا رشدي
9: بعد اذنك
8: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
9: خلاص كده
8: نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
8: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا.
2: بيتكلم من غير ما ارفع الفيدر.
1: ايوه بتدرب على الكلام.
2: يا 300 الف اهلا وسهلا.
1: مرحب وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نمسي عليكم جميعا اينما كنتم, اين كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, راجع من مشوار, تعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه. تحديدا الناس اللي في السكه نتمنى لها السعاده والسلامه اينما كنتم, ان شاء الله ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالف سلامه. دايما بنفكركم اي اجواء مروريه غير طبيعيه انتوا اللي بتبقوا الدليل بتاعنا يعني في الشوارع, علشان تقولوا لنا اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي وفين الاماكن الزحمه, عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله ايه وهكذا. ونوهنا برضو في بدايه الحلقه ان لو اي حد بيتعامل مع اي نوع من انواع الشوربه يقدر يبعت لدينا على الهواء مباشره علشان تبقى احسن ان شاء الله.
2: ما كنتش ناوي اطلع اقول الحاله يعني.
1: لا ما خلاص بقى.
2: ما كنتش ناوي اقول يا جماعه, بس ذكر اللي حصل نعمل ايه؟ حاسين باختلاف الطاقه ولا
1: في حاجه؟ في حاجه.
2: لا لا ما تقولش كده, اوعى تقول كده ابدا. بص شعري مش مظبوط ازاي.
1: ما بقى ما تهزريش. لا دي عين.
2: ده ينفع.
1: لا لا دي عين. دي
2: محسوده.
1: محسوده باين.
2: 015-5952-106 طمنونا عليكم, قولوا لنا ايه الاخبار. وزي ما منير بيقول لو في اماكن زحمه قولوا لنا نخلي الناس تروح عادي تبقى زحمه اكتر, او ما يروحوش علشان تمشوا انتوا وتروحوا بيوتكم عادي. هل انتوا مروحين بيوتكم اصلا ولا خارجين ولا هتاكلوا ولا مش قادرين ولا لسه في الشغل بتسمعونا وانتوا في الشغل ولا بتسمعونا وانتوا راجعين ولا رايحين الشغل؟ ممكن حد يبدا شغله عادي الساعه 6 مفيش مشكله. طمنونا طمنونا وقولوا لنا ايه الاخبار عشان نقول لكم برضو ايه الاجواء عامله ايه. الاجواء بقى بتقول لنا ايه يا منير؟ بتقول انه كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان بكره يوم الخميس هيكون الطقس خريفي, مائل الحراره شويه على السواحل الشماليه ومائل الحراره كمان الى حار على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد, شديد الحراره على جنوب الصعيد ومعتدل في اوائل الليل كده, مائل البروده في اخره. اما بقى درجات الحراره يلا ياسر سمع عمو.
1: الجزء اللي انا مميز مفضل. فيه مميز كمان جدا. وانا صغير يعني كنت بطلع في الطابور الصبح اقول لهم درجات الحراره طابور يلا
2: ولا كنت بتقول شعر؟
1: شعر. انا شعر جدا جدا. طيب بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله, فهنبداها من القاهره العظمى 30 والصغرى 19. دينا معانا ولا تبعت ورد؟
2: اسكندريه 25 23,
1: بورسعيد 27 24,
2: واسماعيليه 29 19,
1: شرم الشيخ 33 25,
2: اسيوط 31 19,
1: سوهاج 33 20. ودي بعض درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات بكره باذن الله. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, وكمان مره كمان تحياتنا لمصر كلها بمناسبه 6 اكتوبر. 6 اكتوبر السنه دي مختلف.
2: ايه الاختلاف؟
1: هقول لك بقى. والله مختلف جدا.
2: اكيد انت
1: خدتي بالك يعني. طبعا نتمنى ان كل الاجيال الصغيره اللي ما تعرفش الانجاز الكبير اللي حصل في حرب 6 اكتوبر ان هم يكونوا يعني اكثر وعيا وشافوا كل الانجازات اللي عملناها جيشنا في 6 اكتوبر. بس الجديد السنه دي هو موضوع الاي اي.
2: ايوه صح.
1: يعني
2: لا لا لا خطير.
1: ليفل خطير.
2: احنا جوه الدبابه.
1: ليفل خطير جدا.
2: احنا خلاص يعني هزمنا العدو جوه الدبابه وشايفين.
1: انا مبسوط.
2: وكمان بيشربوا شاي. وشفت
1: انا مبسوط جدا
2: ده؟
1: بفكره اصلا ان السينز اللي هو مولده بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي, مش بس يعني فكره ان احنا حطينا مثلا شخصيات
2: حطينا عليهم
1: لا حطينا كمان شخصيات بارزه جدا في الحرب في سينز كوميديه ومشاهد كوميديه.
2: وفي كونفرسيشنز كمان خطيرة. مع رؤساء ومع مواضيع
1: خطيره, لان دي اويرنس او توعيه بشكل غير مباشر للاجيال الصغيره بقى. لما تعرفش القصه دي فهتشوف السينز دي وتعرف الشخصيات والرئيس السادات وكل الكلام ده, فتخش تسرش بقى وتفهم ايه الحكايه عشان تعرف ان احنا ايه.
2: تقرا بقى زي ما دلوقتي معظم عامه الاجيال فعلا تبقى مكسله انها تقرا, بس لما يشوفوا الاي اي فيديوز وبجد بتبقى خطيرة. اللي هو الحاجات اللي حصلت حقيقي بيقولوها بطريقه اللي هو ايه ده ايه ده ده ايه ده, بتصدق انها بجد؟ هم ازاي عاملين ليب سينكينج كده؟
1: لا لا فيديوز
2: والمواضيع
1: خطيرة.
2: يعني برافو عليك.
1: برافو. شويه خراطيم ميه امبارح على التايم لاين صباح الفل اللي انا والشيف يا شباب.
2: لا والشاي وبياكلوا جوه بقسومات.
1: خطيره
2: هو
1: خطيره.
2: هو ايه الحرب دي؟ ايه الموضوع؟ بص عملنا بلبله في المسجز في رقم
1: في نوش
2: اخره 7-6-4 بيقول لنا الف سلام عليكم. بمناسبه بقى دور البرد ده اللي جاي للشعب كله, عايزين نسمع اغنيه بحريه لفرناندا بحريه. والله ما عندناش برد. انت فاهم غلط.
1: احنا
2: ما عندناش برد.
1: دي مروه على الواتساب غالبا. فمروه قال لنا نستهوى يعني مش
2: مروه
1: نفسها. اهو مكتوب فوق.
2: صح عندك حق.
1: انا بعرف من الابره
2: للصاروخ.
1: العالم اصبح قريه صغيره وانا بعرف كل حاجه دلوقتي. خلي بالك من الاجهزه.
2: ما عندناش برد. تيجي نقول لهم عندك
1: ايه؟ عندك. انا مش يا جماعه اصلا انا الحمد لله لسه انا تمام يعني انا لسه فهي لو في حد مقابل اي شوربه يبعت لها بقى اللي هو ايه كيس شوربه مع الشاليمو ويروق عليها يعني.
2: هذا بقى موضوع مقلق قوي اللي هو طب انت ما عندكيش برد بتشربي شوربه ليه؟
1: ما هذه بتعب تعب عندي برد
2: تعبانه في دماغي النهارده معلش والله يا جماعه يلا الحمد لله. طيب. مش هندخلكم في تفاصيل لو سالتوا ابعتوا لنا واتساب 0515 5952106. حابه اقول لكم موضوع
1: ايه ده؟
2: ايه رايك نقول
1: فعلا
2: تيجي؟
1: ده انت سحلتيني كده ورحت عند المسجز ولسه بفر.
2: نروح بقى ونيجي ونعمل
1: يلا بينا يلا
2: ماشي. بما انه في اجازات بقى وبكره اجازه ولونج ويك اند وكده تقدروا تزوروا متاحف. ليه بقى ليه ممكن تروحوا حته وما تخرجوا بس وما تروحوش حاجه مفيده او كده؟ في بقى افتتاح متحف الزراعي ومعرض الزهور مجانا من 8 ل 10 اكتوبر احتفالا بذكرى النصر. وزاره الزراعه اعلنت المتحف الزراعي بالدقي ومعرض الزهور معرض زهور مصر هيفتحوا ابوابهم للجمهور مجانا يوم 8 و9 و10 اكتوبر ده احتفالا بانتصارات اكتوبر.
1: طيب ايام الاحتفال هتشمل كمان عدد من الفقرات الفنيه والترفيهيه والعروض الثقافيه المتنوعه. ومعرض الزهور بيفتح ابوابه للجمهور من 9 صباحا ل 9 مساء والمتحف الزراعي بيستقبل الزوار لحد الساعه 3 الظهر. ده اللي اعلنته وزاره الزراعه ان المتحف الزراعي في الدقي ومعرض الزهور مصر هيفتحوا ابوابهم للجمهور مجانا يوم 8 و9 و10. على فكره الناس اللي بتحب الزرع وبتحب الورد وبتحب الحاجات دي لو راحوا بسطوا جدا. في حاجات نادره وفي حاجات لذيذه والناس بتدي تيبس ازاي نزرع في البيت ولو في اضاءه نعمل ايه ولو ما فيش اضاءه نعمل ايه. فالموضوع لذيذ جدا جدا للناس اللي بتهوى فكره الزراعه دي.
2: وبعدين بيبقى في طاقه ايجابيه كده بتبقى حلوه قوي
1: بالزبط.
2: دايما سواء بقى زرع او زهور او كده بتبقى فعلا فارقه قوي في نفسيه الشخص. يعني اي حد بيزرع بيبقى مبسوط بيبقى شخص هادي كده. بتلاحظ الموضوع ده؟
1: هقول لك بقى هقول لك شويه تيبس بمناسبه الطاقه. لا انا بحصد.
2: طيب
1: يعني لما بفضى يعني
2: ماشي.
1: بمناسبه الطاقه يعني البامبو بقى من الحاجات الكويسه جدا ان
2: إيه؟
1: احنا نحط بامبو في البيت. عواد
2: الزرع
1: اللي هو اللي الباندا
2: بيأكل. ده بيفرق؟ والله ما سمعتش عنه.
1: النيجاتيف انرجي بي
2: في اللي هو طالع دلوقتي ترند اللي هو بس ده مش بامبو.
1: بامبو اللي اخره عامل كده ده بامبو.
2: هو ده؟ ايه ده؟ ما انا عارفه انه البامبو بني.
1: لا ده بعد ما يتجفف ويعملوه كراسي وكده. لا لا لا قبل المرحله دي احنا في الليفل اللي قبله وهو لسه زرع.
2: ما جهزناش. ما جهزناش.
1: بعد مرحله التحميص بيبقى كرسي وترابيزه وكده.
2: ماشي.
1: انما قبل كده هو الزرع اللي هو الباندا بياكل.
2: ايوه
1: لعم زي القصب بس ارفع شويه.
2: عارف.
1: ده بنحط عدد ثلاثه.
2: طب لو استوى عندي هعمل ايه؟
1: كلي يعني لو استعملتوا
2: دقيق اعملي كنبه
1: بالظبط اعملي كرسي اتصرفي بس بجد. لا ده بيساعد ان بيسحب الطاقه السلبيه اللي في الاماكن وكمان بيخلي فيه الدنيا حلوه يعني.
2: ايوه ودايما اللي هو بتكون انت الناس اللي بتزرع بتحس انها مهتمه بحاجه. استنى عشان الموضوع هيهرب.
1: استنى عشان عندي الكمبيوتر هنا عليه حاجات كبيره قوي. البامبو بالمناسبه كمان تيب كمان تيب يعني بنحط ثلاث اعواد بامبو في
2: ثلاثه او سته يبقى في مشكله. ده ايه ده؟
1: على فكره ما بهزرش.
2: دي سنه ولا
1: لا؟ لا خالص والله بس جربي.
2: والله؟
1: ايوه والله.
2: ماشي خلاص.
1: ثلاثة بامبو في الفازة ودي.
2: لا شوفوا الموضوع ده يا جماعة.
1: أو ستة يعني ثلاثة أو ثلاثة في أوضة تانية.
2: طب ولو ثمانية؟
1: منك ليه بقى؟ منك ليه؟
2: أنا بس بفهم.
1: بره عني بقى منك للبامبو بس أنا بقول لك تيبس البوزيتيف إنرجي.
2: انت جربت يعني جالك بوزيتيف انرجي؟
1: لا النيجاتيف قلت.
2: كلهم بتجيلي مكسر.
1: لا لا النيجاتيف قلت والله.
2: قلت؟ طب نشوف. اشوف. طيب يا جماعة عندكم رأي في الموضوع ده ولا ايه بقى عشان بس نفهم المواضيع اللي هو بيقولها دي. اوكي. صباح الفل. تفتكر صباح الفل
1: ايش؟ صباح الفل.
2: صباح الفل. صباح الفل. تفتكروا الاي اي ده ممكن يخليني اتجوز تاني ولا لا؟ ايه ده؟ ايه الموضوع؟
1: ايه الكلام؟
2: ايه اللي حصل فجأة؟
1: احنا ليه دخلنا في علاقة مع اي اي ايجنت فجأة؟
2: وبيقول ان شاء الله هعمل هجرة لاسكندرية بداية من الخميس لنهاية السبت يا معتز بصوت الفنانة إلهام شاهين. لا سبتمبر خلص خلاص.
1: في ايه ولا في ايه يا معتز؟
2: لاخر سبتمبر خلص.
1: وبالمناسبة دي انتم مخططين تعملوا ايه في اللونج ويكند؟ يعني بكرة بإذن الله إجازة لمعظم الناس فقولوا لنا يعني وانتم مروحين من الشغل النهاردة في أي خطط والخطط دي بتشمل سفر هل مع باك تو سكول؟
2: أهو
1: لسه الخطط بتشمل. أنا في ناس صحابي برضو طالعين الساحل.
2: هو أنا حاسة إن الساحل قفل يعني الساحل دي غريبة
1: بس فكره ان
2: بس
1: الشباب بيطلعوا في اوقات غير السيزون دي ريزونبل. يعني ايفن لو في الشتاء لمه الشباب فهم. في الساحل بتبقى
2: في ناس طالعه دهب بقى. دهب بتبقى هي دي فعلا بتبقى دايما
1: يعني من اكتوبر كده البحر الاحمر بينده.
2: ده حقيقي
1: بينده
2: ده حقيقي. ماشي مين تاني معانا؟
1: هقول لك حالا اهو.
2: يلا
1: مساء الورد عليكم يومكم جميل باذن الله. عايز اسلم على عمي احمد ابو بشار ده محمود مامون يا رب يكون سامع المسج ومنورين الدنيا كلها وشكرا جزيلا على المسج.
2: اوكي مساء الفل، انا بعشقكم يا دينا انت ومنير. شكرا شكرا، بستنى البرنامج بتاعكم كل يوم وانا سايق او بتمرن في الجيم. اهو جيم اهو، شفت كل مره كنت تقول الناس بتسمعنا في الجيم، جاي الجيم لحد عندك. بجد بحب اسمعكم جدا، ادوني ارجع مصر على خير يا رب. تنورنا بقى علشان المسجز الجميله دي، ان شاء الله ترجع مصر على خير يا رب.
1: ان شاء الله باذن الله تنور الدنيا. مساء الورد يا دينا ويا منير، احنا لازم نعمل قعده عرب لمروان قدري. ليه؟ ماشي ده حبيبنا، هو ينفع يشمت فيكم ويقول ماشي يقول الناس كلها اجازه بس منير ودينا مش اجازه؟ هو حقه بصراحه،
2: عندك
1: يعني انا لو مكانه هعمل كده.
2: عندك حق،
1: وعنده حق جدا، واحنا لازم ما نسكتش ونعمل وقفه احتجاجيه. مساء الفل دي وسام، شكرا جزيلا يا وسام على المسج. بس لا، مروان قدري يعمل اللي هو عايزه.
2: مقبول عادي،
1: يعني مروان قدري يعمل اللي هو عايزه.
2: تحياتنا طبعا لمروان قدري
1: ويا رجل جدا جدا.
2: ماشي نروح نسمع اغنيه ولا نكمل؟
1: انت فاجئتيني.
2: ولا نكمل؟ انا بقول لك انا بديك اختياراتك.
1: نسمع اغنيه،
2: يلا نسمع اغنيه.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
2: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف إن السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقول لك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة، وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الأيزو. اشتري من فروعنا أو أونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما بتتنسيش.
5: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
4: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام، محمد منير ودينا بهجت، ومعانا مواضيع كتير جدا جدا جدا نتكلم فيها. وكمان تبعتوا لنا انتوا واتساب 015-595-1006.
2: على فكرة لو يعني لما توصلوا ممكن تقولوا لنا تكملوا الحلقة تي في نعمل لكم باي وهكذا يعني، وحاجات كده وتشوفوا دينا بقى تقول لها سلامتك وكده.
1: ايه بقى، احنا كويسين يا جماعة؟
2: احنا زي الفل الحمد لله،
1: والله زي الفل.
2: طيب
1: بس انتوا طمنونا عليكم،
2: احنا
1: قلنا الدنيا زحمه ولا لا، واكلتوا ولا لا، هتاكلوا ايه الساعه 6؟ قربت الساعه 6 وطبخنا ايه ست الكل، فعايزين نطمن على الاكل ونطمن عليكم ونطمن على الطرق، وهتعملوا ايه بكره في اللونج ويكند؟
2: بالظبط كده، في ماتشين دلوقتي بداوا في تمام الخامسه، الماتشين دول في كاس عاصمه مصر، الاهلي وبترول اسيوط، متقدم الاهلي على بترول اسيوط 2-0، وبيراميدز متقدم على القناة 1-0. دول الماتشات اللي بتتلعب في كاس العاصمة وبدأت في نفس ميعاد البرنامج، فهنقول لكم الابديتس اللي تخص النتائج. اما بقى فيما يخص كرة القدم
1: هقول لكم بقى،
2: يلا بقى كتبينا بقى هتودينا
1: هقول لكم بقى، علشان انتوا يعني بقى لكم كتير كده ما بتهتموش بقى باخبار الكرة اللي
2: بقولها. اهتموا بقى،
1: اهتموا بقى، اهتموا ماشي. عشان ليه بقى؟ لانه مصر بين كبار القارة، اوكي، في ESPN بتضع الفراعنه ضمن المرشحين للقب امم افريقيا 2027، رغم انه لسه تقريبا 9 شهور للانطلاق لكاس الامم الافريقيه في 2027، الا انه سباق المنافسه على اللقب بدا من بدري شويه مع انطلاق التصفيات المؤهله للبطوله المقرر اقامتها في كينيا وتنزانيا واوغندا السنه الجايه.
2: في ظل البدايه الرسميه لطريق كاس الامم 2027، بدات شبكه ESPN العالميه في وضع تصورات مبكره للمنتخبات الاكثر قدره على المنافسه على اللقب في النسخه دي من البطوله، ومستنده في الكلام ده على مستوى المنتخبات وعمق القوائم بتاعه لاعبيها والنتائج الاخيره للمنتخبات، الى جانب كمان ما يمتلكه المنتخبات من عناصر شابه وخبرات دوليه.
1: ضمت بقى قائمة ESPN 5 منتخبات بتشوف الشبكة ان هي من ابرز المرشحين للمنافسة على كاس امم الافريقية، وكان من اللافت حضور منتخب مصر في المركز الثالث متقدما على منتخبات بحجم سنغال والكونغو الديمقراطية.
2: الترشيحات دي بتيجي في وقت بدأ فيه القارة الأفريقية بالفعل رحلة البحث عن المتأهلين للنسخة المقبلة، بتضم التصفيات 48 منتخب موزعين على 12 مجموعة على أن تقام النهائيات في الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027 بإذن الله.
1: ESPN بقى حطت منتخب مصر في المركز الثالث ضمن قائمة المرشحين زي ما كنا لسه بنقول، في إشارة واضحة لاستمرار حضور الفراعنة في دائرة المنافسة على البطولات القارية، رغم أنه الفريق لسه لم يقدم دائما المستويات المنتظرة في النسخ الأخيرة، ولكن أنه في المركز الثالث فبصراحة دي حاجة برضو تكون بسطانة قوي.
2: لا بس أنا يعني إن شاء الله ناخد البطولة
1: يا رب ان شاء الله.
2: التالت في امم افريقيا لا مش مستوانا
1: يعني، يلا اول
2: مع كامل احترامنا وتقديرنا
1: لESPN،
2: بس اقل حاجه الاول
1: اظن
2: يعني، والله اكتر منتخب يعني واخد البطوله وعلى طول بالمرشح الاول للبطوله، فما تقوليش بقى تحطنا في المركز الثالث وعايزنا ابقى مبسوط. لا لا لا
1: لا
2: سوري.
1: معلش
2: مش انا،
1: ثلاثه اوائل وكل حاجه، بس لا يعني
2: مش حاسه ان مستوايا.
1: هل انتوا من الناس بقى دي يا جماعه اللي هو انت موجود في الاوائل عادي، انت من الثلاثه الاوائل، هل انت تحب انه لا انا عايز الاول، وانا اوكي موجود في الثلاثه وكل حاجه بس ليه مش الاول؟
2: في الرياضه تحديدا تحس ان التاني زي العاشر.
1: اشمعنى؟
2: ما طالما مش الاول يعني انت مش الاول،
1: فاهم قصدك،
2: فخلاص انت مش البطل.
1: ايوه
2: يعني فتاني عاشر تاسع هنتكلم بقى، ما هنشوف حاضر انت كام،
1: السبوت لايت ما نزلش عليا،
2: هنظبط هنظبط الدنيا، بس اخلص مع الاول اللي خد البطوله وارجع لك على طول.
1: عارف لو انا التاني، انا بقول لك بقى
2: مش
1: الاول،
2: ما فيش
1: سوري،
2: مش الاول
1: سوري،
2: مش البطل يعني، مش اللي كسبان،
1: مش
2: حد تاني كسبان. طيب بمناسبه بقى في خبر يخص الجيمز والالعاب والحاجات دي، نروح منه بما ان
1: هنروح فين؟
2: ايوه ما هو الرياضه العاب واحنا بنتكلم في الالعاب، بس العاب تانية فيديو جيمز، مش
1: يلا
2: فري كده فري هتلاقي
1: ماشي جايه لك
2: مش هقول لك في دراسه عملها باحثين في جامعه ولايه سان دييغو،
1: ماشي
2: حلوه الصيغه دي،
1: حلوه
2: على اكتر من 11,000 مراهق في بريطانيا. حلوه الصيغه دي برضه،
1: حلوه برضه،
2: نكمل خلاص احنا حلوين
1: يلا نكمل.
2: الدراسة دي لفتت يعني او لقت ان استخدام السوشيال ميديا والانترنت مرتبط بمؤشرات نفسية سلبية بشكل اقوى من الفيديو جيمز.
1: اوكي
2: زي اعراض الاكتئاب وانخفاض الرضا عن الحياه وتقدير الذات، اللي هو ايه، انت بتشوفي زي ما قلنا قبل كده الناس بقى بتولع الدنيا وبحور ومحيطات و حاجات لاكجري قوي، وهو قاعد يعني بيدي لايكات، فاللي هو احنا انا ليه مش
1: هنا،
2: فتلاقي الناس بتكتئب ومش المفروض تكتئب. أيوه. انت الكونتنت اللي انت اصلا بتشوفه ده مش حقيقي،
1: غير حقيقي،
2: يعني هم عاملينه اصلا للسوشيال ميديا، مش كل الناس عايشه كده يا معلم، ما تقلقش.
1: وبعدين ما تبقى دايما اللي هو جزء كده بسيط من الشيء كله،
2: انت ما بتشوفش العياط،
1: ما بتشوفش التظبيطات والحاجات والتحضير،
2: ما بتشوفش
1: والكلام
2: الصياح اللي ورا الكلام ده.
1: طب في دراسه تانية بقى برضو من باحثين جامعة ييلدز، التقنية لفتت انه الدوم سكرولينج اللي هو انت بتكون قبل ما تنام كده بتتفرج على تيك توك
2: بتفر.
1: او ايا كان بتفر فعلا. هو الدوم سكرولينج يعني بتفر. هو ده
2: وكده معرفة
1: بالظبط، بتفر يعني، ده الدوم سكرولينج، يعني التمرير المستمر في المحتوى
2: والله
1: السلبي.
2: اول مرة اعرف بجد، يعني انا كل ده بعمل دوم سكرولينج ومحدش قايل لي
1: بالظبط
2: يا جماعه، يا ما
1: والله
2: ما
1: هو انت اصلا
2: علينا.
1: لاغي مخك، يعني انت مش مشغل انت بتبص على الموبايل وعمال تقلب ولا انت فاهم ولا مهتم ولا قادر، وانت اصلا ممتنع نفسك عن النوم، والموضوع كبير، الموضوع كبير قوي. ماشي، ده بقى بيبقى مرتبط بزياده الضيق، ماشي اوكي النفسي.
2: انا افتكرت الضيق اللي هو جدا كوكو كوكو. لا لا كملي.
1: انا لازم اكمل.
2: لا والله
1: لازم
2: نسيبه. معلش
1: ماشي، بيبقى مرتبط بزياده النفس النفسي، وكمان انخفاض الشعور بالراحه والرضا عن الحياه، لان انت شايف ان كل حاجه بتحصل مش انا اللي فيها. طب ليه
2: انا ليش معاهم؟
1: طب انا ليه مش هناك؟
2: انا ليه مش معاهم اصلا؟
1: ما بالظبط هو ده اللي بيحصل. فده مش معناه انه العاب الفيديو مفيده دايما، لكنه بيشير الا انه النوع الحاجه اللي بنعملها على الشاشه ممكن يكون اهم من عدد الساعات اللي بنقضيها قدامها.
2: العبوا فيديو جيمز يا جماعه، بلاش تتفرجوا على الريلز.
1: لا اتليست انت في الفيديو جيمز انت بتكون متفاعل معاها
2: بالزبط.
1: بتبقى بتتعصب، بتتضايق، بتتبسط، بتحاول توصل لحاجه، بتشوف احسن ما انت قاعد ما بتعملش اي حاجه وعمال تقلب وبس وكده.
2: هي الفكره بقى اساسا من اسمها ايه الحركه اللي هي
1: دوم سكرولينج.
2: الناس وهي بتفر كده الموضوع كمان اصبح ان انت مش مركزه ايه اللي بيتلعب في الريل.
1: أيوة.
2: خالص اللي هو
1: لا لا لا بقى في حاجه بجد وحشه جدا. يعني طبعا انا متفهمه ان هي ده بيختلف ما بين العصور والزمن وكل حاجه، لكن ان انت بتشوف السين فايا كان بقى، مسلسل، فيديو قصير، فيلم، او تيك توك فيديو او كده، انت لو طولت عن 3 ثواني عشان تشد انتباه الشخص
2: انسى،
1: ما حدش هيتفرج.
2: انسى وخد البنسه،
1: ما حد، واتمشى وخد المعاش،
2: يلا بينا بقى. وايوه بقى وخمسه
1: ما هو ده الاسلوب فعلا. طب 015-595-1-06
2: ماشي، بسمعكم وانا على الدائري وواقف جدا اتجاه ايه بقى؟ اتجاه فين؟ قول لي اتجاه فين. اتجاه الهرم. وفي صوره جايه لي انا ميرا بشتغل شيف، وكنت عامله اليوم،
1: تعالي يا ميرا تعالي،
2: رز بالخلطه.
1: لا
2: لا لا خلي الاتجاه مش الهرم فعلا. حولي الدفه للمدينه. عامله رز بالخلطه وفراخ مشويه وسلطه دقوس حلوه، سلطه دقوس جدا.
1: طب يلا تعالي مدينه يعني. الانتاج، انا بقول كده هو ده الطريق اللي انت تروحيه.
2: عاش يا ميرا قوي وتوصلي بالسلامه. بس هو ممكن برضو اظن مدينه الانتاج في طريقك للهرم. يعني اظن
1: قريبه،
2: محتاجه
1: حتى لو مش في طريقك هي قريبه،
2: يمكن فايتك حاجه هنا.
1: فايتك
2: كتير. كتير والله.
1: طيب عاملين ايه؟ وازيك يا دينا ومنير. الاكل النهارده قلقاس ومحشي وبط. طب ها
2: إيه؟
1: انما انا عملت ليا حاجه غير الاكل لاني عامله دايت.
2: اللي هي ايه بقى؟
1: عملت ايه؟ ممكن سلطة ناكل معاك.
2: سلطه ايه؟ عملت سلطه ايه؟
1: احنا تعبانين برضو.
2: فين اللي مكفينا بقى بصراحه؟ مش عايزين نتكلم.
1: مفيش
2: طيب.
1: مشكله.
2: طيب شيماء من هولندا.
1: ايوه
2: بتقول زحمه جدا. A2
1: ايه الايتو ده؟
2: معرفش، يمكن دور في مول ولا حاجه، مش إيه؟ مش مترجم قوي. فين في هولندا الزحمه يا شيماء؟ قول لنا علشان ننبه
1: بقى. ايتو
2: يعني
1: إيه؟
2: طب الناس كلها اللي متجهه إيه على A2 في هولندا
1: زحمه،
2: خلي بالها. تحاول تاخدها من A1 يعني، ما تكملش على طول.
1: طيب
2: طلعينا بريك طبعا بعد اللي انا بقوله ده.
1: يلا ارجوك
2: صح،
1: ما مضطرين.
2: تحياتنا لشيماء من هولندا وكل الناس اللي بتسمعنا من بره ومن جوه، ومساء الفل.
1: ماشي راجعين لكم تاني معاك في
2: ده ايه؟ الو
1: الو
2: الو مين معايا؟
1: حاسه ان الموضوع
2: بتقول لي ده طريق سريع، تعلموا بقى حاجه بقى.
1: ايه
2: توف هولندا يعني طريق سريع؟ الدايري يعني بتاع هولندا.
1: الدايري
2: ماشي.
1: يلا
2: الدايري الهولندي.
1: طب يلا رجعنا لكم تاني معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها. مافيا مافيا مافيا مافيا.

0: Mafia. Mafia, mafia, mafia. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.
1: كلامي ليك قد التحدي انزل
2: وأدي. مجالي واسع صوتي زي عبر الأرض.
0: زي الصاروخ لو بتكوي مش بهدي. هتخش معايا مكرر.

0: Mafia. Mafia, mafia, mafia. Anda mafia. Mafia, mafia, mafia. Mafia. Mafia, mafia, mafia. Anda mafia. Mafia, mafia, mafia.
1: أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه.
2: أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا إيه. وياللي بدكم من إزاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه.
0: مافيا. مافيا, مافيا, مافيا. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف والاي في، ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، اكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكيه والكهربائيه جديده او مستعمله من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعه 8 و9 اكتوبر، فندق الماسه مدينه نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم برعايه البنك الاهلي المصري، اي جي بانك، اديب، فاب، بنك ابو ظبي التجاري، البنك الزراعي المصري، البنك العربي، بنك بيت التمويل الكويتي، ميد بانك، فاليو شيفت.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too
4: late. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وخطر بعيد، حلوة أبوكم، توقف الجول جميل جدا.

وخطره، اوبا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الوطنية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة للدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي تشهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع شهر جاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسفوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
1: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
2: تباين أداء البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية.
1: وزير الشباب والرياضة ينعى الكابتن نصر إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق والذي وفاته المنية عن عمر ناهز 67 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء مع القلعة البيضاء.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكم على الهواء مباشرة من برنامجكم المفضل محمد منير ودينا بهجت.
2: برنامجكم معاك مع محمد منير بالظبط.
1: برنامجكم محمد منير. ما انا قلت بعد.
2: يا اتفضلي يا فندم.
1: ما انا قلت
2: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
1: هنتكلم في اشياء كتيرة جدا، ولكن مبدئيا الساعة 6 يعني طبخلنا يا ست الكل واحنا جعانين وانتوا عارفين، ف قولوا لنا طبخين ايه؟ هتطلبوا ايه؟ اكلتوا ايه؟ ناويين على ايه؟ يعني عشان بس نبقى فاهمين الحاجات دي كلها. فطمنوا
2: بعض. ناويين على ايه؟
1: ناويين على ايه يا عم؟
2: في ايه؟ يعني والله
1: ممكن افهم
2: واخرتها
1: إيه؟
2: يعني
1: احنا ايه؟
2: يعني عايز اعرف يعني
1: احنا ايه بسرعه؟
2: نهايه العلاقه دي ايه؟ يعني محتاجين مبرر.
1: جواز ولا
2: مبرر؟ مبرر يعني بس.
1: 015-59-52-106 قولوا لنا ناويين على ايه؟ اوكي؟
2: اوكي وناويين تاكلوا ايه زي ما قالت دينا باين ولا ما قالتش؟
1: قلت والله.
2: طيب ماشي.
1: طبخين ايه؟ طالبين ايه؟
2: طبخنا است الكل. طالبنا است الكل. ما طلعنا ايه من الفريزر يفك است الكل؟ انت فين اصلا است الكل؟ هتعملي ايه بكره في الاجازه است الكل؟ وهنا بتكلم عن الاكل مش على الاجازه است الكل. فمن فضلكم كده مع بدايه الساعه الثانيه يا ريت صحاب العريس والعروسه يعملوا اي حاجه
1: يا ريت
2: ويلحقونا باي حاجه.
1: طيب
2: من البوفيه
1: في الاجازه يعني بقى. ان شاء الله. في الاجازه ممكن اقول بما انه بكره اجازه بقى ولونج ويك اند وكده احنا معاكم اوكي، عشان بس ما حدش يفتكر انه بكره اجازه فمش تسمعونا، انتوا هتسمعونا مش هنسيبكم. ماشي
2: ايه
1: انت سايبنا؟
2: لا لا يا خبر يا خبر.
1: قلب
2: البرنامج قلب البرنامج والله من جوه.
1: طيب بما انه الاجازه وكده، هل انتوا في الاجازه؟ اقول حاجه بيئه جدا.
2: عادي عادي معانا.
1: بتغسلوا؟
2: بتغسلوا امتى في الاجازه؟
1: ولا بتغسلوا في نص الاسبوع عادي مش لازم تستنوا اجازه؟
2: انت ايه معاكي ايه؟ جردل الميه ولا هتعملي ايه؟
1: ما انا هقول لك اخبار.
2: هتنشري فجاه دلوقتي واحنا على الهوا ولا ايه؟
1: هقول لك اخبار. في خبراء.
2: انا ايه؟ انا بغسل امتى في الاجازه؟
1: ما بغسلش.
2: ما فيش وقت معين يعني. وقت ما بزهق يعني.
1: وقت ما بحس ان الموضوع
2: وقت ما بكريف كده.
1: اصل هقول لك، عارف انت دايما بيكون الجينز مثلا بنطلون جينز ده ما بيتغسلش تقريبا،
2: هو لونه بيحلو بعد ما بيتغسل.
1: بعد ما يتغسلش.
2: أيوة أيوة.
1: لما تكون جبته وغسلته اول مره بس
2: بالزبط.
1: عشان ما يكونش حد قايسه وانت
2: بالظبط كده،
1: لكن يفضل عندك بالسنين ما يتغسلش.
2: درجات اللون بتتغير كل شويه.
1: ولا هغسله
2: مع الكاتشب بقى والحاجات اللي هي بتنزل على
1: هيتمسح بوايبس وهيفضل
2: بالظبط
1: هيفضل
2: بيدي درجه بيدي درجه مع الازرق.
1: لكن بقى في خبراء بيحسموا الجدل في ايه بقى؟ امتى تغسل اللبس؟
2: او النبي احسن النقطه دي مفصليه جدا.
1: انا عارفه
2: يعني انا قاعد متوتر جدا عايز اعرف اغسل امتى.
1: ما هو في بقى جدل بس بره مصر على السوشيال ميديا
2: مش
1: جدل كبير كده على ايه بقى اللي هو امتى او كام عدد المرات اللي مفروض نغسل فيها هدومنا. عارف انت الموضوع ده؟
2: مش عارف حاجه خالص يعني.
1: سمعتوا؟
2: قولي لي انا جاهز طشت ومسحوق ونودي.
1: بتقولوا طشت ولا طبق غسيل؟ ده مبدئيا
2: هي ما في غساله اصلا فيش دلوقتي
1: ما يعني
2: اصلا يعني
1: يا طب طب
2: طشت ده هنا نيور هيد.
1: اوكي هل لازم كل قطعه تدخل الغساله بعد كل لبسه ولا ممكن نستنى عليها شويه كده؟
2: لا قطعه وقطعه بقى.
1: ما هو لا في حاجات كده فعلا هقول لك بقى.
2: ماشي
1: خليك معايا
2: انا بكتب هو روكي.
1: اوكي مؤسسه تويتش اوكي هي اللي قايله دي مؤسسه معنيه بحقوق المستهلك في بريطانيا.
2: ماشي
1: بص الموضوع
2: ماشي.
1: الموضوع كبير ما تستقلش بيه.
2: لا والله انا داعم جدا للتجربه.
1: اوعى
2: جدا والله.
1: اوكي حاولت بقى انها تحسم الجدل بدليل بيحدد عدد المرات اللي ممكن يتغسل فيها انواع مختلفه من اللبس. ازاي بقى؟ قالت ان الملابس بتاعه التمرين اللي هي بقى
2: سبورتس وير
1: سبورتس وير
2: كمان
1: هي دي
2: أيوه.
1: اوكي والمايوهات وكده لازم تتغسل بعد كل لبسه دي ما فيهاش نقاش.
2: ممنوع نزول البحر الا بملابس البحر
1: الا وهي مغسوله
2: معروفه.
1: اوكي اما بقى لو شميز مثلا قميص او هدوم بيضاء او فساتين او كده دي ممكن تتغسل بعد مره او اتنين مش لازم بعد ما تلبسها على طول.
2: اتمنى عشاء الغسيل يكونوا مستمتعين معانا وبيكتبوا ورانا. كملي كملي استكول.
1: كمل انت.
2: لا انا هقف على الحبل انشر بقى وانت بت
1: لا لا.
2: الحاجات قلت كم كم
1: عشان
2: ايه وقفتي فين عند الشرابات ولا فين؟
1: لا عند الجينز.
2: فين ده في السطر الكام ده؟ انا مش كملي كملي اللي انت بتقوليه انا مركز انا قاعد بطبق الحاجات دي في دماغي بعمل حاجات منتل.
1: بتطبق ولا بتغسل؟
2: هنشر. كملي كملي بس كملي والله.
1: الجينز ممكن جماعه كملوا معانا احنا كويسين احسن من كده والله.
2: والله
1: انا بفيدكم انا بفيدكم.
2: الجينز ممكن يتغسل بعد من 6 ل 10 لبسات.
1: شفت بقى حتى لو وقع عليه كاتشب.
2: يعني بنتصرف المهم يكون نوت ليس ذان 6 من قبل 6 لبسات ما بيتغسلش الجينز.
1: حاسه السته دي برضو
2: يا كرواته كده قص السته دي عشرة. يعني هو اصلا الفريكونسي ما هو بيتبدل مع بنطلونات تانية.
1: أيوة. فاللي هو مش هفضل لابساه هو هو فانا مش بلبسه.
2: وبعدين الجينز درجات
1: بالظبط. والغسيل برضو مش على طول.
2: ماشي. والهوديز الهوديز من بعد 5 أو 6 مرات بتتغسل. لا
1: صح
2: انت عندك نظام
1: صح
2: تاني
1: صح
2: في الهوديز قولي لنا.
1: لا صح
2: لو جربتي حاجه مع الهوديز تانية قولي لنا والله.
1: لا لذيذ
2: ماشي. الهوديز دي اللي هي
1: بالكابيشن
2: بزعبوط.
1: لا انت النهارده صح عنده حق بالزعبوط. الهوديز بالزعبوط.
2: ايوه
1: ماشي اوكي. والجاكيت بقى ممكن تتغسل مره او اتنين في السيزون كامل. انا قلت
2: تمام.
1: انا قلت اللي عندي.
2: وهنا اصدقائنا الاعزاء بنفكركم ان احنا لما بنطلع الجواكت بتاعت الشتاء اللي فات
1: تتغسل
2: مره قبل ما نلبسها
1: ارجوك.
2: معلش
1: علشان بتبقى
2: هنجيش بقى الشغل بقى مكمكمين
1: بكمكمه السيزون اللي فات.
2: بالظبط كده زي البطاطين برضو والحاجات دي بتتغسل مره قبل ما نتغطى بيها.
1: ما انت خارج بيها هتشوف ناس بيها.
2: مش الشتاء اللي فات يا معلم.
1: ليه شم ريحه الشتاء؟
2: ليه يا معلم؟ ليه يا معلم؟
1: ملهاش لازمه.
2: طيب وقولي لي بقى الخبراء اكدوا ايه والنبي علشان الخبراء قالوا قولهم في موضوع الغسيل ده.
1: لازم.
2: والنبي
1: لا لازم والنبي. تعرف لازم تعرف الخبراء اكدوا ان مفيش قاعده واحده بتتطبق على كل الهدوم لان الموضوع بيختلف حسب نوع القطعه زي ما قلنا. جينز غير الهودي غير الجواكت غير السبورتس وير غير كل ده اوكي. ودرجه كمان استخدامها وكميه العرق والظروف اللي اتلبست فيها وكمان الحاله الصحيه للشخص.
2: بالظبط.
1: فمثلا اللي بيعاني من الاكزيما ممكن يحتاج يغسل هدومه بشكل اكتر لتجنب البكتيريا وكده.
2: اوكي.
1: في نفس الوقت بقى الافراط في غسيل الهدوم ممكن يقلل من جودتها.
2: توبر.
1: تبوظ.
2: الا توبر. توبر واللون ابتدى يروح وحاله.
1: وهتبقى مكليحة.
2: احنا بقى دمرت بقى كل الدنيا بعد زعبوط بقى دي. راحت مكليحة دي بقى ايه؟
1: طب بلاش.
2: خلصت الخبر كله في لحظة.
1: ماشي. خليني ساكتة. انا ساكتة وكاتمة جواه.
2: لا ما تعملش.
1: خش في موضوع الحلقة بقى انت. ايه
2: انا كنت هقول مسجز بس لو كده قولنا التوبك عشان التوبك حلو جدا النهاردة.
1: نقول موضوع الحلقة بعد بقى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. احنا هناخدكم في حتة تانية خالص. ما انه بقى الساعة 6 طبخلنا ايه 6 الكل. فاحنا مستنينكم تقولنا طبخين ايه اوكي. بس قبل ما تقولوا انتوا طبخين ايه حابه اقول لكم انه دايما بيكون في الواحد كده وهو مش في احسن مود مش مبسوط مش في الفورمه بتاعته اللي متعود عليها بيبقى في حاجه بتصالحه كده على الدنيا.
2: ودي بتحصل يعني في لقطه في الشغل مخليه المود مش ألذ حاجه في الطريق مثلا في العربيه في البيت بيبقى في حاجات كده بتخلي المود كده مش العادي.
1: مش الطف حاجه خالص.
2: مش العادي.
1: عارف مثلا لما انت تكون هقول لك اكزامبل مثلا لما انت تكون حاطط حاجه في التلاجة وعارف ان انت هترجع هتاكلها.
2: بتروحي تلاقيها اتاكلت.
1: تلاقي انها اتاكلت. بتتعكنن عكننه
2: جدا
1: بتتضايق جدا بتحس. أيوة. ان هو ليه انا كنت عامل حسابي ومتحمس واليوم كان وحش وكنت حاسس ان هو لا انا هرجع دي هتصالحني اللي هو انا هكون مبسوط لما اكلها ما تلاقيهاش.
2: انا في اغلب الاحيان يعني اللي بتحصل معايا في الموقف دي بيكون ايس كريم ببقى شايل ايس كريم في الفريزر واروح الاقي اتضرب في الموضوع بيبقى يا جماعه ما تعملوش كده.
1: لو انت سايب ليفت اوفرز مثلا. لو
2: سايب ايه يا فندم؟ سوري
1: بواقي اكل.
2: اوكي
1: لو سايب بواقي اكل انت اكلتها مثلا جبتها من بره او كده وسايبها عشان هتاكلها تلاقي ان انت رجعت برضو تاكل. طب ما انا اللي هاكل.
2: انا لاسي كنت لفف له الاكل لاسي ده يبقى انا
1: ده انا. فنفس الفكره بقى بتلاقي ان انت بعد اليوم ده اليوم الوحش بيكون في اكله بتصالحك على الدنيا.
2: طب
1: ايه هي الاكله دي بقى؟
2: ايا كان يعني وربنا ما يجيب بزعل ابدا يعني ولا مود وحش ولا حاجه بس لو الحاله مش ألذ حاجه في اكله واحده ممكن تعدل المود وتخلي اليوم يرجع حلو تاني. ايه هي الاكله دي بقى؟
1: او مش شرط تبقى اللي هو اكله اللي هو لازم اكلها هتبسط. لا ممكن تبقى في كومفورت فود اللي هو انا متعود عليها فاللي هو دي الاكله اللي انا حاببها فلو اكلتها
2: الطيب.
1: مش هتضايق.
2: الاكل الطيب.
1: انا مثلا عندي فرايز مثلا بطاطس محمره
2: مكرونه وبانيه
1: مثلا برضو دي طيبه فعلا.
2: او مكرونه وسكالوب بانيه مش فراخ بانيه. انا مكرونه وسكالوب بانيه دي قمه الطبطبه.
1: ايوه ممكن مثلا سباجيتي
2: ريد سوس. موافق
1: مع بانيه.
2: موافق
1: مع
2: لو حواوشي رغيف حواوشي معها موافق.
1: لو زودنا شويه
2: شويه ريش مش هقول لك لا
1: عادي محاشي
2: ورق عنب وكرنب وبتنجان.
1: وبتنجان ابيض
2: عادي
1: معجن كده حلو
2: معانا
1: يبقى لذيذ. يعني في اكل كتير جدا. ايه مثلا عندك ايه في
2: السفره؟ انا اقول لك بقى حالا اهو. بصي في حد بعت لي مسج فيها ايه يعني تويست كده غريبه شويه بس لذيذه.
1: ماشي.
2: فراح مسح المسج وانا بقراها على طول
1: حلو
2: دلوقتي.
1: حلو حلو.
2: بس
1: حلو.
2: انا كنت ايوه مساء الخير انا محمد من ستوكهولم والنهارده هاكل حواوشي.
1: حلو ده بيصالحك على الدنيا.
2: ومين في ستوكهولم بيعمل حواوشي؟
1: هتعمله انت
2: ولا انت اللي هتعمله؟
1: اكيد انت اللي هتعمله.
2: عشان لو في حد بتاع حواوشي في ستوكهولم واحنا ما نعرفش
1: يبقى لازم تقول لنا.
2: ازمه.
1: ماشي. في رقم اخره 713 بشاميل. بس هي دي الاجابه.
2: انا هرد بكلمه واحده
1: بشاميل
2: بس.
1: هو
2: انتهى.
1: ده
2: انتهى.
1: طب ايه يعني؟ ما هو في انواع كتير للبشاميل.
2: محب من نيويورك بيقول لنا كشري جامد. جامد.
1: جامد. جماعه ممكن اقول لكم سر علشان تتصالحوا على الدنيا صح؟ الكشري لازم يكون معاه عيش محمص
2: وطماطم سبايسي.
1: لازم
2: وطماطم سبايسي.
1: ايوه والله ضروري.
2: طماطم سلطه طماطم سبايسي.
1: لو انتوا ما بتاكلوش سبايسي زودوا بس شطه كده بتبقى اللي هو نقطه حطوا على المعلقه
2: على الصلصه بقى على
1: نقطه
2: الصلصة.
1: شطة نقطه والله العظيم بتفرق.
2: ممكن تسمعوا كلام دينا يا جماعه بعد اذنكم البنت يعني ما
1: عندي يا جماعه يا الله
2: بقى نكمل مسجز ولا هتقولي كلام تاني ليه علاقه بالاكل؟
1: حسن نديهم فرصه بقى. نديهم فرصه يدونا شويه اكل كده علشان الساعه 6 وطبخنا ايه 6 كله وموضوعنا ايه الاكل اللي بتصالحك على الدنيا بعد ما يكون اليوم بايظ.
2: انا بسمعك من الشاشه وعايزه اسمع الشامي بليز. اوامر يا فندم ده رقم اخره 43. حاضر. علم وينفذ.
1: 015-5952-106 ابعتوا لنا اكلتكم اللي بتصالحكم على الدنيا. هو ده موضوع حلقتنا النهارده مع طبخلنا ايه 6 الكل. اتفضلوا بعد الاغنيه هنرجع لكم على طول ونشوف الطبخه على ايه.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا اهلا بقى.
2: اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا ومرحب. لسه مستمرين معاكم حلقه النهارده معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حابين نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. دايما بنفكركم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تنبهونا عشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تدور على طرق بديله وهكذا. اما بالنسبه لسؤال حلقه النهارده فهو
1: ايه الاكله اللي بتصالحكم على الدنيا حتى لو يومكم وحش جدا؟ هي اكله بتكون كده موجودة كومفورت فود بقى، بتبقى حاجة بتبسطكوا، حاجة بتبسطوا قوي لما تاكلوها ايا كان اليوم ايه، بتحسوا ان هي الاكلة دي انا اتبسطت وانا باكلها.
2: موضوع الاكل ده جايب مع الناس بقى والمسجز في البوم منه خالص. بس في ناس بعتها من بدري فما تيجي كده اهو.
1: يلا
2: ماشي. في رقم بيقول مساء الفل منورين والله الدوام ما بيعدي من غيركم. ده رقم غالبا من السعوديه، فشكرا جزيلا على المسج. نتشرف جدا بمتابعتك. احمد متولي كمان مساء الخير عليكم منورين نورك يا ابو حميد، شكرا جزيلا ونتشرف جدا جدا بمتابعتك.
1: ازيكم يا لزاز، بصبح عليكم من نيو جيرسي، عايز ابعت سلام لبنتي تالا. اهلا ومنورنا من نيو جيرسي. استنى في مسج حلو قوي ليك
2: بقى. والنبي
1: كله عامل فيها الكينج والكينج محمد منير.
2: ودي بقى. ايوه بقى
1: ويلا بقى. رقم اخره 542.
2: شكرا جزيلا والله، ده هتلاقي حد قريبي ولا حاجه.
1: لا انت مين؟ ممكن يبقى حد بيحبك عادي.
2: شكرا جزيلا والله على المسج الجميله. طيب انا بحبك يا دينا، ما انت هتقولي لي مسج هقول لك مسج. هي كده الدنيا ماشيه كده صح. هي الدنيا كده يا صاحبي. انا بحبك يا دينا وبحب البرنامج بتاعك.
1: بتاعنا بقى.
2: لا معلش. ممكن اسمع اغنيه يا حماده لجنات؟ انا عروسه وفرحي الاسبوع الجاي اجمل التهاني. مبروك
1: مليون مبروك.
2: وبحبكم قوي انا كل البرامج وبحب نجوم اف ام وببعت على طول بس ما حدش بيرد عليا. انا
1: رديت
2: اهو. انا برد اهو. ده رقم اخره 43 ومشكرين قوي عامه.
1: والف مبروك.
2: تنورينا اي وقت والف مليون مبروك.
1: ماشي. انا علي وبحبكم قوي وانا حاليا في السخنه مولعين الدنيا. يلا يا علي يلا.
2: ماشي. رقم اخره 97. اوبا قلب عمو ايه الصوره بنوته قمر. حبايبي حلوين وحشتوني جدا. انا شيماء ابو شوشه، عايز اقول لكم ان الحظ لعب معايا. ودي بقى لعب معايا اول امبارح، كانت كل المدارس عامله احتفال 6 اكتوبر وعايزين توك للبنات علم مصر. والحمد لله ان مفيش حد بيصنع ولا توكه علم مصر يكون شكلها حلو. سهرت يوم ودلعت كل الاطفال ومبسوطه جدا، وبعتالي توكه حلوه جدا عليها علم مصر.
1: تحفه شايفاها.
2: وبتقول كمان على موضوع الاكل اللي بيطبطب عليها ده سمك وجمبري. انا موافق ومؤيد.
1: اختيار حلو
2: وداعم بشده جدا لاي حاجه طالعه من البحر.
1: وداعمين برضو لمشروعك ان انت بتعملي التوك على شكل علم مصر كده.
2: بالظبط. لو واحده لدينا بقى تطلع بيها الحلقه الجايه كنت سعداء
1: جدا. احطها فين بس دي المشكله. شاطره جدا. ماشي. مساء الورد عليك والف سلام عليك يا دينا وسلامي المنير. احمد حسن من ايرلندا منورنا. الاكله بقى اللي بتطبطب عليه رز وبسله باللحمه المفرومه. الاكله دي حلوه قوي عامه.
2: في جزر في الموضوع يا جماعه، احنا ما بنعملوش.
1: لا هقول لك بقى انا.
2: لا والله.
1: في والله ناس صحابي مامتهم بتعملها. هي مش اللي هو رز وبسله ولحمه مفرومه، لا هي طاجن.
2: رز وبسله ولحمه مع بعض في نفس
1: خطيره.
2: طب الجزر
1: ما هي بالجزر برضه.
2: امال النبي نقوله بس عشان بس نحس ان هو
1: خطيره.
2: ما انهلفتش الجزر والله عشان ليه دور مع البسله جدا.
1: يا رب يكونوا بيسمعوني دلوقتي. طب اسمعوني بقى
2: فضلكم يا جماعه، لو اي حد بعت لنا بسله يكمل الجمله بسله. ايوه
1: ماشي.
2: رقم من بره مصر مساء الخير. انا ده ستوكهولم اللي كان بيقول لي باكل حواوشي، بيقول لي بقى ايه. ايوه في حواوشي في ستوكهولم هنا بيعملوا ماركت معينه يعني، وكان في حواوشي وام علي كمان. لا ده احنا نيجي بقى ستوكهولم
1: ندوق
2: الحواوشي الستوكهولمي.
1: يلا
2: بالهنا والشفا.
1: مساء الفل. انا طبخه فتت شاورما سوري مع سلطه زبادي لولادي، اما انا هاكل خضار مسلوق. ليه مالك؟
2: ليه الحزن؟
1: ليه
2: الحزن؟
1: عندك ايه؟
2: وعامله ايه للاولاد؟
1: فتت شاورما سوري مع سلطه زبادي.
2: بندوق.
1: الاكل بقى اللي بتتصالح بيها مع الفضاء مش الدنيا بس، فراخ مشويه مع كفته وطرب كتير. يا لهوي هي كدبه كده.
2: مؤيد جدا بس بحس برضو فراخ مشويه دي بدايه الوجبه بتاعت الدايت.
1: لذيذه برضو. لا انا بحبها قوي.
2: يعني في والله. في تحس ان
1: تبقى معموله حلو يعني في فراخ مشويه
2: في كالوريز في الموضوع
1: بس
2: في
1: تبقى حلوه
2: في
1: لو معموله حلو
2: في كرشه
1: ليه
2: في فراخ مشويه
1: هقول لك لا ما هي مش الفراخ المشويه اللي هي الهيلثي بقى اللي هي محسوبه بالكالوريز بالبتاع من غير زبده ولا لا
2: مشويه غاز
1: مشويه بقى وشكلها حلو ومليانه سمنه وزبده
2: فهمت كده كده
1: هو ده الحلو
2: ماشي رقم اخره ده صاحب المسج الجميله شكرا جزيلا وبيقول الفته طبعا
1: المسج الجميل
2: اللي هو كان بيقول عليا حاجه
1: طب ما تقولها انت قلتها
2: ما انت اللي قلت المسج
1: أيوة.
2: اللي كان بعتها لي خلاص خلاص افضل بيحبني جدا عامه مش هفضل اقول كده
1: بيموت فيا بيحبني
2: فبيقول الفته طبعا انا مؤيد برضو للفته بس فاني فته بقى عشان فتات في اختلاف
1: عندي اجابه حلوه
2: قوي ارجوكي
1: بسمعك وانا مروح وانا مستمتع معاكم الصراحه الاكله هي البشاميل دي بعشقها ده غير المسقعه دي بقى قلبي بصراحه مسقعه انا ازاي كنت ناسيها
2: طب انا ممكن اقول لك حاجه تقلب الموازين خالص
1: محمد مرزوق صديق البرنامج
2: محمد منير قلب البرنامج
1: صاحب البرنامج
2: لا بجد والله في تويست ممكن
1: قول بسرعه
2: مسقعه بالبشاميل انتهى انتهى
1: ولو المسقعه بقى فيها سنه سبايسي
2: يا فندم
1: سنه سبايسي
2: ده بيبقى
1: كده
2: الفلفل فلفل خلاص
1: يا جماعه
2: ما تكمليش بقى ما تكمليش
1: يا جماعه
2: حد يكلم
1: والله
2: حد.
1: بصوا بقى انا عندي نزله معويه
2: مش عارفه اكل عشان
1: وبصوا بقى يا جماعه بقى لو تبعتوا
2: يعني
1: شوربه
2: بلاش تبعتوا شوربه ابعتوا لنا صور الوجبات
1: ابعتوا مسقعه
2: بالبشاميل رز بالشعريه
1: سبايسي
2: رز بالشعريه
1: ويبقى كده ايه مش معجن مفلفل يبقى حلو يبقى يا
2: ثانية واحدة أنا بحبكم جدا جدا قولوا اسمي على الشاشة والنبي اسمي وفاء ازيك يا وفاء
1: يا وفاء
2: ازيك يا وفاء عاملة ايه يا وفاء
1: منورانا يا وفاء
2: انت فين يا وفاء كل ده بتقول أنا الأكلة اللي بتطبطب عليا هي الحمام
1: موافق برضو.
2: موافق
1: طب بالفريك ولا بالرز
2: رز
1: كده كده بس نعرف هي بقى وفاء
2: مش حد لحد دلوقتي ولا حد واحد قال لنا رز معمر
1: مثلا
2: هحاول أتقبل الموضوع ده وأعمل نفسي مش شايف
1: لا وبستغرب بقى الرز المعمر اللي من غير اللحمة أنتوا بتعملوا كده إيه
2: لا أنا تمام
1: طب يعني
2: السادة انا تمام
1: بيبقى احلى بلحمه
2: يا فندم انا السادة تمام طب اقول لك على حاجه انا بحب الطواجن والخضار سيده برضو مش بحب اللحمه جواها
1: ما بحبش طاجن خضار اصلا
2: خلاص ما تزعليش ما تعمليش في نفسك كده يعني طاجن الباميه مش بتحبيه
1: بحب الباميه الخضار الوحيد اللي بحبه والملوخيه وانت كمان
2: يعني باميه وملوخيه بس مش اللحمه جنبها مش جواها
1: لا مش جواها ماشي انا ساره من شرم الشاورما
2: شرم الشيخ ولا ايه
1: بص وصلك وعارفه انت
2: الو
1: انا بحب البرنامج بتاعكم جدا وخفه دمكم وتغير اي مود اظن بعد شرم الشيخ مش هتقول على خفه دمنا تاني
2: شكرا والله
1: منورانا يا ساره
2: طيب ده اكيد يا دينا تواصلي معايا بعد الحلقه هبعت لك شنطه واكسسوارات وتوك حاجه كده دلع ايوه بقى ويلا بقى
1: يلا يلا يلا
2: مبروك ماشي
1: الاكله اللي بحبها المش بالطماطم وبطاطس محمره
2: يعني في البطاطس المحمره ايه محدش قال رنجة ولا
1: لا لا لا لا استنى
2: إيه
1: بس عشان انا
2: هتدوسي على ايه بس
1: كنا هنروح في حته
2: ثانيه
1: ازاي محدش قال فطير مشلتت فطير مشلتت يا جماعه
2: بس مش مين كورس برضو
1: ماشي طب ما هو انا بطاطس محمره دي مين كورس يعني
2: بطاطس محمره بتمشي
1: مش ده مين كورس ما هو لا
2: البطاطس محمره بتمشي مع اي حاجه
1: ايوه
2: الفطير مش كده يعني بطاطس محمره ممكن تاكليها مع ميه ساقعه
1: فاهمة؟
2: مش هتقولك لا يعني هيبقى فيه
1: بتقولي
2: والله البطاطس محمرة بتليها على اي حطيها جنب اي اكلة هتلاقيها
1: طب بطاطس محمرة بيتي ولا جاهزة؟
2: لا بيتي ما تتقارنش
1: ما تتقارنش ده كان اختبار
2: ما تتقارنش
1: ده كان اختبار بصوا يا جماعة لو حد هيقول فطير مشلتت اظن ما حدش قاله بس لو هتقوله فطير مشلتت بالقشطة
2: اللي بالقشطه لا
1: ابو قشطه
2: لا
1: ابو قشطه لا
2: طيب اتغديت كشك وفراخ مشويه واكتر اكله بحبها مش بوتيتو بميكس جبن مبشوره مع فراخ بالزبده او الكاري او الكريمه
1: الله طبخت او طبخ يعني هو الوجبه نزلت
2: رقم اخر 81
1: تحفه انس البيتزايولو بقى يلا بقى انا بمسي عليكم من ارض الوطن نورت ارض الوطن وباكل شاورما فراخ ولحمه حالا اتفضلوا بسلم عليكم جدا وحابب اسلم على ابو فيروز اخويا وحبيبي واقول له الف مليون سلام عليك سمعوني يا ليل
2: يا ليل
1: يا ليل
2: بس كده اوامر الخبر صديقنا البيتزايولو بعد ما رجع مش كان وعدنا بواحده مشكل جبن ولا
1: كان وعدنا بالفعل لا كان وعدني بمارجريتا بصراحه
2: واحده مشكل جبن اطراف محشوه ولا اي حاجه
1: نسمعه يا ليل
2: يعني شوف ده عشان البيتزا
1: علشان يجيب لنا البيتزا
2: ماشي عادل من نيوتا بيقول لنا مساء الخير برنامج ممتاز بوجودك يا فندم شكرا جزيلا وبحب جدا ال
1: ايوه
2: التكسيدو كيك
1: ايه ده
2: اللي انا اعرفه انها بدله يعني هدوقها لو عملوا منها كيك يمكن كيك على شكل بدله.
1: طيب ماشي
2: يلا نطلع بريك.
1: مضطرين
2: واضح
1: راجعين لكم تاني
2: ان شاء الله.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
1: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: أتشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-0026.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفة.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
9: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
10: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
11: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
12: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
13: للأسف الشديد،
14: للأسف العظيم.
13: للأسف الشديد، شكله كده للأسف الشديد. ده اللينك الأخير معنا في حلقة النهاردة، فخلونا بقدر إمكان كده نقرأ أكبر قدر ممكن من رسائلكم على في حاجة. والله بجد
14: مفيش.
13: ماشي
14: والله مفيش.
13: ماشي
14: كان في سؤال، ايه التوكسيدو كيك؟ فاكر؟
13: فاكر
14: على شكل بدلة.
13: كيك على شكل بدلة وكده.
14: كنت عامل الوقتك. ماشي، عادل يوتيوب بيقول لنا توكسيدو كيك شبه الشوكليت كيك وبعت لنا الصورة، بس انا حاسة ان دي بلاك فورست.
13: بلاك فورست يعني
14: صح؟
13: جاتوه يعني.
14: جاتوه فعلا. جاتوه شوكولاتة.
13: جاتوه
14: شوكولاتة.
13: يبقى جاتوه.
14: ما تقول انك هابي.
13: جاتوه. سو هابي.
14: ما تقول.
13: سو هابي يعني. ماشي، احنا كمان بنحب الجاتوه.
14: وانا افهم.
13: اول ذا تايم ان شاء الله. طيب فيفو من المطبخ، مساء اللذاذة والطعام عليك يا فيفو. والله شكرا، انا صديقة معاك في الزحمة.
14: الاثنين مع بعض.
13: بس بحبكم قوي مشكلة. وبحب اسمعكم وببسط بكلامكم وروحكم الحلوة. تعالوا بقى عندي بطاطا مشوية مكرملة يومي
14: والله. وانا جاية كان في بطاطا فعلا حسيت اللي هو ايه ده الله بطاطا. بحب قوي موسم البطاطا.
13: ماشي بس هي بعد الاكل يعني
14: مفهوم
13: فاهمة.
14: ينفع اكل بطاطا ولا
13: اظن من الحاجات اللي هي
14: عادي صح؟
13: بتحبي بطاطا بالايس كريم؟ كده نتكلم كده في المعقول بقى منه بقى.
14: بص بقى
13: كده في المعقول
14: لما نمشي هقول لك مكان.
13: ماشي عارفه غالبا اللي بيحروق اللي
14: مش عارفه والله
13: بيعملها.
14: انت مش من هناك مش هتعرف.
13: ما هو فاتح عندنا هنا فما بلاش نقول بقى. هنخش في تفاصيل كده وهقول والله.
14: طب بص في صوره
13: اول حرف منه ايه؟ طيب هو خلاص. لا مش هو
14: ماشي. مساء الطاقه والايجابيه منير ودينا. بصراحه الاكل اللي بتصالحني على الدنيا كلها سندوتشات الكبده من الفينو القطمه ويخلص مع طحينه ومخلل. يا خرابي مين رفعت. عاجبني قوي الناس بقت اللي هو في الاحساس يا خرابي ويا لهوي والله
13: خراشي
14: فاهمك. وبعدين بعت لنا صوره انا وانت في المحصول
13: واحنا الله
14: مع الفطير.
13: حلوه الاجواء دي.
14: ولا انا ولا انت شفت المشهد ده بعد ما قلت يدينا فطير المشلتت وجايب صوره واحنا بناكل فطير. جماعه لا هموت واكل فطير دلوقتي.
13: طيب رقم اخره 44-11 على الواتساب. مساء الفل عليكم. انا بقى بقضي الويك اند في اسكندريه وبحبكم قوي. احنا كمان بنحبك جدا ونتمنى لك ويك اند سعيد ان شاء الله. وتحياتنا لكل حبايبنا في الكسندريا.
14: محمد مرزوق بيقول لنا صلاح سالم بطيء وزحمه في الاتجاهين عند الكليه الحربيه. خدوا بالكم يا جماعه.
13: ماشي. في كمان ده في شويه صور بلا نهايه. هو ده اللي بيروق عليا. الاكل بينزل في البطن وده بينزل في القلب. ده مها من الرياض وبعتلنا ورق عنب.
14: وحشتينا بقى يا مها بقى
13: وحشتينا
14: بقى. ممكن توصلوا سلامي لاختي مريم اللي في الغردقه واخويا عبد الرحمن اللي في اسماعيليه. احلى برنامج كده ده رقم اخره 829. سلامنا جميعا لكم.
13: تحياتنا يا فندم. مها كمان بتقول ان هي بتقول لنا مش هتصدقوا. لا هنصدق عشان لسه عامل كده امبارح عادي جدا. لسه قايل لدينا ان انا بعمل على العشاء كشري وخلصت حاجات وانا بشوفكم بكمل معاكم.
14: انت تعشيت كشري؟
13: وقت متاخر معلش بعتذر يعني. ومعاكم البيتزا كانت الصبح وحشتوني يا كريزة. انت والكينج دي مها من الرياض. شكرا
14: يا مها.
13: وانت اللي توحشينا وتسلم ايدك على كل الاكل الحلو ده والله.
14: فاكر بقى الفراخ المشويه اللي قلنا عليها؟ انت بتقول ان هي هيلثي بس وكده.
13: هيلثي بالسين. هيلثي
14: لا هي كانت بقى بالفاء. هيلثي عادي مالوش علاقه بالهيلثي خالص. الفراخ بيته في التتبيله من قبلها بيوم وتبقى مشويه بلون حلو وايه وزوسي.
13: جوسي
14: هي كاتبه بالزين.
13: ماشي
14: زوسي وبتقطم والكفته والطرب مش فاهمه بس هي بتقول على الاكل حلو.
13: بالهنا والشفا
14: يلا.
13: يا سعداء طالما هي سعيده.
14: طالما انت مبسوطه يبقى احنا تمام.
13: شكرا جدا. والبيتزا في طريقها ليكو. شايفنا العزيز.
14: لا انا ما بحبش الكذب.
13: شايفنا العزيز.
14: انا ما بحبش الكذب يا بيتزايولو.
13: شايفنا العزيز
14: استاذ انس.
13: واحده مشكل جبن واطراف محشوه.
14: لا هو قال لي مارجريتا. انا ماليش في الجبن عشان بس.
13: طب الاطراف محشوه.
14: أطراف محشو
13: عشان ندب كده.
14: عيد جوازنا النهارده ومراتي عامله لي محشي. ده رقم اخره 370. احب اقول لها بحبك يا امي يا امنيه واوجه لها تحيه واقول لها ربنا يخليك ليا انا واطفالنا حسن وديما دايما تعبينك معانا محمد حسن. ربنا يخليكم لبعض يا رب وعيد جواز سعيد ان شاء الله.
13: ربنا يسعدكم وبالهنا والشفاء وحاجه لذيذه جدا والله. بالهنا والشفاء. بصراحه لسه هطبخ ومحتاره بين عدس لاني بحبه او كشري لان جوزي بيحبه. مش مهم الاثنين فيهم عدس يا جماعه يعني عادي. بس اللي عايز افهمه الرجاله ليه ما بيحبوش اغلب الاكلات؟ يعني انا لما احب اعمل اكله بحبها هو ما ياكلش واظلمه ولا انا ما اعملهاش اريح؟ اظلمه ولا ما اعملش الاكله دي؟ وبالنسبه للويك اند جوزي بيحب يقضيه في الشغل. شكرا لاستماعكم.
14: شوفي هو بيحب يطبخ ايه ياكل ايه واطبخي له يعني عادي فما تنكديش عليه.
13: يمكن يقعد في الويك اند.
14: ما تنكديش عليه. وبعدين دايما الرجاله ما بيحبوش الريد صوص المكرونه.
13: لا لا لا عادي
14: بتحبها؟
13: انا بحب البولونيز جدا جدا.
14: ماشي جداً. بس لو في اختيار هنعمل وايت صوص ولا ريد صوص بيبقى دايما اختيار الرجاله
13: لا لا بولونيز ريد صوص
14: ومؤخرا سوري لا الرجاله ما بتحبش
13: العكس. العكس
14: أيوة. دايما الابهات بقى ما بتحبش الوايت صوص. وايت صوص ايه وبتاع ايه
13: وجبن واللي انتوا عاملينه
14: ما نعمل بالصلصه وخلاص.
13: بالظبط بالظبط انا بقيت أيوة. كده
14: معلش اتلخبط اختلط
13: عشان الريد صوص السبايسي بيبقى فيها كويس انما وايت صوص سبايسي
14: معرفش ليه انتوا ضد الوايت فعلا
13: مش جديد اصله كده علينا. ما احنا كنا قاعدين وعايشين عادي
14: كنا بالصلصه عادي.
13: الدنيا كانت حلوه والله.
14: ماشي في استنى في الفطير المشلتت بحبه مع الجبنه القديمه وسمعينا لاجسي. اوكي ممكن نقفل بلاجسي.
13: ماشي عاملين ايه؟ لسه مأكلة جوزي سندوتشات برجر بالصوصات وكلهم لا مش كلهم وكلهم وكلهم وهو قال لي
14: حاجه كده
13: هو قال لي ما تعمليش اكل اصلا وانه مش جعان. واسمه احمد يونس.
14: وعلى فكره بقى مرات الكبير
13: اللي قال لي بقى ان هو مش قادر ياكل كل السندوتشات كلها واسمه احمد كمان.
14: فعلى فكره لما بتاكل
13: بالظبط
14: والله
13: والبرنامج بيجوع
14: بالظبط
13: ماشي. للاسف الشديد وقت ما حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده.
14: عندك اختيار بس قبل ما
13: والنبي قولي
14: شفت كلام ولا سهران بالليل؟
13: شفت كلام
14: لاجسي علشان اوكي
13: عشان مروان بابلو برضه.
14: ماشي خلاص يا جماعه
13: اكمل الطقم. ماشي شكرا. للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تبعتنا في حلقه النهارده وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها ان شاء الله حلقه بكره. نتشرف متابعتكم حلقه جديده جدا معاك في السكه على نجوم افام ونجوم افام تي في بكره قبل دلوقتي بساعتين. وتشرفنا بوجودنا مع حضراتكم كالعاده. دينا بهجه ومحمد منير. شكرا يا دينا.
14: شكرا منير. باي باي
13: باي باي.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 707.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 أو ابعث

0: مؤسسات التمويل الدولية.
1: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة للدولة إلى 6 أشهر إضافية.
0: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري.
1: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
0: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضة التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
0: وزارة التنمية المحلية تعلن تشغيل التجريب لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
0: البنك المركزي يعلن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و530 مليون دولار من نهاية سبتمبر.
1: تباين في أداء البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية.
0: وزير الشباب والرياضة ينعى الكابتن نصر إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق الذي وافته المنية عن عمر نهز 67 عاما بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء.
1: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM تيفي.
3: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 رأس.
4: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات في كوريا الجنوبية.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة لدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع

0: البنك المركزي يعلن وصول احتياط النقد الأجنبي إلى 57 مليار و 530 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين بعدين.

0: بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين ان شاء الله. ساعتين خفاف زراف مليانين بطاقة ايجابية ان شاء الله، واخبار كتير تعجبكم ومواضيع مهمة هنتكلم فيها. في البداية كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وكل جنود وجيش مصر طيب. 53 عام احتفال بذكرى حرب أكتوبر. فخور وسعيد إن أبويا من أبطال حرب أكتوبر الله يرحمه. ولو اتكلمنا على حرب أكتوبر احنا محتاجين نتكلم كتير قوي. لو عايز أحكي لكم شوية حاجات بجد، أنا فاكر أبويا من وإحنا صغيرين بيقعد يشرح لنا ويحكي لنا وربى جوانا حتة الانتصار أكتوبر ده جه إزاي، وربى جوانا قد ايه الحرب دي ما كانتش حاجة سهلة، بس كان عندهم يقين وإيمان وكان عندهم عزيمة كبيرة جدا في ظل كل الظروف اللي كانت بيمروا بيها، في ظل عدم وجود حاجات كتير في الوقت ده، في ظل حاجات كتير مختلفة، لكن كان عندهم حلم بيسعوا عليه وهو النصر. نفسي نبقى عندنا الـ الـ الـ الـ الحافز اللي كان موجود عند أهالينا ده يفضل كده جوانا. نفسي تحكوا القصص دي أكتر لجيل ورا جيل ورا جيل، والحافز ده يفضل يكبر يكبر، وحبك وانتمائك لبلدك يزيد أكتر وأكتر وأكتر. أنا فاكر أبويا الله يرحمه لو في حد فكر إنه يهزر ولا يقول حاجة ولا يعمل حاجة وحد كان بيحكي حاجة عن الفترة دي كان ممكن يقوم ياكله. شافوا كتير، عملوا حاجات كتير. تحية وتقدير لكل من شارك في حرب 6 أكتوبر، وتحية وتقدير لجيشنا القوي اللي على مدار السنين دي كل يوم بيثبت لك قوته ويثبت لك قد إيه الجيش ده عامل إزاي. هي الفكرة مش لبس ولا معدات ولا عربيات ولا دبابات ولا طيارات فقط، الفكرة في الروح والعزيمة والإرادة. والجندي المصري يتمتع بحاجات كتير مختلفة، وده اللي مخلينا لينا ترتيب كبير جدا وسط العالم وسط جيوش العالم. ربنا يا رب ما يجيب حروب، ربنا يا رب ما يجيب أي حاجة وحشة. دايما نكون بنحتفل، دايما نكون عايشين على ذكرى كبيرة جدا وذكرى مش قليلة. وكل يوم وكل سنة أنا فاكر في الوقت ده وكل سنة بيجي بتفرج على معلومة جديدة بشوفها، بجد الواحد بيحس بفخر كبير قوي. نفسي نستغل كل القادة وكل العظماء اللي موجودين من حرب أكتوبر، ربنا يديهم طولة العمر يا رب، حكونا أكتر. كنت بحب أسمع قصص من أبويا جدا وأعرف إيه اللي كان بيتم وكانوا بيعملوا إيه ويروحوا فين وإزاي، والتفاصيل بقى خلي بالك، لأن في تفاصيل أنت بتسمعها فتيجي يقولك أصل إحنا ما كانش فيه عربيات فركبنا مش عارف إيه، وفي تفاصيل كده لما تسمعها تقول هو الناس دي كانت بتعمل كده إزاي، يعني إيه ينزل من ده يروح لده، يعني إيه يعمل كده في كده، لا أصل ما كانش ينفع يمشي بكده فاضطروا إنهم يودوا. في قصص نفسي إنها نسمعها، هتنمي حاجات كتير عند الأجيال الصغيرة والأجيال الحالية اللي ما عاشتش الحرب ولا شافت الحرب. وربنا ما يخلي حد يعني يشوف حروب خالص، احنا ما نتمناش، بس انت عملت انتصار مش عادي. ومش حد فخم بقى واتكلم وهيطلع واحد يقولك بس هو فعلا ده الحقيقة، ده الحقيقة. سيبك من اللي قاعدين يقولك يا عم انتوا عايشين على حاجة من 53 سنة. لانك من 53 سنة ما كانش حد عارف يفكر بهذه الطريقة. الحاجز الرملي العملاق اللي المهندس المصري فكر ازاي عن طريق ترمبات المية، فكرة ممكن تكاد تكون بسيطة لكن عبقرية، قدرت في اقل من ساعتين تعمل اكتر من 80 ثغرة تقدر تخش منها قواتنا تعبر خط بارليف. مش عايز اقعد احكي قصص كتير، بس بجد يا جماعه لما تسمعوا القصص دي ركزوا فيها، تأني كده وفكر واحسبها زي دلوقتي. تعالى دلوقتي احسب كده، ولا اقول لك تعالى نروح الجيم وهتشيل دامبلز وبار 20 كيلو وتطلع بيه دور سلم. جندي مصري كان بيشيل اسلحه مدفع وزنه 70 كيلو، غير جسمه غير لبسه غير المعدات اللي شايلها تانية، يطلع بيها تب رمل وينزل يطلع بقيه الحاجه. انت مدرك انت بتحكي بحكي في ايه؟ انت مدرك القصة عاملة ازاي؟ انت مدرك الناس دي كانت بتحارب بطاقة داخلية عاملة ازاي؟ فطبعا كل مرة بنحكي عن انتصار اكتوبر لازم تبقى عارف ان في ارادة كبيرة جدا للشعب المصري وفخر لكل مصري على هذا الانتصار. كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وكل فرد في الجيش المصري طيب، كل سنة وقادة مصر طيبين. يا رب دايما نحتفل بنصرنا، يا رب دايما نفضل على طول في هذه الصورة الجميلة، وكل سنة وحضراتكم طيبين.

0: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. أنا تعبان مش مرتاح زي زمان. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. رقم الواتساب 0155951006، اما رقم التليفون 38350022. عندي موضوع مش عارف، انا عارف هتقولوا لي زهقتنا منه، بس هو ده لازم اتكلم فيه، ما هو ملوش حل. يعني النهارده كان عندي كذا مشوار، فانا جاي المدينه خدت طريق وسط البلد، فكنت في مدينة نصر وبعدين مصر الجديدة وبعدين طلعت بقى لمشوار 6 اكتوبر عن طريق وسط البلد، ما طلعتش كوبري اكتوبر، دخلت بقى من عند ايه صلاح سالم كده من عند القلعة وبعدين وصلت عند كوبري السيدة عائشة. انا لو وريتكم الحتة دي بقت شكلها عامل ازاي مش هتصدق. الحتة دي انا متذكر في سنة من السنين ساعة الفطار في رمضان اتزنقت فيها ساعتين بسبب ما كانش في حاجة غير ان ساعة الفطار، فالناس ركنت يمين وشمال، في ناس سابت العربيات ومش عارف ايه واللي بيوزع ايه، خلاص مهم. كوبري السيدة عائشة اتشال، لو اتفرجت على الحتة دي والجمال اللي بقت موجودة فيه وشكل الحتة دي والطريق وسع ازاي، والله انا في لحظة انا اللي هو ايه ده، انا فين، انا تهت، انا دخلت طريق غلط. الحته دي اتطورت بشكل كبير جدا جدا جدا يا جماعه، ولو انت كنت شايلها من حسبانك في المشاوير في انك بتاخد وقت في الجزء ده انسى. انا خدت المنطقه دي في اقل من 10 دقائق، مفيش وقفه ولا في اي حاجه، ما شاء الله زي الفل. اتمنى بس اخواتنا سواقين الميكروباصات ما يروحش راكن يمين شمال ولا والحاجات اللي بتظهر دي. فالحتة دي اتطورت وتطور ملحوظ جدا للتطور اللي بيتم في شبكة الطرق داخل القاهرة والجيزة. يعني داخل القاهرة والجيزة في تطور كبير بيحصل اليومين اللي فاتوا دول. ويمكن شفت لسه من كام يوم محافظ القاهرة بيدرسوا ازاي نوصل لحل الموضوع التكاتك، وانه قريبا جدا هيتمنع سير التكاتك. واتمنى، انا عارف انها بتحل ازمة ناس كتير جدا، لكن في الشوارع الرئيسية والشوارع الطرق الدائري والكلام ده ما ينفعش توك توك يمشي، ما ينفعش. في منطقة على الدائرة يا جماعة بجد الناس وبعض، مش كل الناس بس خلينا نتفق ان في فئة معينة مصرة، وان انا بقول فيها مش ليس ان انت بتقول انها بس هو المصر على انه يعمل غلط. في دايما ناس تلاقي الناس كلها ملتزمه واقفه في اشاره، وما زلت انا في اشارات كتير بقف فيها، في اشاره في التجمع في صينيه من الصواني كده، الاشاره دي معموله عشان تقف فعلا، عشان ممكن لو الثانيه الاشاره الثانيه شغاله وعربيه عدت هتخبطك، فببقى واقف فيها لوحدي تماما. والله ما بر... انا فضلت من كام يوم واقف في الاشاره دي وعمال اشوف العربيات اللي بتعدي من جنبي يمين شمال، وانا مصر انا هفضل واقف، ما فيش حد شايفني، ما فيش كاميرا، بس انا هقف في الاشاره والتزم بيها، ولما الاشاره تفتح عادي. فرقت معايا في ايه؟ في ولا حاجه، دقيقتين ولا حاجه، بس قدام نفسي وقدام اي حد راكب معاك لو معاك ولادك ومعاك يشوف ان انت بتلتزم، والالتزام مش جاي فقط من المخالفة. على فكرة يا جماعة مشكلتنا ان احنا في لحظة كده بتيجي اللي هو ايه، هاكلها بسرعة، هاخد الملف ده. هو ده اللي انا كنت احكي لك عليه من شوية على الدائري. في ناس بتطلع من منزل على الدائري وبينزل من نزلة سور عشان ينزل قدام منطقة في شارع معين، والموضوع ده بقى عادي عادي لدرجة ان التكاتك والموتوسيكلات بتمشيها عكسي. فاللي هو ايه يا اخوانا ليه؟ هتقولي ما وصل الدائري قفل اكيد في حل، اكيد في حل انك ما تطلعش من الدائري تعمل كده. اكتر شيء بيضايقنا يا جماعه يوميا الموتوسيكلات اللي بتعدي من فوق الرصيفه. اللي الاقي رصيف معمول ومعمول جنينه في نص الطريق عشان الناس تقعد او تمشي براحتها، والاقي الموتوسيكل معدي دايس على كل ده، اللي هو ايوه انا موتوسيكل، انا موتوسيكل. فانا وتاني انا بتكلم على موتوسيكلات الدليفري في في الاهم هي السبب احد المشاكل الرئيسيه. على الرغم انا بكل الاحترام والتقدير لهذه المهنه، مهنه صعبه جدا، الشباب اللي بتشتغل في الدليفري بيبذلوا مجهود كبير جدا، صيف شتاء شغال هو بيشتغل. بس كل اللي انا بطلبه النهارده ان كل الشركه وكل محل عنده دليفري لازم يحط معايير، عشان النهارده مش مطلوب انك تطلع من الشارع ده تطلع فوق رصيف وتعدي الناحيه الثانيه عشان تخش الشارع الفلوش، لف من اللفه العاديه، مش هيحصل حاجه لو لفيت من اللفه، مش هتتقى، مش هي دي اللي هتاخدك وقفت رديت على الموبايل. لان انت لما بيجي لك تليفون بتقف ترد على الموبايل عادي. لازم يكون في حل يا جماعه لهذه المخالفات المستمره للموتوسيكلات المتجاوزه. مش طبيعي النهارده أسرة تبقى قاعدة في جنينة في في في وسط الشارع في منطقة، هتقولي ما هو ما ينفعش يقعدوا. يا سيدي لو ينفع، أنا معاك إن الجنينة اللي في نص الطريق مش مكان الناس تقعد فيها، بس النهاردة أو من الناس ماشية، مش مطلوب إن أنا لاقي موتوسيكل طالع فوق رصيف ودايس عليهم يا عم ما بوص الأرض. النهاردة اللي جاي بالعربية مش متوقع إن في موتوسيكل نازل من فوق رصيف. اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي، لازم يبقى عندنا حل أخوانا. والنهارده الشركات مش عارف اعمل لهم ايه، انا ناقص اطلع اقول باسمهم، اقول باسمهم واخلص. طب اعمل ايه؟ طيب يا اخوانا ما انتوا فاتحين في كل حته في العالم وبتخلوا السواقين لابسين خوذه وبتاع يحمي كوعه وركبته وصندوق منور محطوط فوق الموتوسيكل، ايه اللي بيحصل هنا؟ ليه ما بتعملش نفس اللي انت بتطبقه في كل دوله انت موجود فيها؟ انت نفس الابلكيشن، انا بستعمل الابلكيشن ده يوميا على فكره، عشان بس انا بقول لك اهو انا بستعمل الابلكيشن ده بتاع اللي بتجيب منه الحاجات الاكل دي خلاص. لكن النهارده انا بنتقد انك النهارده انت سايب الموتوسيكلات اللي بتجري في الشارع بطريقه غير منظمه. هتقول لي قانون المرور، مش قانون مرور فقط، مطلوب منك انت كمان كشركه لازم تحط الخطوط دي عشان تحافظ على الشباب دي وعشان تكبر شغلك اكتر. النهارده كام واحد بيشوف بعض الحوادث اللي بتحصل نتيجه المجازفة اللي الشباب دي تعملها كل يوم؟ ما هو انت مش مديله اي سيفتي، انت بتقول له خد يا باشا موتوسيكل، وساعات كتير لو بييجوا يشتغل بالموتوسيكل بتاعه وصندوق ملوش صلة بالصناديق، حاجة بتاعه كده الاكل بيجي معجون فيها. انت في كل مكان موجود فيه بتحط معايير تقول لا صندوق مضيء ثابت متقسم من جوه، فعمر ما حاجة هتتقلب. اخد ده انا لسه طالب من كام يوم، عارفين انا بحب اللقمه بتاعت بالليل دي، هي قصتي. انا زدت 5 كيلو ولا 6 كيلو اليومين اللي فاتوا بسبب ان انا كل يوم باكل بالليل متاخر، بخلص شغل متاخر، فرجعت للعاده السيئه اللي هي اللقمه بتاعت بالليل قوي، اللي اخر قطمه بتخلصها بتبقى في السرير معروفه. فكنت بتفرج على حد كده من الشباب اللي بتريفيو مطاعم الاكل، بس انا حد بثق فيه. فالمهم لقيته جايب مطعم بيعمل كبده وسجق، فطلبت قلت ايه انتوا عارفين ايه اللي باع لي البيعه؟ لقمه الفينو، اللقمه اللي انا بحبها اللي انتوا عارفينها. فالمهم رحت طالبه بالليل، فبعد ما طلبته جالي الاكل سخن ولذيذ قوي، بس كل السندوتشات مقلوبه جوه وانت املى العيش بقى. فانا طلبت سجق اسكندراني وكبده اسكندراني الاثنين على بعض، فبقيت اخد بالمعلقه احط ايه، عملت ميكس الاثنين، السندوتشات قلبت فما قدرتش، فروحت مدي واحدة ستوري بصراحة مش قادر، مش ما اعرفش الغلطة عند مين. فالمهم الراجل قال لي بالصدفة كده بعد ما شوية لقيت مدير مطعم، مدير صاحب المكان بيتصل بيا، قال لي والله انا اسف، بس انا حتى قلت الاكل حلو. قال لي انا اسف والله، ده ايه احنا عندنا العلبة بس مشكلتي مع الدليفري، بيتعامل مع العلبة، احنا عاملين علبة، هم عاملين علبة مربعة كده، فالعلبة المربعة دي لو انت شايلها ورايح وداغي وراجع بيتكو هتحطها في شنطه العربيه، هتحطها يعني هتاخد بالك ان في اكل جوه، هو بيحط في الموتوسيكل وطالع فوق الرصيف ولازم فوق الرصيف وهوب وطاير ومركب جناحين فلازم انسى. بقول لك اللقمه جايه لي فاضيه والاكل كله ما راح يمين شمال. فبصراحة لازم يكون في معايير من الشركات اللي بتدور هذه المنظومة قبل ما قانون المرور. قانون المرور ده هنحطه على جنب دلوقتي. قانون المرور موجود والمخالفة موجودة تمام، بس أنا عايز النهارده أحط منظومة. أولا لازم يكون لي سبيد ليميت بتاع الطريق. يعني إيه سبيد ليميت؟ يعني ما ينفعش أتجاوز 60 كيلو. سرعة الموتوسيكل في الطريق كام لازم يمشي بيها، ويحطوا أجهزة تراكنج. ما هو خلي بالك أنت النهارده هتقولي المسافة من نقطة المحل للبيت هتاخد 40 دقيقة. ما يا جماعة ما الدنيا كلها عاملة كده، اشمعنى احنا؟ فهو يعني الدليفري اللي موجود مش عارف فين بيمشي اسرع، ما هو ماشي بسرعة الطريق. لو مشي بسرعة الطريق من النقطة دي للنقطة دي، والاكل يعني الاكل بيتجهز في 10 دقائق ربع ساعة، وبعد كده الراجل وصله هيوصل لك في 40 دقيقة. خلاص تمام، ده مقبول. مش مطلوب عشان هو اتأخر عليه في المطعم ان هو يعوض الوقت ده فيطلع من فوق الارصفة وينط من فوق، ماشي ده مش مقبول. فبناء عليه هو معرض حياته للخطر، ده الاهم بالنسبة لي. اتنين، انت فقدت الجزء المهم جدا اللي انت بتقدمه، هي الخدمة. النهارده لما تبعت لي الخدمة معجونة في بعضها كده ليه؟ وده بيحصل دائما. كام واحد فيكم كام واحد، طب اقول لكم حاجة، كام واحد يا جماعة بيسمعنا دلوقتي بيطلب من اي نوع من انواع الابليكيشنز اللي بتطلب منها اكل، بيجوا الاكل معجون فوق بعضه؟ كام واحد؟ ردوا، بعتوا لي على 0155955106. استنيكم على الفاصل.
0: نجوم اف ام. زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134. ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وكنا بنتكلم على قصة ان لازم يكون في رقابة من الشركات اللي بتعمل دليفري للأكل. الرقابة جاية مش بس على توصيل الأكل، الرقابة كمان جاية على حماية الناس اللي بتسوق دي. لازم الناس اللي بتسوق يبقى عليها رقابة عشان أحميه، لو هو بيجازف ما ينفعش، وحياة الناس اللي موجودة كمان في الشارع مهمة قوي. مساء الخير يا تامر، أنا حصل معايا كتير الأكل كان مقلوب فعلا، الصندوق ثابت في الموتوسيكل والسيفتي، أتفق معاك جدا. مساء الفل يا تامر، بجد موضوع مهم جدا، الموضوع زاد عن حده، كم الموتوسيكلات اللي بتجري في الشارع بطريقة مش مفهومة، ولما تيجي تكلم واحد ويقول لك ما سيبني أنا باكل عيش. قصة مش قصة، احنا الهدف من ده يا جماعة أنا مش ضده، أنا بساعده، أنا خايف عليه، وفي نفس الوقت خايف على نفسي وعلى أسرتي وعلى حياتي وعليكم وعلى كل الناس، لأن النهاردة في واحد ماشي ملتزم بالطريق ملوش ذنب وفجأة الراجل بياكل غرزة مش طبيعية. من كام يوم، انتوا عارفين انا ما بخبيش حاجات، انا بحب العربيات، فساعات ببقى نازل بالليل، بحب انزل بالليل الف لفه كده بعربيه من عربيات مثلا اللي انا بحبها قوي جدا، خلاص يعني هي دي الحاجه اللي ممكن احس ان انا عملت حاجه مختلفه في حياتي. يعني انا حاليا ما بقاش عندي فتره اللي هي ايه، ما عندناش الرفاهيه بتاعه الخروج والنعم، ما عنديش الوقت ده. الحمد لله احنا في نعمه كبيره من ربنا. ف انا بحب العربيات القديمه جدا، انتوا عارفين انا اللي متابعني وعارف قصة على الانستجرام، عندي عربيات 75 و65 وبيطلع عيني عشان اخلي العربية دي ترجع تاني جديدة وابني العربية دي وتبقى عربية. فلما ببقى نازل ماشي بيها ببقى حذر جدا ان يحصل لها اي حاجة، لان اي قطعة عشان تعرف تجيبها مجهود كبير قوي. فواقف في اشارة من الاشارات وراح جاي واحد عنده سنا لا يتعدى 13-14 سنة، راكب موتوسيكل، فشابب برجليه قوي كده شايفه، ما انا بركب موتوسيكلات برضو خلي بالك، فانا شايفه في المرايه وهو جاي، فبدات اقلق ليه، لانه عارف الحركه اللي هو بيبقى قاعد على الموتوسيكل ويروح راقص بالموتوسيكل كده وهو، فانت بتبقى شايف في المرايه الموتوسيكل بيرقص من تحتيه كده عشان بيعدي ما بين العربيات، وهو جاي بقى زنق نفسه قوي وراح ضارب المرايه، الحمد لله ما اتكسرتش بس راحت مفرودة كده وهي سوستة قديمة، فراحت السوستة فكة وقع في الأرض. فنزلت خدت السوستة ده لقيتها موجودة، بصيت لقيت المراية كويسة، فقلت خلاص الحمد لله، انت فيك حاجة يا ابني؟ قال لي لا أنا تمام. فبقوله مش تاخد بالك؟ قال لي أنا اللي أخد بالي. أنا قلت بيهزر أكيد، قلت له يعني إيه مش فاهم؟ قال لي أنا اللي أخد بالي، مش أنت تاخد باله؟ قلت له يا ابني أنا واقف أصلا، أنا واقف. قال لي ما انت ما وسعتش. قلت له وسع ليه؟ انا واقف في اشاره، اروح فين؟ قال لي انا مش ما امشي فين انا؟ انت اللي قافل على الطريق. قلت له يا ابني ده مش طريق، الطبيعي ان انت تقف ورا العربيه مش بين العربيات. النظره دي في عينه، انا بتكلم في العالم الفضاء، يعني اللي هو ايه، هو اول مره يسمع ان انا مفروض ابقى موتوسيكل ابقى واقف ورا العربيه مش بين العربيه. فمن كتر ما هو حس ان انا بتكلمه في علوم الفيزياء سابني ومشي. بس حسيت بحاجة، ان كتير ما عندوش المعلومة اصلا، يعني فيش حد قال له هو بيركب الموتوسيكل ان السواقة ان الموتوسيكل يعامل في الطريق زي العربية. يعني ايه زي العربية؟ يعني يمشي في حارة مرورية، لما يجي يطلع من العربية لازم ياخد مساحة، ما فيش حاجة اسمها بيعدي بين العربيات وبين المرايات. فعلى ابليكيشن من الابليكيشن بتتفرجوا عليها على الفيديوهات، هتلاقي البوليس بيجري ورا الموتوسيكلات لما بيعدوا بين العربيات في امريكا، في فيديو مشهور هتلاقوا كتير قوي، اول ما بيلاقوا بيعدوا بين العربيات البوليس بيطلع وراهم ويجري وراهم ويوقفهم ويسحب منه الرخصة، والمعاملة مش سهلة. فاذا ده ممنوع. انا شايف ان احنا محتاجين نتكلم عن ده في كل حاجة في حياتنا اليومين الجايين. لازم حركة الشارع بتاعت العربيات والموتوسيكلات تتظبط، التطور كل سنة عمال يزيد أكتر بالسنة اللي قبلها في صناعة السيارات وصناعة الطرق. باقي عندنا العنصر البشري هو اللي محتاجين ان احنا نطوره ونطور سلوكه ونطور ازاي يتعامل مع الحاجات اللي بتتطور دي. اتصدمت لما لقيت ان اوبشنز كتيرة من الحاجات اللي موجودة في العربيات ناس مش عارفة انها بتعمل ايه، وده الموضوع اللي هكلمكم عليه بعد الفاصل. عندك اوبشنز في العربية انت مش عارف هي بتعمل ايه وما بتستخدمهاش، وانت دافع تمنها وموجودة في العربية وانت عمرك ما استخدمتها، ابعتولي على 0155955106 بعد الفاصل.

0: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
2: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: هو لسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
4: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هما مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى
3: علي. استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يواصل الجولات الأسيوية التي بدأها بكوريا الجنوبية ومنها إلى ماليزيا وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي يؤكد تقديره لدور البارز الذي تطلع به الشركة الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية الشاملة في مصر.
1: وزير التخطيط يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل الدولية.
2: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة تقنين الأراضي التابعة لدولة إلى 6 أشهر إضافية.
1: رئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 والذي تم إطلاقه مطلع شهر جاري.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات.
1: في ذكرى انتصارات أكتوبر، وزارة التعليم العالي تؤكد وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لنهضات التعليم العالي في سيناء ومدن القناة.
2: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء والاستدامة المالية.
1: وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 1

ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ورجعنا بعد الفاصل. من الحاجات اللي انا بحب اعملها يا جماعه، انا بحب اصلح بايديا جدا. عندي متعه لمتعه انك تقعد تصلح حاجه بايدك. ابويا الله يرحمه كان كده، كان تلاقيه قاعد دايما يحب هو اللي يصلح ويفك. فانا من الناس اللي بتحب انزل واشوف ايه اللي بايظ، واحب اقعد في العربيه افك واصلح فيها شويه حاجات. ودي يمكن حاليا اكتشفت ان في فئه عمريه جديده بعيده تماما عن الموضوع ده، فنفسي ان احنا نرجع تهتم تاني على الحاجات اللي في المدارس اللي الولاد فيها بيتعلموا بايديهم. نفسي يبقى عندنا النهارده شركات العربيات بتاخد الطلبه بتوع المدارس الصغيرين، تفرجوا مركز الخدمه، تفرجوا ازاي العربيه بتتصلح، تفرجوا المصانع اللي عندنا يزوروها. كنا زمان بيبقى عندنا زيارات للمصانع للكلام ده كله، ما اعرفش دلوقتي بيحصل ولا لا، مش عارف بصراحه.

عنديش اولاد فمش عارف. فما اعرفش ده بيحصل في المدارس ولا لا، بس هل ده بيطبق في مدارس كتير ولا لا؟ انا نفسي ده يبقى موجود، وده يكون من الحاجات اللي بتتقدم للطلبة عشان يتعلموا حاجة مختلفة. انت ممكن تنمي عنده جزء من الاجزاء المهمة جدا، وهي الهواية بتاعت تصليح تعديل الكلام ده كله. لحد نهاية السنة ده موضوع مهم، في اكتر من 6-9 شركات هيتم الكشف عنه، او ممكن يروحوا للربع الاولاني من العام الجديد. ده تصريح قاله المهندس خالد سعد الامين العام لربطة مصنع السيارات، قال ان عندك حوالي من 6-9 شركات جداد علامات جديدة هتخش السوق المصري، ومنهم هيجمعوا محلية. طب السؤال يا جماعة هنا، هل العميل النهاردة عنده استيعاب لكم العربيات اللي بتتم ضخها كل يوم في السوق؟ النهاردة انا شايف ناس كلها عمالة تتكلم على الخناقة، بقت دلوقتي خناقة خلصت، خناقة الكهرباء والبنزين، بدأت خناقة الصيني والعربات الاوروبي، وبدأنا نشوف برامج، وبدأت اشوف ناس بتتكلم واللي ليه واللي ملوش واللي فاهم ومش فاهم. كم الفتي اللي بتسمعه في قصة العربيات دي مرعب مرعب. انا ما عنديش مشكلة تتكلم تقول والله انت حر قول رأيك قول حاجة، لكن الناس اللي بتطلع تدي نصايح وبتدي مش عارف ايه، حاجة تشتغل فين في القصة ده؟ حاجة ايه اللي يديك الصلاحيات انك تقول لي هذه المعلومات؟ فما اعرفش، حاسس ان ما حدث في سوق العقارات بسبب المكالمات اليومية اللي بتحصل هيحصل لسوق العربيات بسبب كم الفيديوهات وكم الاعلانات الممولة والغير ممولة المستمرة بصورة مش ممنهجة لسوق العربيات. انا النهاردة من انا جوه القصة دي انا مش قادر اتفرج على اي حاجة، فعرق زهقت كفاية، وطريقة العرض واحدة، ما فيش حد بيفكر يا جماعة طور اعمل حاجة. يعني انا عارف اصلا انا كلامي يعني ممكن ناس تزعل منه، بس هو مش عارف اقول ايه بصراحة، لان النهاردة جماعة اللي بيحصل ده لازم يكون دي لازم يكون النهاردة كل معرض جاب 3-4 طالعين يعملوا فيديوهات للعربيات. النهاردة اللي بيبيع مستعمل بيعمل فيديوهات، وشوية صاحب المعرض يروح عامل فيديوهات، وشوية اللي شغال في شركة عربيات يقولك اشمعنى انا ما ابقى بلوجر واجرب عربيات، واحد كان شغال في مخزن يطلع يعمل لك نفسه مش عارف ايه، واللي كان مش قصدي حالا تقليلا من حاجه، كل واحد يا جماعه ربنا مديله ملك. انا ما اقدرش النهارده اقعد في مخزن اشتغل فيه، ما اعرفش، ولا النهارده اعرف ان انا اكون في ما ينفعش ده يبقى مكان ده وده، كل واحد ربنا مهيئه انه يعمل ده في حتته. بجانب لازم تكون مذاكر حاجه بتقولها، لازم يكون عندك المعلومه، لازم تكون ليك مرجعيه في اللي انت بتقوله. الفكرة النهاردة ان انا على فكرة الجمل اللي بتترص، عربية اعتمادية، استهلاكها لبنزين كويس، اداء ممتاز، خطوط حادة، خلي بالك خطوط ما علينا، مش خليني بس اقول لك الجمل، مساحات حلوة، ليج روم عالية، هيد روم مريحة، نفق فتيس، انفوتيمينج سيستم، اضاءات داخلية، مساحة شوية جمل هترصهم لو رصتهم لك جنب بعض تتخض، اي حد هيقوله ما انت تقول له بس يا استاذ فاهم، خلوص ارضي، خلي بالك ما هو هاتوا بقى اتكلم. طب يا جماعه ما اطلع قول لي ده، ما تجيش تديني بقى اراء وتقول لي، وتلاقي واحد ما بجد الشركات الصينيه تستثمر انت مالك انت ومال ايه علاقتك انت جبت منين المعلومات؟ انت حتى ما تعبتش وقريت. معلش انا عارف ان الكلام ده ناس ممكن تزعل منه وناس تنتقد، اللي عايز ينتقد ينتقد، انا في الاخر العميل المصري هو اللي فارق معايا جدا. كفاية انك توجه بعض الناس يا جماعة بتوجهك ان انت تروح لشراء العربية دي عشان هو مصلحته دي. النهاردة واحد قاعد طول النهار يقولك ان دي احسن شركة في الدنيا، ليه؟ عشان هو طول النهار بيقبض من الشركة دي. من الاخر اهو
لازم يا جماعه اسكت اسكت حاضر قال لي اسكت كفايه اعمل ايه طيب اصل انا النهارده لما الشركات الام عماله تبص عليك بقى مش نافعه هتيجي تقول لي طب ما انت انا بشتغل في الشغلانه دي بقالي 20 سنه ومش هقعد اقول لك مبررات بس احنا النهارده في الاطلاق الرسمي لاي عربيه في اي مكان في العالم احنا موجودين فيه الكرم ربنا وفضله ونعمته علينا النهارده الاطلاق الرسمي للجاكوار التايب 01 اول عربيه في عيله جاكوار الجديده كرم ربنا من ضمن ال 20 واحد في العالم احنا موجودين والفيديو موجود عندنا على الانستجرام تقدروا تشوفوه قبلها التوسان الجديده في الاطلاق الرسمي في امريكا في نيويورك كنا واقفين قبلها رولز رويس قبلها لامبرجيني قبلها الشركات الصينيه بي واي دي سو ايست كل ده ودي مش شطاره ده كرم ربنا واحنا عارفين ان احنا بنقدم المعلومه لحضراتكم وحضرتك صاحب القرار انا ما جيتش قلت لك اشتري دي وما تشتريش دي عمري ما جيت على مدار شغلي 20 سنه النهارده في الاعلام ما عنديش حلقه طالع فيها بوجه الناس انها تشتري عربيه دي وما تشتريش عربيه دي انا دوري ان انا اعرض لحضرتك العربيه دي واعرض لحضرتك العربيه دي وخبرتي بما اني سائق تجارب وسائق متخصص لده اقول لك انطباعاتي عن 1 2 3 4 من صفتي رجل تجارب وليس صفة الشخصية لان النهارده تامر اللي بيسابق غير تامر اللي بيجرب تامر اللي بيسابق لو ركب عربية بمحرك صغير يقول لك لا العربية بتمشيش بس تامر اللي بيجرب عنده معايير معينة بتجرب بيها العربية وبتقول 1 2 3 4 بناء على التجربة اللي تنفع لكل الناس بناء على احتياجه اما اللي بيسابق فده شخص تاني بيدور على محرك كبير بطريقه معينه واستهلاكات معينه لا تتناسب مع كل العربيات اللي ممكن يكون بيجربها. خليه يطلع فاصل عشان هقطع عنك الكهرباء بعد الفاصل.

0: Howl to Turk.
1: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. واستنوا عشان لسه السماعه ما كنتش استعملتها اهي كده. تمام، رجعت حضراتكم بعد الفاصل، لسه مكملين ما يحدث في كم العربيات الصينيه. ناس كتير عماله تبعت لي وبعدين ولا حاجه. المصنع الصيني يا جماعه مركز ان هو يصنع ويتوغل في العالم كله بعربياته، فبيقدم عربيات. عنده القدرة ان هو يعمل موديلات جديدة، عنده القدرة ان هو يغير من عرباته بسرعة، عنده القدرة انه يغير من احتياجات السوق سريعا. يعني لو انت عايز عربية لان السوق راح للعربيات السيدان، هيروح بكرة كل العربيات فجأة بقت سيدان. عنده القدرة انه يعمل ده بسرعة غير المصنع الاوروبي. المصنع الاوروبي حاليا بدأ يفوق من التوغل الصيني في العالم كله. في العالم كله النهاردة العربيات الصينية في اوروبا منتشرة بشكل كبير جدا. لكن اقول لك حاجة بصراحة، وانا هقولها وانا عارف ان الكلام ده يعني ناس ممكن تقول لك، بس انا اقول لك حقيقة. بعض العربات الصينية النهاردة لو غميت عينك وانت نازل من الموديل ده للموديل ده، او العربية دي للماركة دي للماركة دي، مش هتحس بفرق. سواقتهم تكاد تكون قربت تكون زي بعض، في مختلف لكن الاغلبية بقى ده. الاوروبي لسه عنده الحتة بتاعت السواقة في بعض علاماته، برضو مش كله، مش هقولك ان كله، لا مش كله، لكن هو شاطر في طبخة انك لو بتحب سواقة تبقى حاسس انك سايق عربية. النهاردة الصيني هو ممتع لك عينك وعامل لك المتعة اللي انت بتدور عليه، ما بين الشاشات والاضاءات وسماع ساوند سيستم مخيف بيركبه النهاردة، والتعاونات اللي بتتم، كل حاجة بتصنع عنده يا جماعة، كل حاجة بتصنع عنده. النهاردة لما تيجي تفكر المصنع الصيني بيصنع ايه، كل حاجة. الشركات اللي على ابل بتصنع في الصين. فيعني انت متخيل القصة عاملة ازاي. فالنهاردة هو بيصنع، عنده القدرة على انه يصنع اي حاجة، فما تستقلش من الـ الـ الـ الـ العدد المخيف. لكن لازم يكون في، من وجهة نظري وانا بقول ده، ويمكن بعلاقاتنا بنحاول اوصل وجهة نظري، بس انت هتيجي تقول له توقف صناعة، لازم يبقى عندك دورة للعربية. النهاردة انت بتنزل موديل، هو بيتعامل مع العربيات زي الموبايلات. افتكر كده كويس الجملة دي وحاول تنقلها. النهاردة الموبايل من بعض الشركات الصينية بينزله اول السنة واخر السنة، راح منزل الشكل الجديد او اول السنة الجديدة، يعني حتى ما بيلتزمش بميعاد. يعني الشركات الصينية مش عارف ان انت في شهر 9 عندك تليفون جديد، شهر لا، هو عارف ان اول سنة هينزل شكل جديد. نفس القصة نقلها للعربيات، فبقت العربية انت مش لاحق. انا ممكن اكون ركب العربية 5-6 شهور نزل موديل جديد منها، العربية ادمت بقى عليها شكل غير. الاوروبي لحد ما كان بيحافظ على دورة العربية الطبيعية، انه ياخد العربية الشكل ينزل منه فيس ليفت، بعد الفيس ليفت ينزل شكل جديد. فانت عارف انت في اني مرحله بتشتري عربيه. ففي واحد يجي يقول لك لا انا ما اشتريش في الفيس ليفت، شكل جديد هينزل قريب هشتريه. واحد يجي واحد تاني يقول لك لا انا ما اخد ده دلوقتي، انا محتاجه السعر كويس والتغييرات اللي ما. فانت عارف انت هنا النهارده لو جيت قلت لك عربيه اكس واي ام زد مش عارف ايه، بقى عندهم الحروف دي عربيات للاسف. كنا زمان بنقول على انها مثل انك تقول حاجه، دلوقتي هو حاططها حروف، هو يا اما كان بيحط حروف يا اما بيحط ارقام، احسن ما كان بيحط اسامي. زمان انا عشت صناعه الصينيه من اول يوم. بس في الاخر لازم النهارده تبقى عارف ان انا العربيه اللي انا هشتريها النهارده دي هتغير شكلها امتى. النهارده ده سؤال لو سالته اي شركه عربيات صينيه هيقول لك ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك، ما عندوش المعلومه دي. ولو قالها هيبقى بيقول لك اجتهاد، لانه المصنع الام ما بيقولش. انا بقى ده اللي بطلبه النهارده المصنع الصيني، انا محتاج النهارده انك تيجي تقول لي الخطه الزمنيه لعربيتك دي قد ايه في السوق. تكلمش على مصر، بتكلم عالميا. النهارده انت نزلت موديل اكس، الموديل اكس ده هيقعد قد ايه، سنه ولا سنتين وهتغير شكله ولا هتنزل منه فيس ليفت. هو ما بيلعبش لعبه الفيس ليفت، هو بيلعب عربيه جديده على طول، لو غير العربيه او غير اسمها. بس حاليا الشركات الكبيره بدات عايز تعمل تاريخ، عايز يحكي قصه، فعايز يقول ابتدى سنه 2015 عشان لما يوصل 20-30-50 وربنا يديكوا العمر يا رب، يقولك من 30 سنة ابتدينا صناعة، فاهم؟ وابتدينا بالموديل ده وبعدين رحنا الموديل ده. فحاليا الأسامي بتاعت الشركات الصغيرة أنا متوقع أنها مش مكملة، الكبار بس هم اللي هيفضلوا موجودين.
وده اللي تبصوا على التسلسل اللي بيحصل من المصنع الصيني النهاردة من العمالقة اللي بيبني تاريخ. يعني ايه بيبني تاريخ؟ يعني هو بيبني دلوقتي انه كأنك بالظبط تتفرج على المصنع الاوروبي في السبعينات في الستينات، هو بيبني موديلات ويطور. في منها بتفشل وفي منها بتنجح، بس عايز يبقى عنده تسلسل للموديل، وهتلاقي رايح ليه عشان يعمل خطة زمنية ماشية على مدار السنين الطويلة. نفس الموضوع المصنع الأوروبي ابتدى المشوار ده من زمان. الصغيرين بقى في مصانع كتير وشركات كتير صغيرة، وهتلاقي وكلة ضعيفة أسامي هي تابعة لشركة كذا، بس تحت الشركة دي معمولة منها ايه؟ الله، كان عندهم شكل من الاشكال في لاين من اللاينات من الشركة، حطوهم على بعض قالك يطلع عربية اعمل براند تمام هيكمل. لا، ودول اللي على نهاية العام ده ونهاية الكام سنة اللي جايين هيختفوا تماما. الضعاف في الصناعة هيوقفوا ويركز في الكبار فقط اللي هيبقى ليه تاريخ واللي ليه اسم في الشركات. عشان كده النهاردة اللي قاعد يبيع لك ويقول لك ان دي احسن شركة ودي اجمد شركة، انسى، انت اللي هتعرف. خش شوف مكان الشركة دي فين في الخريطة بتاعة الشركة. والنهاردة هو بينفست او بيستثمر فلوس قد ايه في هذه الشركة. ففي علامات لا تصلح ووكلة ضعيفة، وفي علامات هتكبر وبتكبر. الشركات اللي راحت لاوروبا انا اتوقع لها التواجد الرسمي، يعني في علامات صينية دخلت اوروبا خلاص. اللي دخل اوروبا ده يعرف انه مكمل، وده بيرسم الحدوتة، لان هو داخل يحارب جوه السوق اللي بيصنع كل حاجة. والنهاردة قرر انه يعمل مركز الابحاث والتطوير بتاعت شركات كتير من الشركات الصينية دي جوه اوروبا، ويعين موظفين اوروبيين. فانت متخيل تبقى شركة صينية معين موظفين اوروبيين جوه اوروبا عامل مركز التطوير والابحاث، وجايب الهيد بتاعت الديزاينز والحاجات التكنيشنز والتصميمات والحاجات الميكانيكية والحاجات الكهربائية والنظام الترفيهي وكل الكلام ده، جايب كل دول أوروبيين، بس فوقيهم مديرهم صيني، وهو اللي يقول لهم هنعمل كده ولا نروح لكذا. فالصناعة صناعة لا يستهان بها أبدا. لكن حتى الآن بالنسبة لي انا كراجل قديم شويه بحب العربيات وبحب السواقه، مش لاقي عربيه صينيه ادتني متعه القياده ان انا مبسوط ان انا سايق. لكن عمليه ادتني العمليه، انا بقولك الحقيقه، انا بجرب كل يوم انت فاهم. بس خلي بالك اللي بيتكلم في التجارب هو الشخص اللي بينقل لك التجربه. اللي بيكلمك دلوقتي تامر اللي بيحب العربيات. فتامر الشخصي اقول لك لا، انا عندي عربيات صينيه تحقق لي متعه القياده اليوميه. يعني ايه متعه القياده اليوميه؟ يعني عربيه بتوصلني من نقطه A للنقطه B. هل بقى انا مستمتع وانا سايق؟ لا، انت ما عندكش المتعه. ما بقول لك بتتحقق بنسبه قليله قوي، اغلبهم هو مش ده اللي بيدور عليه، متعه السواقه دي لا. لكن لما تيجي تقول لي مثلا انا سايق عربيه موديل 75 من اكس من الشركات، اقول لك لا، انا هنا حاسس بمتعه سواقه، انا حاسس بصوت الموتور والنقله حاسس. هطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معايا بعد الفاصل.

كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل و اللقمة بقى. نشوف النهاردة اللقمة ايه بقى جاي في ايه. نقترح علينا كده ممكن نتعشى ايه النهاردة يا جماعة؟ ايه اللي ممكن تخيل بطل الحديث يروح لكده دايما؟ مش عارف بس هنعمل ايه. كذا حد بقى بيقول لي اللقمة ايه النهاردة. مش عارف والله، والله ما عارف اللقمة ايه النهاردة. يعني فيش حاجة في دماغي معينة بس يعني عارف مش عايز اكل حاجة مختلفة. ايه بقى مش عارف. زين نشوف مطعم بيعمل فكرة لذيذة. كلت من كام يوم فطير برضو بليه. من بقولك زدت 5-6 كيلو عمالة دب مع الشتاء بقى كمان. ابدأ بقى في العشاء، ابدأ بقى في شوية البطاطا بالليلة رز بلبن، ادي بقى في الفام وبعدين ورا بعض، ده بيسلم ده، ده بيسلم ده. فممكن ندور على لقمة لذيذة بقى النهاردة. ايه بقى عايز تاكل ايه؟ شوربه يا ابني تسخن. الناس تقول لنا كلام مش مظبوط. ايه ده اللي انت بتقوله؟ شوربه ايه؟ لا اكل اكل الساعه 10 بالليل شوربه ليه؟ وانا عيان يا ابني؟ الشوربه دي ما بتاكلش غير وانت عندك برد. انا اصلا الشوربه دي بحس انها بتضيع وقت. يعني الاقي مثلا قاعد في مطعم كانت واحد يقول لك عايز شوربه ايه يا باشا؟ شوربه كنت بحب انا شوربه الطماطم، حلو حلو بالكريمه كده لذيذه، بس في الشتاء يعني. بس انا بالنسبه لي الشوربه دي بتاخد مكان لحاجه مهمه تتاكل. اعمل ايه؟ ما مش بتساعدني في اي حاجه. انا بتساعدني انها بتعمل زحمه في المعده على الفاضي، يعني ما حسيتش انها انبسطت. لكن تدخل لي معاها حته فراخ حلوه. الناس النباتيين دول بياكلوا ايه؟ والله صح بياكلوا برضه. عايزين نجرب، تيجي نجرب ناكل فتره كده. مش ينفع تسيب البرجر دي بقى حته لحمه حلوه كده ازاي؟ ما ينفعش. لا مش عايز اكله نباتي، انا اكله برجر نباتي دي احسن. ما ايه ده؟ ما إيه انت خلي بالك لغه الاشاره عندك صفر. انا بقول لك الحقيقه صفر احسن. اتقل اتقل ما خلاص الناس هتشتمنا. مش هينفع. ما اغلى. اغلى ما تعمل لي بايدك كده وخلاص قول لي اغلى. لا اغلى لا، خلينا في اللحمه والفراخ. يا سلام ليه يا ابني خضار؟ تصدق نفسي اكل برضه شويه شويه بسله بالجزر مع شويه رز بالشعريه حلوين، ده اختيار. صينيه بطاطس مع شويه فراخ برضو ده اختيار. الساعه 10 بالليل خلاص. يبقى شويه محشي كرومب يا سيدي، شويه محشي كرومب معهم شويه محشي ورق عنب. مع بقى انت اي زفر بقى من اللي انت بتحبه. انا احب الفراخ المحمره يا سيدي، بس اكله خفيفه دايت فيهاش اي صح ولا. برضه اللي فكر في فكره الورق عنب والمحشي ده يا جماعه، ورق عنب وكرنب اسطوره، لازم ياخد جايزه. يعني جت في دماغه ازاي فكره ان ياخد ورقه الشجر يحشيها رز وياكلها؟ سيدي سيدي تخيل بقى ايه العشاء النهارده. ندي شويه ورق عنب او شويه كرنب. في محل بيبيعهم جاهزين، تاخدهم تسخنهم او تسويهم. بس انا نشوف حد بيعمل. المشكله المحلات الجاهزه مش كله بيعمل، مش كله بيعمل القصه دي جامده. احمد بيه مش كله بيعمل القصه دي جامده. مش عارف تخيل حد بيفتح راديو دلوقتي. يعني هو دلوقتي داخل العربيه مثلا بيفتح راديو بالصدفه فلاقي واحد قاعد بيتكلم على محشي كرنب والورق عنب بس. وبعدين يسمع ان احنا برنامج اسمه تربو، هيقول ايه؟ ايه اللي ممكن يقوله لما يفتح راديو برنامج اسمه تربو؟ سمع الراجل المذيع قاعد بيقول محشي كرنب ومحشي ورق عنب مع فراخ محمره. حقيقة هيروح ياكل، هيعمل ايه يعني؟ هيقول لك والله جوعتنا يا عم، لقمه حلوه طيبه. كان نفسي اقول كلمتين من القلب النهارده بصراحه، بس للاسف الوقت جري فهنخليها الحلقه الجايه. الحلقه الجايه عندنا معرض مهم جدا جدا جدا، وهو معرض باريس موتور شو، واحد من المعارض القوية أوي. هحكي لكم تفاصيل وكل الحاجات دي إن شاء الله الحلقة الجاية. شكرا لكل تابعنا في كل مكان، استنونا الحلقة اللي جاية إن شاء الله، عندنا تفاصيل كتير وأشوفكم على خير. السلام عليكم.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
3: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فمن علامات الايمان الكلمه الحلوه، كذلك الكلمه الطيبه اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جي معاك ومع بيه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وحلقة جديدة من بينه وبينها. هنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين. هنتكلم النهاردة في مشكلة الحقيقة بقت في كل البيوت، يعني مفيش بيت النهاردة ما بيشتكيش من المشكلة دي. ايه هي بقى المشكلة؟ اتكلم بقى فيها يا احمد انت المشكلة، اصدم الجمهور.
2: خلينا نقول للناس الاول مساء الفل، هكون معاكم على مدار ساعتين احمد الهواري ومراته يمنى علي العالميه الاستاذه يمنى علي عشان ما تقفش عليا. بينه وبينها عارفين ان احنا بنقعد نتكلم عن كل المشاكل الحياتيه اللي بيواجهها اي اتنين مرتبطين او متزوجين. النهارده الموضوع كبير شويه لانه بيخص الاولاد. احنا بنتكلم النهارده من الضغط اللي احنا شايفينه على الاولاد في المدارس. الموضوع بقى خلاص ما بقاش حاله، ما بقاش حالتين، الأطفال بقى عندهم ضغط كتير. بنشوف ده على كل السوشيال ميديا، بنشوفه حوالينا، بنشوفه في البيوت اللي عندنا، في أصحابنا، في أهالينا. أي حد عنده أولاد في مدارس بيعاني من إيه؟ بيعاني من كمية الضغط اللي على الأطفال في المدرسة. فأنت رأيك إيه؟
1: المشكلة بقى،
2: المشكلة سببها مين؟ هل الأهالي بيضغطوا على أولادهم عشان يتعلموا؟ ولا السيستم الدراسة في المدارس بيضغط على الأولاد وبيضغط على الأهالي؟ ولا الأولاد نفسها اللي مش مستحملة ضغطه ومش عايزة تدرس وعايزة تلعب؟ المشكلة عند مين في الثلاثة؟ وجهة نظرك عند مين في الثلاثة؟
1: لا مفيش حاجة بقى اسمها كده. أولا وجهة نظري المشكلة دي مش عند حد. المشكلة دي يا جماعة الخير كنا بنتعامل السنين اللي فاتت إني طالب في مدرسة بيذاكر نورمال عادي، يعمل واجباته ويعمل دروسه ويحفظ كلمتين ويفهم قبل ما يحفظ، ويتكلم مع أهله شوية، يلعب شوية، ويدخل ينام، يوم طبيعي جدا ما فيهوش اي مبالغه. النهارده الطفل ما بقاش قادر يعمل ده. هو بيجي لو عنده تمرين يجري على التمرين، عايز يرجع من التمرين بسرعه عشان عنده تقييمات اسبوعيه، وده الجديد ان بيبقى فيه تقييم، وبعد التقييم تلاقي ايه؟ امتحان شهري. وده الجديد بقى اللي واحده صاحبتي لسه من شويه بتقولي، تقول لي يمنى انت تخيلي ان احنا الاسبوع اللي جاي عندنا تقييمات وامتحان شهري في نفس الاسبوع. فقلت لها طب ايه معناه؟ يعني ايه تقييم وامتحان الشهر؟ هتستفادوا ايه؟ الطفل ما بقاش قادر يطلع طاقته الطبيعيه اللي المفروض يطلعها. احنا برضو في الاول في الاخر يا جماعه احنا بنتكلم مع اطفال عايزين يلعبوا. سيستم اتغير وبقى سيء.
2: يبقى انت اصلا دي مشكله.
1: لا والسيستم بقى، مش السيستم بس الاهالي كمان يا احمد. النهارده بقى ضغط

0: غير عادي، يعني تلاقي الام بتزعق ومتوتره، ما هو من ايه؟ بتجري حوالين نفسها طول اليوم، ما فيش بريك، مش عارفة تقعد حتى مع أولادها تتكلم معاهم. يعني أنا واحدة من الناس ما بقدرش أتكلم مع بنتي أنت عملت إيه؟ لا إحنا بنجري، إحنا ورانا حاجات أهم من الكلام، إحنا ورانا حفظ ورانا دراسات، دراسات مفاجئاني يا جماعة السنة دي، هي واللغة العربية مفاجأة مفاجأة مفاجأة سخيفة الحقيقة. ومش أنا بس اللي بشتكي منها، كلموا أي حد واسألوا في كل بيت. لا
1: تتكلمي ماشي على المدارس الأجنبية، ده
0: ما هو ده الجديد بقى، الضغط انه حتى
1: دي شريحة بقيت الشرايح.
0: بص يا حبيبي، مدارس الدولية أو الأجنبية ما كانوش حاسين بالضغط ده، لأن في الأول وفي الآخر أنت بتتعلم طبيعي. النهاردة أنت بقيت زي المدارس العادية.
1: طب حلو، يعني
0: إحنا كلنا النهاردة سواسية.
1: بالراحة، أنا بتكلم بشكل عام، أنت قلتي الجزء بتاع المدارس الأجنبية وبقيت الناس ما بيعانوش.
0: هي خلاص النهاردة احنا كلنا بقينا واحد. يعني فكرة اني ادخل بنتي مدارس امريكان عشان يعني الدنيا تبقى الطف او اسهل او تتعلم بشكل معين، لا، هو كله بقى واحد، ما بقاش بقى فيه ده زي ده، كله زي بعض.
1: هو ده المفروض من الاول؟
0: لا،
1: انا مش شايف ان دي مشكلة.
0: يعني ايه يعني؟ لا طبعا دي مشكلة، احنا السنة دي متركز على المواد بتاعت الوزارة بشكل مبالغ فيه يا احمد. انت ما شفتش المادة، مادة اللغة العربية الفصحى، انت محتاج تقعد فيها شهور عشان تدرس.
1: وجهة نظري مش دي المشكلة، وجهة نظري هو ده كان المفروض يحصل من بدري. طبيعي ان الولاد يطلعوا متعلمين لغة بلدهم ولغة القرآن ولغة الانجيل ولغة
0: متعلمها السنين اللي فاتت يا بابا، ما ظهرتش مرة واحدة. احنا بنتكلم على الضغط اللي حاصل السنة دي.
1: مفيش، انا مش شايف ان، انا مش شايف الضغط ده. لو انت عايز وجهة نظري،
0: انت اب، انت لازم مش هتشوف، انت طول اليوم في الشغل هتشوف ايه؟ احنا اللي بنشوف.
1: طيب يعني ما تلاقيش. عايز وجهة نظري بقى في اللي بيحصل ده، هو هي مشكلة التلاتة. مشكلة الطالب هو أقل واحد متحمل المشكلة دي، هي مشكلة الأهالي والسيستم بتاع التعليم. ليه؟ عشان هما ما سألوش نفسهم سؤال واحد بس، ولو وإجابته معروفة، وإجابته نفسها تدين اللي بيجاوبها. إيه هي؟ إحنا بنتعلم أو بنعلم أولادنا ليه؟
0: عشان يفهموا. المفروض أنا من وجهة نظري يعني يبقى في فهم الواقع، مش حفظ.
1: الواقع لا، إحنا بنعلمهم عشان ينجحوا. الواقع إحنا بنعلمهم عشان ينجحوا ياخدوا شهادة.
0: ده قمة الفشل.
1: لا لا، هو ده الواقع، هذا الواقع. هاتي أي حد بيضغط على أولاده، ما هو ثانية واحدة، الضغط مش زيادة المواد بس، الضغط هو إن الولد أو البنت لازم يروح المدرسة من الصبح، يقعد يخلص، يرجع دروس، خلص هومورك، خلص نام، اصحى بدري مدرسة. ده سيركل بنحط فيها الطفل أو الولد أو البنت، لمجرد إن هو في الآخر إيه؟ أنت بتفرحي إمتى؟ مش لما بيفهم. فرح لما تيجي تقول لك يا ماما جبت فول مارك النهارده، انا جبت خدت ستار. هل هي فاهمه اللي هي كتبته؟
0: لا.
1: بنسبه 70-80%.
0: لا.
1: الاهالي بتفرح بايه؟ جبت الفول مارك. بنتي الاولى على الكلاس، ابني الاول على المدرسه. طب يا حبيبي تعالى
0: افهم،
1: الشهاده دي حلوه، بس انت بتعلمه ليه؟ عشان ياخد شهاده
0: ولا عشان يفهم؟ دي حقيقه.
1: غلط.
0: صحيح،
1: انت غلط. انت لان، وده بنشوفه في كوارث اكبر، ما هي كل كارثة صغيرة بتقعد تكبر زي كرة التلج لحد ما تبقى كارثة كبيرة جدا. ايه الكارثة الكبيرة؟ ان الطلبة دول لما بيتخرجوا في الاخر بيطلعوا غير مؤهلين للحاجة اللي هم اتخرجوا منها. لان هو دخل كلية اعلام، او دخل كلية طب، او دخل كلية هندسة، او دخل كلية حقوق، او دخل كلية محاسبة او تجارة، او ايا كان، هو متسيستم على ايه؟ انجح. انا متسيستم مش مشكلة افهم، المهم ان انا اخش اقول لك انا اتخرجت بتقدير امتياز من كليه الاعلام. برافو عليك يا حبيبي، تعالى بقى اقعد كده اقول كلمتين في تلفزيون او في راديو ما تعرفش. طب تعالى انت صحافه اكتب لي بقى كده خبرين ما تعرفش، وخارج امتياز. ليه؟ هو التارجت
0: ويدش زي ما
1: طريقته ما اعرفهاش، بس هو التارجت ايه؟ الهدف ايه؟ هو لا، زي بص، دي مشكلة كبيرة بقت عندنا كلنا، هو اختلاف الهدف والمضمون. يعني ايه؟ يعني في ناس تبص ان الفلوس دي هدف. الفلوس دي مش هدف، الفلوس دي وسيلة اتبسط بيها، اقدر اسافر، اقدر اصرف، اقدر اركب، اقدر اسكن بالفلوس. لكن في ناس بتبص ان الفلوس هدف، زي التعليم. انا ببص ان التعليم عندنا لا، هو هدف الشهادة الجميلة اللي هي بتاعت كلية كذا او ثانوية كذا او معهد كذا، هو الموضوع. طب حضرتك فهمت ايه من ده؟ تعلمت ايه؟ ايه المهاره اللي انت اكتسبتها؟ وهو ده اللي خلى كمان المهن اليدويه اندثرت، ان بقيت حتى الموضوع لا احنا نروح ناخد مش عارف شهاده ايه في اللي ايه وما بنعرفش نعمل ده.
0: لا هنتكلم في الموضوع ده، خصوصا موضوع الحفظ وانك تنجح بس هو ده الهدف، ده هنتكلم فيه. بس نطلع فاصل، مستنيين ارائكم ومكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-5-2-1-6. وسؤال حلقه النهارده، الضغط على الولاد ده يا جماعة جاي منين؟ مدارس ولا الأهل ولا على مين ولا فين؟ زهقتونا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، احمد الهواري ويمنى علي. والنهارده بنتكلم عن الضغط اللي بيحصل في مجال التعليم على الطلاب والاهالي، سببه مين؟ هل الاهالي بتصدر ضغط للولاد، ولا الولاد مش عايزين يذاكروا، ولا السيستم نفسه بتاع التعليم ضغط على الاهالي والطلاب؟
2: كله عايز رايي كل ما قلته،
1: يعني كلهم ضغطين على بعض،
2: كله ضغط على كله.
1: طب خلينا الاول ناخد مداخله من النجمه مي كساب، وهي قبل ما تكون نجمه هي ام. أيوة. فاكيد عندها راي في الموضوع ده. مساء الفل.
3: مساء الفل.
1: عامله ايه؟
3: الحمد لله يا استاذ احمد، عامل ايه؟
1: اخبار حضرتك ايه؟
3: الحمد لله يا فندم، كويسه جدا الحمد لله.
2: يا مي اخبارك ايه؟
3: الحمد لله يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟
2: الحمد لله. الامومه اخبارها ايه معاكي؟
3: اهي
2: اهي. المدارس اخبارها ايه معاكي؟
1: بتقرا السكريبت بايد واللانش بوكس بايد؟
3: لا، والايميلات.
2: والايميلات
3: ونترجم بقى على الشات.
2: دي مشكله. بتعملي ايه يا مي في الزحمه اللي احنا فيها دي، والضغط الكبير اللي احنا بنعاني منه ده؟ السنه دي سنه الحقيقه مختلفه تماما.
3: والله يعني بصي، انا شايفه ان الموضوع محتاج يعني مجهود كبير مننا ومن المدارس ومن الاطفال نفسهم، وانك تهيئيهم نفسيا للي هم فيه. فيعني الموضوع مش سهل.
2: بتتعاملي ازاي انتي بقى مع اطفالك في الضغط ده كله؟ ما هو برضو في الاول وفي الاخر يا مي خلينا نتفق، معلش، دول اطفال يعني عايزين يخرجوا، عايزين يتكلموا مع مامي شويه، عايزين يلعبوا شويه، صح ولا ايه؟
3: والله بصي، انا من الاول اصلا عشان اللايف ستايل بتاعتنا كفنانين وبتاع، فاخترت نظام تعليمي يسد معايا شويتين يعني، فاخترت جيرمان سيستم. تمام،
2: حلو ده.
3: فاحنا عندنا المدرسه الحمد لله يعني ايه، متكامله، يعني اللي هو الولاد بيفضلوا في المدرسه لحد الساعه 4، في ساعات للمذاكره وللهوم ورك بتتعمل بعد اليوم الدراسي ما بيخلص.
1: حلو ده.
3: فده طبعا مريحنا تماما يعني، الحمد لله. وبس، وطبعا كمان بيهيئهم بقى، انت عارفه النظام الالماني بيخلي الطفل يعتمد على نفسه ويبقى واثق في نفسه وكده، فبيساعد معايا بقى في حاجات كتير بصراحه.
1: طب يا مي، انت شايفه الضغط بشكل عام في موضوع التعليم سببه الاهالي انها بتضغط على اولادها عشان عايزينهم يتعلموا ويحفظوا ويذاكروا، ولا الاولاد ما بقوش عايزين يذاكروا زي زمان، ولا السيستم نفسه هو اللي بيضغط على كل الناس؟
3: لا والله بصوا، انا يعني هتكلم على اللي انا عايشاه دلوقتي، او يعني او ظروف المجتمع اللي احنا بقينا فيها. هم فعلا الاولاد ما بقوش يعني، الجيل ده محتاج طريقه معينه تانية خالص انك تخاطبه بيها، ما بقاش زي زمان زينا.
2: صح.
3: فانت لازم تتعامل مع عقليته، فما ينفعش الضغط بطريقة معينة، لازم زي ما قلت كده تحسسه بالمسؤولية. يعني أنا مثلا بقعد قبل الدراسة كده بعمل زي بابا ونيس، وأجيب التلات عيال ونقعد بقى نتكلم وبتاع، إن احنا خلاص احنا قضينا الصيف وعملت لكم كل اللي انتوا عايزينه، دلوقتي ده وقته كنتوا تقدموا اللي انتوا تعملوا دوركم في الحياة، يعني إن احنا وقت الدراسة وقت دراسة، والويك إند ويك إند، وإن احنا لازم نبقى مسؤولين ونذاكر، والمدرسة ليها رولز وليها حاجات. فبفضل أتكلم كده معاهم،
1: وبعد خمس دقايق ما بيفتكروش اللي انت قلتي.
3: لا لا لا
2: لا، ده سيستم، هي مشيتها على السيستم
3: يعني. فهم بصراحة يعني الواحد بيحاول يجتهد على قد ما يقدر، يعني يبقى عارف يتماشى مع عقليتهم وكده. فلكن بالنسبة طبعا لو انتوا بتتكلموا على الضغط، انا شايفة الموضوع ده الاطفال الصغيرين قوي مش للدرجة دي، لكن طبعا ده بيحصل مع الكبار اكتر بقى، اللي هم ثانوية عامة او اعدادية او كده. انا بشوف ان الاهالي يعني بيرعبوا العيال طبعا، والموضوع مش محتاج كده.
2: ما عشان احنا مرعوبين، الضغط السنة دي صعب يعني. المواد صعبة جدا يا مي السنة دي، يعني العربي والدراسات، لا حاجة مبالغ فيها. انت غصب عنك، انت عشان انت
3: العربي والدين، انا مسؤولة العربي والدين والدراسات.
4: طب عامله ايه في الدراسات؟ الدراسات عندكم زي الدراسات عندنا ولا مختلف ولا ايه؟
3: زيها ما كل الوزاره
1: والله شيماء هي شيماء بتاعت اللعبه.
3: شيماء بتاعت اللعبه
1: هي بتقوم ضربه الكيرلي وداخله تقول لهم عايز هنا كله يذاكر فبيخافوا.
3: لا والله العظيم بص انا عندي الحمد لله يعني ايه ربنا بياخد من حته ويعني يوصل من حته ويقطع مع عندي فريده كويسه جدا.
1: ربنا
3: دليده انا بسال وانا بذاكر لها هي ونوح. لا مش
1: ممكن. يبقى انت ما دام انت ملتزمه كده يبقى اوكا هو اللي مبوظ الدنيا.
3: لا
1: هو بيقعد يلعب معاهم
4: الاب لهم. لازم
1: اسيبه يعمل كده عادي.
3: الاب انت عارف الاب العاب
1: يلا نلعب
3: طريق العاب وبس كده
1: بس نستخبى من ماما عشان لو شافتنا هتنفخنا كلنا.
3: لا بس الحمد لله يعني عادينا بنحاول. وطبعا هو عامه يعني بصوا انا قصدي موضوع التعليم ده يعني شاغلنا انا شخصيا من زمان قوي يعني وانا اظن ان باذن الله ده ملف مهم جدا في مصر ولسه قدامه محتاج شغل كتير قوي عشان يعني نقفل الملف ده ونبقى يعني نطور التعليم اكتر ونظم التعليم اكتر. فبتهيألي ان ده ملف مهم جدا واظن باذن الله يعني ان البلد هتنظر له نظره قويه
4: ما هي ما فيش تطور اكتر من اللي احنا فيه ده. يا ريت ما تفتحيش عين الوزاره على التطور.
3: لا
4: ما فيش اكتر من اللي احنا فيه ده يعني.
3: لا هو يعني لا هو لسه انا بصراحه بشوف ان لسه لا لسه محتاج مجهود كبير عشان يبقى عادل ومنصف ويعني ونبقى دايما في تطور ويعني يبقى له مقاييس ثانيه بقدرات الاطفال. لان في اطفال الاهالي بتقرر لها دي نقطه مهمه قوي.
4: أيوة.
3: الاهل يعني انا مثلا ما جيت اختار للولاد النظام ده انا دخلتهم الاول حضانه الماني عشان اشوف هينفعوا ولا لا واتفقت مع الحضانه ان قولوا لي لو واحد فيهم مش هينفع عشان اخدها من قصرها واروح اختار له سيستم تاني. فهو لازم بصراحه احنا المشكله ان احنا اللي بنختار لاولادنا هيبقوا ايه وده شيء صعب جدا
4: دي مشكله فعلا
3: طبعا. فلازم انا بشوف ان من زمان قوي انا رايي ان تبقى يعني انك تحددي طفل هيطلع ايه. ما هو مش شرط انا دكتوره فابني دكتور انا محامي فابني محامي
4: ممكن ده ما يبقاش هوايته يعني هو مش حابب حتى لو انت دكتوره. بالظبط
3: فانا بشوف ان لازم من الصغر اصلا من سن صغير جدا يبقى فيه زي امتحانات قدرات كده الطفل ده ميوله ايه هيطلع ايه. يعني مثلا انا دايما بحكي على اخويا ان بابايا اجبره يدخل كليه حقوق وهو ما كانش هينفع يبقى محامي هو كاره المحاماه وهو جينيوس جدا في الاي تي. فهو قعد 8 سنين في كليه الحقوق وبعد كده اصلا اشتغل مهندس كمبيوتر برضه.
4: ايوه طبعا عايز يحقق اللي هو بيعرفه وبيحبه يعني طبعا.
3: بالظبط فهو هنا اتظلم. فاحنا لا لازم بصراحه يعني يحصل كده نقله في المعايير بتاعه اختيار النظام اللي الطفل يعني يدخله والطريق اللي يسلكه من وهو صغير عشان في الاخر يطلع اللي هو بيحبه يطلع يشتغل اللي هو بيحبه.
4: صحيح كلامك 100% صح يا مي. طب مي ما تديني كده نصيحة لأولياء الأمور اللي بيسمعونا اللي بتشد في شعرها الصبح ومش طايقة نفسها بالليل ممكن يعملوا إيه عشان يطلعوا من المود ده من وجهة نظرك يعني؟
1: بتسألك عن نفسها على فكرة.
4: بسألك عن نفسي فعلا وليه ممكن أعمل إيه عشان أطلع من المود ده؟
3: لا هو بس ما يعني أنا شايفة يعني بصي طول ما أنت بتكلمي الطفل بعقله وبلغته اللي هو هيفهمها هتعرفوا توصلوا لطريقة معينة في التعامل. احنا المشكلة ما بنكلمهمش بطريقتهم. لو كلمتيهم بطريقتهم هتلاقي نفسك بقى ولا بتشدي في شعرك ولا حاجة وما تحملهمش فوق طاقتهم يعني بالراحة. يعني اللي في جريد فور غير اللي في جريد وان غير اللي في جريد 12 يعني
4: صحيح.
3: فهم كل واحد صحيح. لازم له طريقة يعني وربنا يعيننا يعني ربنا يعين كل الناس بصراحة ويقدرهم لان دي مسؤولية كبيرة قوي قوي قوي. يعني الخلفة وان يبقى في ايدك ارواح انت مسؤولة عن تشكيلها بقى
4: لا واغلى حاجه في حياتك يعني
3: طبعا دي مسؤوليه كبيره قوي قوي قوي قوي ربنا يعين الناس عليها بصراحه.
4: ربنا يبارك لك في اولادك يا مي
3: وتشوفيهم
4: احسن ما انت بتتمني وشكرا جدا جدا على المداخله الحلوه دي
3: ربنا يخليك غاليين قوي ربنا يكرمكم يا رب ويرضى.
4: ثانك يو يا مي ميرسي يا حبيبتي باي باي
3: مع السلامه.
1: والله الست بتقول كلام زي الفل وهي فنانه ومش فاضيه وعندها التزامات وعندها تصوير بس في الاخر
4: هي
1: لا هي وزنه الدنيا. هي في الاخر الكلام اللي قالته موجود ان في الاخر ما حملش الاطفال فوق طاقتها. فكره اختبار القدرات ده كلام محترم قوي ان كل واحد ربنا بيديله ملكه ما ينفعش اسيب. هو ده اللي كنت اقوله لك قبل ما يطلع فاصل ان الحاجات الحرفيه الحاجات المهن اليدويه دي ملكه
4: صحيح.
1: في اوروبا وفي امريكا وفي الدول اللي بره دول بشوات يعني انت عندك هنا تقول ده عامل كذا من غير ما نسمع،
4: هناك
1: هناك العامل ده ده بالساعة، لا صحيح. مش بيحترم بس ده اغنى من اللي بيشغل بشهادة، ده بياخد بالساعة وبتحجزيه قبلها، ولان هو مفيش مهنة قليلة ما دام هي مهنة قانونية وشرعية، كل المهن مهمة وبالذات المهن الحرفية بيبقى لازم تبقي تالنتد، يعني انت عندك موهبة مش مذاكرة، انت بتعملي الحاجة فتبان زي الرسام زي الموسيقي زي الفنان. احنا عندنا بنبص للمهن اليدوية دي بشكل مش مظبوط، فممكن يبقى انا عندي موهبة في ده بس لا ازاي لازم اخش كلية مش عارف ايه، وده لسه كمان الموضة اللي هتكلمك عنها مودة التعليم اللي هو بثلاث حروف، الحاجات اللي هي بثلاث حروف دي،
4: بتقول لها الثلاث حروف اللي شغلين،
1: وعشان في الاخر هو ما بيطلعوش حاجه يا جماعه. انت في الاخر مشكلتك فين؟ ان انت عايز تعلمهم لغه، تعلمهم لغه بس بعد ما علمته اللغه انت علمته ايه يستفيد بيه في حياته؟
4: لا
1: غير انه خليك كليه بثلاث حروف.
4: لا وسيبك من الكليه، عارف المشكله في ايه يا احمد؟ النهارده الام الولد بيرجع من المدرسه هي عايزه تحفظه كل اللي خده علشان الامتحان، ما الامتحان بقى الاسبوع كله ما شاء الله، الخمس ايام اللي بيروحوهم هو 3 4 ايام امتحانات وتقييمات ومش عارف ايه وغير الواجبات طبعا. فالام بتبقى عايزه تدي لطفلها كم كبير من اللي خده علشان يعني قال ايه نخلص من اللي علينا. طب حضرتك بقى فهمت ايه؟ زيرو. تعالى كده اي ام تكتب تعمل كويز لولادها في البيت سريع كده وتشقلب الاسئله، غير يعني تجيب كويز من المدرسه وتشقلب الاسئله تلاقيه بيتلخبط، هو حافظ الاسئله كده باجابتها كده، ودي مصيبه يا جماعه. قبل الحفظ افهموا عشان حتى لما تدخلوا الامتحان وتقع منكم حاجه انا فاهم الموضوع اصلا مش حافظه بس. خلونا نطلع فاصل ومستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على 0-15-5-9-5-2-1-6. وموضوع حلقة النهاردة الضغط اللي احنا فيه ده مشكلته او سببها ايه؟ المدارس، الاهل، فين المشكلة؟

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام نجوم اف ام تي في. وموضوعنا النهاردة بنتكلم الضغط اللي في التعليم وفي كل البيوت دلوقتي سببه ايه؟ سببه الاهالي بتضغط على اولادها علشان التعليم، ولا سببه الاولاد ما بقوش عايزين يذاكروا، ولا سيستم التعليم نفسه ضغط على كل الناس؟ وعشان نعرف الموضوع ده بنسمع اراء كتير. يعني معانا دلوقتي النجم أسأس. مساء الفل.
3: ايه حبيب قلبي،
2: عامل ايه أسأس؟
3: عامل ايه؟
2: وحشني جدا.
3: وانت كمان.
2: اخر حاجه كنت اتخيلها في حياتي ان انا اكلمك في موضوع عميق
4: عائلي.
2: يعني ممكن نتكلم في اي موضوع تاني. يعني يا جماعه، غير ان أسأس نجم كبير ونجم كوميدي، بس هو اب يعني في الاخر عنده مدارس وعنده ناس بتذاكر.
3: والله.
2: رايك ايه يا أسأس؟ السبب اللي بيحصل في التعليم ده ايه؟ سبب الضغط اللي على الولاد اللي مش عايزه تذاكر، ولا الاهالي بتضغط، ولا السيستم نفسه صعب شويه؟
3: والله كل حاجه. يعني خلي بالك، احنا اطفال ما كناش عايزين نذاكر،
2: فاهم؟
3: فبرضه الاهالي يعني هم اللي عارفين قيمه الموضوع ده. عمر ما الطفل هيحس بقيمه الموضوع دوت غير ما يكبر، فهو طبعا بتواجه ان الطفل مش فاهم انه لازم يذاكر ولازم يبقى شاطر ولازم، يعني الحاجات دي كلها فاهم كلنا مرينا بيها، فطول الوقت الحاجات دي هتفضل موجوده. ان مفيش طفل هيفهم ان لازم يسمع الكلام،
4: انا ما سلمتش عليك، انا هسلم عليك ازيك اخبارك ايه، دخلت دخله قويه انتوا، انا مش قدها الصراحه، فقلت اسكت وانسحب. مساء الفل عليك يا أسأس.
3: انت عامله ايه؟
4: اخبارك ايه؟ طب انت اب بقى لذيذ ويا عم مش عايز تذاكر ما تذاكرش، وتعالى ننزل نشتري لعب وتعالى نخرج، ولا لا مذاكره مذاكره؟
3: والله بص، انا ملف التعليم دوت
4: ماليش فيه، بريء.
3: هي المسؤوله عن الحاجات دي.
4: أيوة.
3: لان التعليم اتغير عن جيلنا تماما.
4: صحيح.
3: طبعا احنا لو ذاكرنا لاولادنا هندمرهم
4: وهتتدمروا انتوا كمان، خد بالك. طب ايه مراتك عامله ايه في الموضوع ده؟ بتشتكي؟ بتقول لك
3: طبعا. طبعا جدا طبعا. والحاجات يعني في حاجات كتير بقى تقريبا اللي انا سامعه، يعني
4: اللي اسمعه
3: يعني في مواد زياده للاطفال من هو صغيرين غير زمان، فطبعا ده بيتطلب ان هو يذاكر اكتر بكتير. يعني طول اليوم تقريبا بيروح المدرسه تلاقي مثلا يقعد يذاكر 3-4 ساعات بعد المدرسه كمان، ولازم ينام بدري ويصحى يروح. يعني كل الحاجات دي كلها انا شايفها بتحصل، بس ما اعرفش ليه. يعني
4: ضاعت الطفوله يا أسأس.
3: يعني
4: الطفوله بتضيع مننا. الطفوله
3: يعني
4: بتضيع مننا.
3: ثانويه عامه بدري قوي الصراحه.
4: للاسف.
2: انت شايف ان انت حابب ان ابنك يتعلم عشان ياخد شهاده بالاسم حاجه معينه، ولا حابب انه يبقى فاهم وفي الاخر الشهاده دي اخر حاجه ممكن تيجي؟
3: لا بص، خلي بالك يعني دايما الممنوع هو اللي مرغوب، فما تمنعش عن يعني ما تمنعش اي حاجه، بالعكس هو لازم يجرب ولازم يشوف، ولازم لو ذاكر على نفسه ويجيب درجات كويسه هتلاقي المدرسه بتكرمه وبتدي له شهاده تقدير ويشارك في الانشطه، الحاجات دي كلها. مش عايز يعمل كده ما تعملش، هتلاقي نفسك الناس كلها شايفه ان انت وحش، انت مش بتذاكر. يعني لازم الدماغ الطفل تسيبها، لانه مش هيتعلم غير من اخطائه.
4: صح.
3: مهما تقول له ومهما تشرح له، فلازم احنا بيبقى دورنا ان انت بتوعيه، تقول له لا لازم نبقى شاطرين، لازم نذاكر، لازم نركز. الحاجات ضخمه وكتيره، بس معلش ما هي دي فتره، خلي بالك انت عندك كام سنه في حياتك هم دول اللي هتذاكر فيهم، بس بعد كده هتلعب براحتك. فلازم تفضل تديله الطاقه الايجابيه ديت عشان يستحمل كميه الحاجات اللي بياخدها.
2: هو عايز يطلع ايه يا أسأس؟
3: عمر ابني لا ما هو لسه يعني فاهم،
2: يعني هو مقرر من دلوقتي كده، بتحسه رايح فين؟ انت احساسك ان هو بيعمل ايه؟
3: لا والله هو يعني يعني ما شاء الله شاطر في حاجات كتير، وبيشارك حتى في الانشطه بتاعت المدرسه، بيمثل وبيحب
2: الجينات.
3: بيحب المونتاج جدا، بيعرف يعمل فيديوهات ويعرف
4: حلو حاجات.
3: يعني بيعرف يصور، يعني عنده الحاجات دي كلها، بس طبعا هو ما حددش حاجه معينه، هو بيجرب في كل
4: حاجه. لسه بيشوف.
3: طبعا لسه بدري.
4: ربنا يبارك لك فيه طبعا يا أسأس، وتشوفوا احسن الناس، ومرسي جدا على المداخله دي، واتمنى كل اللي جاي يبقى اهدى واحلى.
3: يا رب ان شاء الله. انا مبسوط وببارك لكم، وانتوا عاملين حاجه بجد مسمع جدا وبتابعكم جدا والله، حتى لو ما حدش اسمعكم في الراديو بشوف الفيديوهات، فبحب المواضيع اللي بتتكلموا فيها جدا جدا جدا.
2: حبيبي يا اسس، وهنجيبك قريب، هتروح فين؟ هتيجي هتيجي
3: هتيجي جاهز اهو،
4: تنورنا.
2: ربنا يبارك فيك،
3: ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. باي باي.
4: والله رايه يحترم،
2: كلهم عندهم وجهات نظر. انا اللي عاجبني، اللي عاجبني في الاخر ان الاهالي اهالي برضه، يعني مي نجمة وممثلة بس في الآخر في حتة الأمومة تحسيها درساها عدلها
4: طبعا.
2: أس نجم وكوميدي ومركز في ابنه، مركز في الموضوع
4: أب. يعني بيبقى طبعا
2: بس مركز
4: دوره غير الأم، ولكن مركز.
2: هو أنا عجبني إن هم الـ الـ الـ العلاقة بين الأطفال والأب والأم هي علاقة خاصة، ملهاش علاقة بشكل حياتك، ملهاش علاقة بانشغالك، ملهاش علاقة بانت بتعمل ايه وبتروح فين وبتكسب كام، ليها علاقة بان كل واحد بيركز في عياله عايز يشوفهم احسن منه، احسن الناس في الدنيا. انا بوجهة نظري ان ده من ضمن عوامل الضغط. يعني بص، كل ما تخش في حاجة تلاقي ان من ضمنها عوامل الضغط. هي
4: ليه
2: فكرة
4: ده بيقول لك انا سايبه يختار حياته؟
2: ده في حد ذاته. اقول لك حاجة، انا بالنسبة لي ده حد ذاته عامل ضغط.
4: ليه؟
2: سيبك ان هو كل واحد عنده فلسفة في التعامل مع ولاده هو بيعرف يتعامل بيها، سواء أس او مي او اي حد تتكلم. القصة ان دايما في توقع عالي. انا النهاردة اتمنى لبنتي تبقى احسن من واحدة. انا بفرح لما ليلى بتجيب درجات، بفرح لما نايا بتتعلم حاجة، بس توقعاتي ليهم عايزهم احسن مني، فدايما انا حاططهم ده ضغط. لما عايزك احسن مني ده ضغط. ليه؟ ما هو انت محققه في حياتك ايا كان اللي انت محققه، اكيد حققتي حاجه، مش عايشه في الحياه السنين دي كلها وما حققتيش. فانت لما تبقي مطالب بحد معين من النجاح عشان يتفوق على هذا الحد اللي انت وصلتي له، هو في حد ذاته ضغط. هو في حد ذاته انت عايزاهم احسن، عايزاهم احلى، عايزاهم انجح، فده ضغط ما بنسيبش. يعني برضو تاني ليه بقعد اقول لك بره بره بره كتير؟ عشان اقول لك انها حاجه متجربه. بره ما فيش الضغط ده. بره في اوروبا وفي امريكا وفي في في في الدول التانيه احنا بنسيب الاطفال بعد سن هما اللي بيقرروا، ونجاحك هو اللي بيقرر لك، واختياراتك هي اللي بتقرر لك. وهناك دايما تسمعي بره هما بيفكروا دايما في المنحه، وان الكليه بتقبل ناس قليله، ده بنشوفه حتى في الافلام والمسلسلات الاجنبي. فتلاقي انك انت قاعده طول الوقت انت عندك هدف انك تروحي الجامعه دي، فانت رايحه له كطالبه كبنت، مش الاهالي اللي بيزقوكي، لانك بعد شويه هو ده اللي بيرسم شكل حياتك. لان التعليم هنا غالي كتير عن عندنا. يعني برضو احنا من ضمن المميزات اللي عندنا، يعني مش كل الحياه سلبيات، احنا عندنا التعليم سعره مناسب لكل الناس، وفي جامعات حكوميه وفي مدارس حكوميه، وجامعات الحكوميه جامعات كبيره وليها عريقه وليها اسامي، فالتعليم عندنا سهل. دول بره لا، انت محتاجه تبقي يا تاخدي منحه يا تبقي من من من الاثرياء، لكن ما ينفعش تخشي كليه عادي. فعشان كده بقول لك دي كل دي انا شايف ان عامل ضغط. رايك ايه؟
4: لا نطلع فاصل عشان رايي. انا رايي ايه؟ انت بتقولي رايك ايه قبل الفاصل بدقيقه؟ ما عنديش راي. ما نرجع بقى من الفاصل. مستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 3-8-3-5-0-22، ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-5-2-1-6. وموضوع حلقه النهارده، الضغط جاي منين يا جماعه؟ ضغط على الولاد ده ايه؟

0: بينوا بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لما تهدى تلقى وقتك

0: عدنين الضهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وموضوعنا النهارده بنتكلم عن الضغط اللي موجود في ايام المدارس وفتره الدراسه، سببه مين؟ هل الاهالي بتضغط على الولاد، ولا الولاد مش حابين يذاكروا او عندهم اهتمامات تانية، ولا السيستم نفسه ضغط على الولاد والاهالي؟ يمنى بقى عايز اعرف رايك باستفاضه، استفيدي.
2: اتكلم
1: خلاص، هقفل المايك عندي اهو،
2: بلاش اتكلم. يلا. الموضوع ده
1: طب رايك ايه؟ انا مش عايز، انا عايز رايك في الموضوع.
2: لا، رايي ان كل اللي فات اللي انت قلته ده هو الثلاث حاجات. الاهل مضغوطين جدا، فغصب عنهم بيضغطوا على الاطفال لان المنهج ثقيل ومفاجئنا كلنا. فعارف البالانس،
1: يعني الضغط ده السنه دي بس، يعني قبل كده كان الضغط،
2: لا السنه اللي فاتت ما كانش كده طبعا،
1: يعني ما كانش فيه ضغط، كانت الحياه مش بالنمر.
2: مش ما فيش ضغط، هو الالتزام بالدراسه موجود كده، ولكن مش بالشكل المبالغ فيه ده. احنا النهارده بجد بنجري، في اليوم بيعدي كله او داير كله حوالين فكره هنذاكر، هنعمل هومورك، هنحفظ، ننام وناكل، الأساسيات. مفيش الطفل يقعد حتى لو ساعة يفك عن نفسه، يتكلم مع مامته، يشوف إيه اللي ضايقه النهاردة في المدرسة، يومه مشي إزاي. ده ما بقاش موجود بشكل كبير، ولو حتى حصل هو بيضيع وقت مهم من الوقت اللي المفروض ما يضيعش. إحنا الوقت ده إحنا يعني إحنا أولى بيه، نحفظ فيه كلمتين، نذاكر فيه كلمتين. إن المنهج للأسف مكثف جدا جدا. اللغة العربية يا جماعة والدراسات تقيلة، مواد تقيلة قوي السنة دي، والتقييمات الأسبوعية مع الواجب، مع الحفظ، الآية مش عارفة من كام لكام، حاجات كتيرة قوي وفي وقت قصير قوي. تلاقي نفسك انت مش عارف تعمل ايه، يعني أبدأ منين وخلص فين؟ احنا مش عارفين. وفي الاخر الطالب بيلام ان ممكن درجاته ما تبقاش احسن حاجة. ما يا فندم، في ضغط كبير اكبر من سنه، اكبر من اللي مطلوب منه. يعني عقلية الطفل ده هو ياخد ده بس، اكتر من كده يبقى ضغط عليه. ما تستناش منه تفوق ونجاح. وبعدين في حاجة بقى اسخف من كل ده، هو ايه قصة الحفظ؟ احفظ احفظ احفظ احفظ، وبعد ما تحفظ حضرتك هتستفاد ايه؟ هتدخل تحل كويس جدا في الامتحان وتجيب الفول مارك زي ما بعض الاهالي بيحبوا، او كلنا طبعا بنحب الفول مارك. ولكن هتيجي تسأل ابنك او بنتك في الموضوع ده بس بتعمق، هتلاقيه مش فاهم اي حاجة. وبعد ما يخلص الامتحان يقول لك يا ماما انا مش فاكر انا حليت ايه. بقى خلاص، اللي اتحل اتحل واللي اتكتب اتكتب. هو احنا النهاردة بنطلب من الطفل ينجح، بس هل سألناه هو بيدفع ايه مقابل النجاح ده؟ سألنا ولادنا انتوا بتبذلوا مجهود نفسي قد ايه علشان تنجحوا؟ طب احنا كأهل بنبذل مجهود قد ايه مع ولادنا؟ لا، واللي يضغطك اكتر ويضايقك اكتر الدروس الخصوصية. يعني ايه طفل في رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي وتالتة ابتدائي

0: ايه بياخد دروس خصوصية. تيجي تسأل الأم دي انت ليه بتعملي كده، تقولك بيشيل من اللي عليا، يعني بيساعدني، ما انا مش ملاحقة، انا واحدة بشتغل بودي تمارين، وبعض الأهالي كمان كنسلوا التمارين لأن خلاص ما بقاش فيه الوقت اللي نودي التمارين ونرجع نتغدى، ما بقاش فيه ده. فيقولك لا، الدرس بيشيل شوية من اللي عليا. دروس غالية جدا جدا، أرقام مبالغ فيها. طب الطفل بقى، الطفل اللي هو المفروض يعيش سنه ويعيش حياته ويطلع طاقته ويعمل كل الحاجات دي، فينه؟ مش موجود. الطفولة في ذمة الله. طب ليه يا جماعة كده؟ ما نسهلها على بعض. محدش بيقول إن المذاكرة مش مهمة، كلنا ذاكرنا وكلنا أهالينا قالوا لنا اقعدوا وذاكروا وتزعق لنا وتشد علينا، وده شيء طبيعي، بس بالراحة بالراحة، عشان الطفل ما يكرهش البيت، ما يكرهش المذاكرة، ما يكرهش أهله، لأن هو إحنا مضغوطين، فالبيت هيبقى بالنسبة له متكهرب، المدرسة هتبقى بالنسبة له كابوس. طب ليه؟ عشان هنوصل لإيه في الآخر؟ كتير قوي.
1: تيجي نقرا رسائل عشان عندنا رسائل كتير، في هجوم على الرسائل. تعالى نقرا. مساء الخير. هو مبدئيا كده كل راعي مسؤول عن رعيته، بمعنى ان الوالد المفروض يسأل ابنه انت استفدت ايه النهارده. طبعا انت لا تملك الوقت الكافي من ضغوط الحياه والمشاغل، بس هم ليهم الحق طبعا، والتركيز الاكبر بيجي من الوالده. من اول الحاجات اللي لازم يتعلموها الالتزام. علماء النجاح قالوا ابواب النجاح الف، اياك ان تدخل الا من باب الالتزام. ماشي يا سيدي. رقم اخره 605. طيب اللي بيحصل لاولادنا السنه دي ظلم ليهم ولطفولتهم. رقم اخره 73. مساء الخير. المشكله هي في الثقافه وطريقه التفكير في التنفيذ. رقم اخره 59. مساء الفل عليكم. انا شايف ان السيستم هو السبب الرئيسي في الموضوع، لان زياده التقييمات وزياده الوقت الدراسي بتزهق الطفل، فالاهالي بتخاف على مستقبل عيالهم.
0: صحيح.
1: فبتبدا تضغط عليهم، يا ريت يخفوا شويه علينا. هاني فاروق. مساء الفل عليكم. بصراحه الضغط عند الاولاد مش جاي من طرف واحد، عشان الاهل ليهم دور، والمدرسه والتعليم ليهم دور، والمجتمع كمان ليه دور، وساعات الاهل بيضغطوا على الولد من غير ما يقصدوا، لانهم عايزينه يطلع احسن واحد فبيقارنوه بغيره ويطلبوا منه درجات اعلى من قدرته، والمدرسه كمان ممكن تزود الضغط بكثره الواجبات والامتحانات والتركيز على الدرجات اكتر من الفهم. لكن المشكله الاكبر ان احنا احيانا بنتعامل مع الطفل كانه مشروع نجاح، مش انسان ليه طاقه نفسيه محدوده. والحل مش اننا نلغي الدراسه او نسيب الاولاد من غير توجيه، بس الحل اننا نعمل توازن، نطلب منهم الاجتهاد لكن من غير ما نخليهم يحسوا ان قيمتهم مرتبطه بدرجاتهم.
0: صحيح.
1: يعني لازم نسمعهم ونفهم ظروفهم ونساعدهم بدل ما نكتفي باللوم والعقاب. رقم اخره 815.
0: ده اللي انا
1: بقوله. تعال نقرا واحده كمان. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يمنى، يا رب تكونوا بخير. الاولاد اصبحوا مضغوطين فوق طاقتهم، ما بقاش عندهم وقت يعيشوا طفولتهم وسنهم الطبيعي، وده بيأثر عليهم مستقبليا بشكل سلبي للأسف. الضغط في سن صغير على طفل نتيجة دروس قبل مواعيد الدراسة بوقت مش قليل، ومدرسين وما فيش عندهم أي رحمة بما تعنيه الكلمة. الطفل بيدرس مواد كتير، هل ده يتناسب مع سنه؟ لا طبعا. تخيلوا طفل بيصحى 6:30 الصبح وبعد المدرسة في دروس، ويرجع يشوف واجباته من مدرسة ودروس، مدة الدراسة أصبحت كابوس بمعنى الكلمة لكل طفل وأهله بالتبعية. أشرف أبو راضي. الولاد ما بقاش. مساء الخير. مساء الفل عليكم. أنا بحبكم جدا. الضغط على الولاد ده جاي من الأهالي، لأن هو مطالب كطفل يتعلم، بس ما تبقاش حياته كلها عبارة عن مدرسة وبعد المدرسة دروس طول اليوم، ويوم النادي بيحس إنه رايح التمرين عشان يرضي أهله ويحسس نفسه إنه بيغير شوية. ما بقاش في صفاء ذهني زي زمان، احنا كنا بندرس ونلعب ونتمرن ونصلي، وما كناش بناخد دروس قوي بس كنا شاطرين. الطفل دلوقتي مضغوط بين الدروس والمدرسة، مش عايز صح يعني، ولا بيقرأ ولا بيروح ندوة ولا بيلعب لعب الأطفال بتاع زمان. الترفيه عنده السوشيال ميديا، وده خطأ كبير لأنه بيسحب تركيزهم وطاقتهم تماما وبيفصلهم عن الواقع. نقدر نقول بيكبروا قبل سنهم لأن ترتيب سنهم مش صح. الولاد ما بقاش عندهم شغف وبيستسهلوا كل حاجة، يلا ناخد درس، يلا نذاكر أونلاين، ما بقاش في تواصل مباشر مع الأهالي، العلاقة بين الأهالي والولاد محطمة. الرسائل كتير قوي، بس لازم أطلع فاصل، نكمل الرسائل بعد الفاصل. فاصل ونرجع على طول. بينه وبين أحمد الهواري ويمنى علي، وسؤالنا النهاردة لكل الناس: ضغط اللي موجود في وقت الدراسة سببه مين؟ هل السيستم، هل الأهالي بتضغط على أولادها، هل الأولاد مش عايزين يذاكروا؟ فاصل ومش هنتأخر.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، الضغط اللي بيحصل على الولاد من المدرسه ولا من الاهل ولا كله مع بعض ولا المناهج السنه دي مختلفه؟ هنعرف ده من ليليا ليال معانا على التليفون. مساء الفل يا ليال.
2: مساء الفل،
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله، اخباركم ايه؟
1: الحمد لله. اكيد انتي مامي عشان كده بتكلميني.
2: انا مامي، بس بنتي صغيره شويه، عندها 4 سنين.
1: طب حلو، ده انتي لسه ما دخلتيش في الموال بتاعنا.
2: ايوه بالظبط.
1: طب احكي لنا، انتي شايفه من وجهه نظرك اللي بيحصل النهارده في التعليم والضغط على الولاد ده سببه ايه؟
2: بصي والله انا شايفه ان يعني انا شايفه الموضوع من حته تانية عن التعليم، لان انا بقولك بنتي صغيره قوي، فالتعليم بالنسبه لنا
1: لسه
2: حته فن اكتر من ما هي حاجه كبيره ليها يعني. بس كده ولا كده، هو التعليم دلوقتي بقى بيزنس اكتر من ما هو تعليم برضو.
1: بيزنس
2: يعني، الحقيقه لان احنا اوريدي في مدرسه السنه دي اول سنه لنا. ولما كنا بندور على المدارس، الموضوع بقى more than business than هم الولاد هيتعلموا ايه. فانتوا عندكم valid point انه هو فعلا التعليم بقى اللي هو يحفظه خلاص او كده. فالموضوع ما بقاش احسن حاجة يعني. بس انا شايفة المجتمع نفسه بقى overstimulating للاطفال في العموم.
1: صحيح.
2: او ما بقاش زينا يعني، احنا كنا كجيل عندنا physical engagement اكبر بكتير، كنا بنستمتع بالحاجات، الحاجات ليها معنى،
1: ونروح تمارينا ونرجع عادي نعمل homework،
2: نلعب مع بعض يعني. صحيح. نتكلم مع بعض face to face one to one. كنا بنعرف يعني نعمل مجتمع او على الاقل عندنا memories معينة. دلوقتي الحتة دي بقت lost قوي في الجيل ده.
1: صحيح.
2: هم بقوا عازلين نفسهم بطريقه مش طبيعيه على الايباد او سكرين تايم في العموم.
1: سكرين تايم فعلا.
2: بس ستيل دلوقتي بقى برضو الامهات عندها اويرنس شويه ان هم يقللوا سكرين تايم، يعملوا وقت اكتر لاولادهم، يحاولوا يعملوا كوميونتي، يحاولوا يخلوهم يقابلوا اصحابهم اكتر.
1: ما هو مع الضغط اللي احنا بنتكلم عليه ده بقى الموضوع صعب. يعني أنا النهاردة هقعد مع بناتي أو ولادي عامة أعلمهم حاجات وأفيدهم من خبرتي البسيطة، ولا أخليهم يذكروا، ولا أخليهم يحفظوا اللي عليهم عشان عندهم امتحانات؟ عارفة تلاقي الدنيا زحمة جدا،
2: متركبة فجأة
1: جدا، وانتي مش عارفة تبدأي. طب انتي البلان بتاعتك اللي انتي حطاها مع بنتك، بما إنها لسه يعني في كي جي 1 فلسه صغيرة، عايزة السيستم عندك يبقى في البيت ازاي دراسيا يعني؟
2: بصي والله انا مش ام ببوش قوي ناحية ان اللي هو انت لازم تبقي كده، انت لازم تبقي كده. وما عشتش ده مع اهلي يعني. انا اهلي سابوني التشويس بتاعي كان 100% من دماغي انا يعني، عمر ما حد قال لي انت لازم تبقي كذا، او زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا من شوية ان الاهل بيعملوا ضغط كبير على اولادهم ان هم يبقوا حاجة معينة او يروحوا باتجاه ممكن يكونوا مش حابينه. او بالعكس، انا شايفه ان الامهات لازم تشوف ايه البوينتس اللي بتشجع ولادها تعمل حاجه. يعني مثلا حد بيحب الرسم، حد بيحب الميوزك، حد بيحب الفن، حد بيحب الساينس. كل حد يبدا يشوف ابنه بيحب ايه
1: وينميها.
2: كورج ده بالظبط، يبدا يوديه بقى حاجات اكتر ده، سواء بقى ثرو بلاي، ثرو مثلا كلاسز، او اي حاجه تنمي الحته اللي هو شايفها فيه زيادة. ما بقاش لو أنا شايف عنده حاجة معينة أو يعني زي هبة من عند ربنا وأنا أقوم قايل له لا والله أنت لازم تطلع مهندس عشان أنا مهندس. لا بالعكس يعني. صحيح. أنا أشجعه يطلع اللي هو عايزه عشان هو هيحب لما يكبر، أو هيبقى أحسن بكتير.
1: صح.
2: لما يلاقي التشجيع من داخل البيت عن أنه يلاقي البيت لا ده أي كلام، لا ده شغل، انت عارفه الامهات طبعا والابوات دلوقتي ده شغل عيال ما اعرفش ايه. لا بالعكس، ما هو ممكن انت لو شجعته يبقى احسن واحد في الدنيا في الحته دي مثلا.
1: بس صحيح.
2: ده ما بيحصلش كتير برضو من الناس
1: للاسف يعني. ما انا بقول لك الخوف على الولاد بيخلينا ندخل في حتت مش بتاعتنا يعني. حلم ابني او بنتي ده مش بتاعي.
2: بالظبط بالظبط، زي ما حد برضو كان بيكلمكم من شوية انه يعني بيقولك انه هو شايف انه احسن مهندس فمثلا او احسن حاجة، فطلع فدخل فعلا اللي باباه عايزه، وفي الاخر هو اشتغل باللي هو حبه. طب ما هو كان درس اللي هو حبه كان هيبقى احسن بكتير،
1: صح،
2: دلوقتي
1: هيبقى انجح كمان وهيقدر يبتكر في اللي هو، صحيح،
2: وهيبقى عنده نولج اكبر حتى، صحيح، ويبقى عنده يعني يبقى فهم كل الحاجات اللي هو محتاج يفهمها في سن صغير، فبدأ يبقى طول ما هو بيكبر يبقى احسن في الحاجه دي، ما بدأش لما كبر وخرج عن طوع باباه ومامته يبدأ بقى يشوف هو هيتعلم ازاي اللي هو حبه برضه.
1: يبقى بيضيع وقت، يعني ده كان تضييع وقت تقريبا.
2: بالظبط، يعني عاش مثلا سنين عمره بيضيع وقته، وفي الاخر لما كبر بدأ يدور بقى على الكارير فعلا اللي هو حبه.
1: والله رأيك يحترم جدا، وانا معاكي، انا من المدرسة دي انه لا، ولادي او بناتي يطلعوا اللي هم عايزينه ويعملوا طالما في النورمال، او ما بيقولوش حاجة ما تنفعش تقوليها او كذا، لا اعملي ده، وهسبورت جدا وهبقى معاها جدا، وانا بحترم الدماغ دي، والدماغ دي هي اللي بتكسب وبتنجح في الاخر. نورتينا وشرفتينا، وكنت اتمنى اني بنوتك تبقى اكبر من كده، يعني ايه نسمع الاراء العميقه الامهات النهارده بتشد في شعرها يا استاذه. ربنا يخليها لك يا حبيبتي.
2: ربنا يخليك.
1: اتفضلي. باي باي. باي باي. واكم
3: احكي لك على حاجه يمكن اول مره او مش فاكر، بس انا ما قلتهاش قبل كده في العلن، يعني ممكن اكون حكيتها لك في يوم من الايام عشان بحكم يمكن مدام، يعني
1: انا هفتكر اكيد. احكي.
3: وقت ما كنت في الثانويه العامه، خلصت ثانوية عامة، فكان مجموعي يدخلني كليات أداب، حقوق، تجارة. فجينا في وقت التنسيق بتاع الرغبات، أبويا الله يرحمه قال لي أنت هتخش، عايز تخش كلية إيه؟ فقلت له حقوق، كان حابب يعني فكرة الحقوق. قال لي لا، انت انا كنت ولدت ده بلعب كوره، وكنت بلعب في ناشئين النادي الاهلي، وبلعب في كوره في كل حته، اي حته تنفع تتلعب فيها كوره بلعب فيها كوره. لو مدخل العماره فقال لي انت مش بتاع مذاكره، كليه حقوق محتاجه مذاكره، فانت الاحسن لك تخش كليه التربيه الرياضيه. فانا بالنسبه لي
1: ايه التربيه الرياضيه دي؟
3: لا كليه مهمه.
1: ايوه بس انت يعني انت بالنسبه لك اللي هو لا مش حلمي.
3: فبالنسبه لي قلت له لا انا مش عايز اعمل كده، يعني مش حابب الفكره دي، وانا عايز اخش كليه حقوق. وقال لي انت مش فاضي تلعب طول الوقت ماتشات بقى، كنا في كل حته، في الشارع وفي النادي وفي مركز الشباب وفي اي مكان في الشارع لو ممكن نحط طوب ونلعب وحاجات كده. فقلت له لا انا مش عايز اخش غير كليه حقوق. وقعدنا في هذا الاختلاف شويه لحد اخر يوم في تقديم ملف التنسيق. فقال لي الصبح كده صحيت، فلقيت بابا قال لي بقول لك ايه، اتحمل قرارك، الملف عندك، اكتب اللي انت عايزه وتحمل مسؤوليه قرارك، بس انت بطريقتك دي هتقعد في كليه الحقوق دي لحد ما تطلع معاش، مش هتنجح فيها.
1: كان عارف قدراتك.
3: لا هو عارف اني ما بركز. لا هو انا عايز اقول لك ان انا اتخرجت بتقدير، وخدت الاربع سنين في اربع سنين، ما عدتش ولا سنه. ونجحت ليه؟ انا بحكي لك الحكايه دي كلها ليه، ان جزء من الموضوع ان انا عايز، مش هم عايزين، يعني هو انا بس كان موضوعي مختلف، ان ممكن الاهل يقول لك لا خش حقوق وانا عايز تربيه رياضيه، هو العكس. بس برغم الاختلاف الا ان انا عشان حابب، وكليه حقوق من الكليات الثقيله، يعني كليات
1: صعبه،
3: مش عايز اقول صعبه بس
1: محتاجة تركيز،
3: كل كلها صعبة بس هي فيها كلام كتير وقوانين كتير وحاجات كتير وتفاصيل وأرقام بنود في مش عارف إيه وحاجات كتيرة. ونجحت فيها ليه؟ لمجرد إن أنا كنت عايز. إحنا لازم نسيب ولادنا في وقت من الأوقات هو عايز يعمل إيه، فشين من عليه الضغط. أنت عايز تعمل إيه؟ هتستريح فين؟ ضغطك الذاتي مش ضغط. يعني إيه؟ يعني انت حابه انك تشتغلي مذيعه، ما ده ضغط، بس هو ضغط ذاتي لانك انت اللي عايزه، فانت مستحمله الضغط ده على قلبك زي العسل زي ما بنقول. لكن لو انا اللي عايز احطك هنا وعايز اخليكي مذيعه وانت عايزه تبقي حاجه تانية، مش هتستحملي الضغط لانه مش على مزاجك، مش على هواكي، فهيبقى بالنسبه لك ده ضغط بجد. فلو احنا سيبنا الاولاد لذاتيه الضغط مش هيضغطوا، تعالي ناخدها من ناحيه كمان بقى. السيستم اللي بيحط الاهالي في الضغط ده، فكره ان طول الوقت بنجري زي ما انت كنت بتقولي، ان طول الوقت بنجري من واجب لكذا لكذا لكذا، ده غلط. مده فتره التعليم وجهه نظري غلط. انت بتتكلمي ان المدارس بتخلص شهر كام؟
1: 6.
3: والثانويه العامه 7.
1: 7.
3: بترجع شهر كام؟
1: 9.
3: طب يعني ايه ان بني ادم بيشتغل 10 شهور وبيستريح شهرين؟
1: مش عارفه والله. والله ما عارفه، ده هزار فعلا.
3: يعني ان انا اقعد اضغط عليكي 10 شهور ونسبه وتناسب مع طفل او مراهق او اتقفل بقى لحد ما يوصل لسن الجامعه، هي نسبه وتناسب مش منطقيه.
1: مش منطقيه.
3: يعني ايه ان هو شهرين بس بيريح؟ طب هو لو المدرسه بدات في شهر 10 هيحصل ايه؟
1: وكنا بنقول الكلام ده السنه دي.
3: هو هيحصل ايه؟ ايه اللي هيفوته
1: عشان الحر وكذا؟ قلنا يا جماعه
3: لا، ده موضوع تاني. ده موضوع تاني، موال طويل، فكره الحر والضغط على الولاد والطفل اللي توفى في مدرسه بسبب الحر، والاطفال اللي عندهم كلهم برد في المدارس اللي فيها تكييف. ما انت خلي بالك ان انت عندك مشكله
1: تطلع من الحر للكلاس، الكلاس فيه تكييف يعيب.
3: شكرا. طبعا هو في الاخر المدارس الكويسه الغاليه حاطين تكييف في الفصل. ثانك يو، شكرا. التكييف ده بيخلي درجة الحرارة كويس، الطفل بيطلع يلعب، فبيطلع الحوش بالبلدي أو البلاي جراوند بالنسبة لهم، فالجو حر، يخش تاني عرقان الفصل بالتكييف.
1: بس غبنا بقى باقي الأسبوع، ما فيش أسبوع دراسي.
3: فانت الطفل اتعقد. طب صحيح. المدارس اللي ما عندهاش القابلية أنه عنده تكييف، مدارس حر وتكدس الأولاد، ودول بيبقاش عندهم قابلية للتكييف وعندهم كابيسيتي أو كثافة عالية.
1: أيوه.
3: فالأطفال بتتعب لأن الجو غير آدمي لفكرة التجمعات، جو حر، فالتجمع صعب. بس إحنا لازم نبدأ في شهر 9 عشان المنهج هيفوتنا. عارفة؟ لا، المنهج هيدور ويمشي.
1: طب ما إحنا هو بدأنا بدري، ليه بقى الزيادات في كل شيء؟ يعني إحنا عملنا اللي حضراتكم عايزينه ودخلنا في شهر 9، ليه المذاكرة والمناهج المبالغ فيها دي؟
3: ما هو أنا يعني أقولك. لا بصي، هقولك حاجة. لو انت بتساليني عن وجهه نظري المتواضعه على قدي في تطوير التعليم، لا تعال نرجع ورا خالص. كتاب التعليم، كتاب المدرسه، كتاب الوزاره. الكتاب ده محتاج يعاد النظر فيه من اوله لاخره، مش كتاب واحد،
1: كل الكتب. صحيح.
3: ليه محتاج لعادة النظر؟ عشان هنسال نفسنا سؤال. الكتاب اللي المفروض ان الدوله حطاه والوزاره حطاه، ليه الكتاب الخارجي ايا كان اسمه ابسط منه؟ في كده حاجه غلط. ما هو ينفع ان ان ان سين او صاد او لام او عين من اسماء الكتب الخارجيه، ليه ما يبقاش هو ده كتاب الوزاره؟ ليه ما يبقاش الكونتنت او المحتوى اللي هنا هو كتاب الوزاره؟
1: وبنلجأ له، يعني الكتاب الخارجي ده لازم بنلجأ
3: له. لازم انت بتلجئي
1: عشان اسهل ابسط،
3: وكانك بتحتاجي معجم يفسر اللي بيتقال هنا. طب ليه ما يبقاش هو الكتاب المدرسي هو الكتاب الخارجي؟ مش بقول يبقى هو يعني
1: نفس الفكره،
3: ان اللي يتحط هنا يتحط هنا. فنبدا يبقى اولا المنهج مبسط. قبل ما يبقى مبسط، ايه سبب الدراسه دي؟ يعني اللي في الكتاب ده هندرسه وهنمتحن فيه عشان هو
1: هنحفظه. اسمها
3: لا،
1: ما فيش فهم،
3: لا
1: او في حفظ،
3: ماليش دعوه
1: عشان تدخل بالسيستم. تحط في الامتحان عشان تنجح وتجيب الفول مارك.
3: غلط.
1: هو ده اللي احنا ماشيين عليه.
3: انا للأسف. انا بتكلم، انا عشان كده بقول لك انا جاي من ورا، انا جاي من بدايه، انا هحط ده عشان يتفهم. ماليش دعوه بفعاليه تنفيذه بعد.
1: المفروض
3: عشان يتحط ده يتفهم. هتفهمه عشان هتستفيد ايه؟ يعني انا هحط لك الكتاب ده، اقول لك يا منى اتفضلي اقري الكتاب ده وفهميه عشان امتحنك فيه. فامتحنتي وايا كان طريقتك بقى وتمام. انا بقى عشان ايه خليتك تقري الكتاب ده؟ الكتاب ده وصلك لايه؟
1: صح.
3: غرس فيكي ايه؟ علمك ايه؟ انا ممكن النهارده اديكي كتاب عن قصه حياه اعلاميه كبيره زي نجوى ابراهيم، ماما نجوى دي اسطوره من اساطير الاعلام
1: اكيد.
3: فممكن لو ماما نجوى في كتاب مكتوب عنها اقول لك خدي اقري ده عشان ده هيفيدك لما تشوفي تجربه سيده عظيمه زي دي.
1: اخد من خبرتها
3: هعلمك. صحيح. لكن لو انا اديتك كتاب النهارده بيتكلم عن اي حاجه ملهاش اي لازمه ومش هتستخدميها في حياتك ومش هتستفيدي بيها في اي حاجه، ايه فايده اني عملته وايه فايده اني قريته لك بالعافيه وايه فايده ان امتحنتك فيه؟
1: لا، ومثلا نتكلم على اللغه العربيه يا احمد، تيجي تستخدمها او تيجي لما تكبر بقى انت عايز تشتغل، اشتغلت مثلا اعلامي في قناه عربيه عايزاك تنطق اللغه العربيه كما قال الكتاب، تلاقي نفسك مش عارف ترجع للي انت اتعلمته. انت بتاخد كورسات من جديد عشان حضرتك تذاكر اللغه العربيه من اول وجديد والالقاء وكذا.
3: لا عشان
1: بقول انا درسته ده وانا طفله وفي الجامعه ده راح.
3: لا عشان هو دي الكتاب اللي حضرتك درستيه زمان ما فهمتيهوش.
1: ايوه
3: فصمتيه فدلقتيه على ورقه الاجابه فنجحتي.
1: عايز اجيب الفول مارك.
3: انا بقول لك فانت هنا بس انا في لفظ تاني مش هينفع نقوله، بس هنقول دلقتيه. انت خدتي الكلام ودلقتيه من من ايدك لبقك لورقه الامتحان.
1: مش فاهمه حاجه.
3: فانت ما هو ده بقى رجعنا اللي انا قلته الكتاب. لكن هو في الاخر انت لما بتروحي تاخدي كورس النهارده تشتغلي مذيع اخبار هتطلعي تتكلمي لغه عربيه، فتاخدي كورس عند حد متخصص في ده فبتبقي زي الفل.
1: صحيح.
3: هو اللي قاله في الكورس ده جاب حاجه من عنده؟
1: لا انت خدته. ما هو ده اللي انا بقوله.
3: لا هو ما جابش حاجه، هو ادالك الصح والبسيط. ادالك الصح والبسيط. لا بودي بيحيينا بس مفيش حاجة
1: بيفوقنا.
3: بودي بيحيينا عشان بودي لسه بيدرس. فبالنسبة لي ان انا لو دايما لما باجي احل حاجة انا بجيبها من اولها. احنا عندنا مشكلة في الحتة دي، عندنا مشكلة، والقاسي والداني يعني من عندنا مشكلة سواء في تصنيف التعليم او في طريقة التعليم. صحيح. بالعربي وبالانجليزي وبالاسباني وبالالماني وباللغات وبالانترناشنال وبالناشنال وبالحكومة وبالمدارس اللي ما فيهاش دكك وطلعوا يشتكوا، وبالمدرسة اللي كان فيها الست بتدفع من جيبها، والمدارس الانترناشنال والناشنال واللي $100,000 واللي $50,000. حلو كله. عندنا مشكلة. طيب يبقى انا في الاخر اخد نفس طويل واجيب الموضوع من اوله. همشي بقى اوصل اللي انت بتقوليه، انك انت اديكي كتاب بسيط مبسط فيه الحاجه اللي هتستخدميها فتطلعي عندك الثقافه دي.
1: ممكن اسالك سؤال؟
3: اتفضل.
1: بما ان انا شايفه عندك خبره في الموضوع.
3: ما عنديش اي خبره في الموضوع. يعني وجهه نظري المتواضعه.
1: هو ليه بعد التعب ده كله اللي بيحصل في اليوم الدراسي والحصص الكتير والشرح المبالغ فيه والكتب الكتاب اللي قد كده ده اللي بيشلوها في شنطه المدرسه ويدخلوا كل ده وبيروحوا يبقوا عايزين درس خصوصي؟
3: عشان هو
1: درس خصوصي ده ليه بقى؟
3: عشان
1: احنا كنا بنعمل ايه في المدرسه؟
3: على فكره ثانيه تاني الكتاب اللي في المدرسه بيحارب معاكي عشان يفهمك لوغاريتماتيك كتاب. اللي في الدرس الخصوصي بأول حاجه مدرس خصوصي بيقول لك ايه؟ هات لها كتاب كذا عشان اقول اسامي.
1: صح. كتاب خارجي يعني.
3: ايوه. مش ده بيحصل حضرتك في الدروس؟ ليه؟ عشان هو بيشرح الكتاب البسيط اللي هو الخارجي. فهو بيشتغل على ده. الراجل في المدرسه الغلبان ايا كان نوع المدرسه هو معاه كتاب المدرسه
1: ولا ولازم يشرح منه. ما هو ماشي عليه.
3: هو ما ينفعش كتاب خارجي في المدرسه خلاص. هو فبيشرح لك اللوغاريتمات. فاللوغاريتمات دي مع استيعاب طفل او مراهق او ايا كان هو مخه ما يجيبهاش. ليه؟ في تعقيد في الموضوع، في حاجه غلط. الكتاب المدرسي هو وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق ان الكتاب المدرسي هو اساس اللعبه. ان في مشكله فالمدرس بيكمل ورا المشكله يعمل ايه المدرس؟
1: لا وعدم التنظيم في المدارس يا احمد. لا في بعض المدارس. لا خليني اتكلم في النقطه دي. في بعض
3: إيه؟
1: لا خليني اتكلم في نقطه
3: تنظيم ايه؟ انا بسالك.
1: ما أنا بسألك. تنظيم الامتحانات مثلا. يعني ييجوا مثلا يفاجئوا التلميذ ان بكره عندك امتحان عربي. طب في ايه؟ هنبعت لك. يبعتوا له على الساعه 7 8 بالليل. نلحق امتى نذاكر؟ المفاجآت دي وعدم التنظيم في المدارس مين اللي مسؤول عنه؟
3: انا بالنسبه لي على فكره هو مش مشكله اللي انت بتقوليه ده. معلش
1: مش مشكله.
3: المفروض معلش ثانيه واحده ممكن ارد على اللي انت قلتيه. مش مشكله خالص لسبب واحد. ايه هو؟ طول ما احنا النهارده عملتي في البرنامج ده عدد حلقات 10 حلقات. جت الاداره قالت لك تعالي يا استاذه يمنى كلمينا في العشر حلقات اللي عملتيهم على غفله. ايه هتيجي تقولي لي لا؟ قولوا لي قبلها. لا مش انت حضرتك اللي كنت قاعده هنا 10 ايام.
1: لا هو مش بنتكلم في كده.
3: الطفل او ما انا هقولها لك على الطفل اهو. الطفل درس فصلين في العربي.
1: تمام.
3: درسهم وعمل الهوم ورك بتاعهم وروح.
1: يعني فهمهم يعني يمتحن فيهم في اي وقت. انا فاهمه اللي انت
3: بتقوله. مساء الخير كويز.
1: احمد بعض الاحيان بيبقى فيه اولاد تعبانه وده حصل معانا ان في ولد تعب
3: ده بيتحط في عين الاعتبار في التلف التصحيح؟
1: لا مفيش.
3: مفيش اسمك؟
1: لا مفيش والله. مهما كانت ظروفك انت تنزل المدرسه، ما نزلتش المدرسه تحت اي ظرف من الظروف هيتخصم البوينتس بتاعتك.
3: طب خلاص،
1: طب ده مين اللي
3: يجيب شهاده
1: يسمح
3: طبيه ومفيش حاجه؟ ما خلاص بص، الرولز رولز، القواعد هي قواعد. يجيب شهاده طبيه، هم مش هيقولوا لا انت كنت تعبان تعالى شيلوه هاتوه المدرسه. يجيب شهاده، ما في ناس ما بتروحش عشان يقول لك اصل كان عيان. موضوع طبيعي، ده سيستم. انا ما اتضايقش من ده. انا اللي ضايقني هو اني اعمل حاجه خارج المألوف، كون ان انا اعمل امتحان مفاجئ. ما هو لازم اعمل امتحان مفاجئ، ما هو لازم ابقى اقف ان ايه اللي كان بيحصل. انت النهارده اسبوع بتشتغلي
1: في ايه؟ طب هذاكر ايه؟ طب اراجع
3: ايه؟ اللي خدناه ما تراجعش حاجه.
1: ليه هو انت عندك ماده واحده يا احمد؟ امتحان مفاجئ ليه؟ هو انت بتذاكر ماده واحده في طول الاسبوع حبيبي؟ انت عندك انجليش وعربي وماث وساينس وسوشيال.
3: بالراحه، عندي 20 ماده او عندي 3 مواد. سؤال بسيط، احنا خلصنا فصل او شابتر او وات ايفر بقى بتسموه ايه؟ صح؟ خلصنا ودخلنا في
1: اللي بعده. ريفيجن قبل الامتحان ده طبيعي.
3: ده معلش،
1: احنا الولاد من كتر الحاجات دي احمد ما بيستحملوش اللي انت بتقوله ده.
3: انا بالنسبه لي ما يبقاش بالطريقه الاجريسيف او ما يبقاش بالطريقه الصعبه، ولكن هو لازم يحصل. هو احنا خلصنا البتاع؟ طب انا اعرف منين ان
1: هم اللي هم ليه عملوا حاجه اسمها مراجعه؟
3: المراجعه دي في النهايه
1: لا لا لا لا، مراجعه دي قبل اي امتحان لازم تراجع.
3: يعني أنا عايز أسألك
1: ليه؟ سؤال. من كتر المواد والمذاكره فلازم تراجع عشان كله ما يدخلش بقى مع بعض. مش منطقي المراجعه.
3: اقول لك ليه؟ هو انت النهارده خدتي درس الاسبوع ده، فعامل لك امتحان يوم الاحد، تراجعي ايه؟ انت لسه ما لحقتيش، ما تبلش، ما لحقتيش تغسليه، ده ما نسيتيهوش. اراجع ده في اخر السنه عشان في شابتر خدناه في شهر 9،
1: عارف اللي انت بتقوله ده؟
3: فهكون نسيته.
1: عارف اللي انت بتقوله ده يبقى صح امتى؟ لو هي دي الماده الوحيده اللي عندي. فعلا
3: لو في حد عنده ماده
1: واحده، انا بقول لك مثلا لو هي دي الماده اللي انا بدرسها بس، اكيد ما لحقتش انساها، يمتحنوني في اي وقت. لكن انت عندك مواد كتير يعني. ومطالب من الطفل انه يذاكر كل ماده كما قال الكتاب، ويمتحن فيها امتحانات مفاجاه مش متقال عليها ولا متقال ايه الدروس اللي نذاكرها، وفي لخبطه غير مبرره في المدارس.
3: هو مش كان في زمان حاجه اسمها اختبار الشهر؟
1: اختبار الشهر. انا سمعت الشهر، قلت
3: لا الشهر.
1: الشهر.
3: طبيعي كنا
1: خلاص، وده احنا متعودين عليه من صغرنا. ده ما عنديش
3: بيعمل اختبار اسبوعي. ما هو ده بيعمل
1: ايوه اسبوعي، ما هو ده اللي احنا بنقوله.
3: هو خلاص، هو ده.
1: طب بقى فاجئك مفاجاه النهارده. واحده صاحبتي كلمتني قالت لي مساء الخير يا يمنى، مساء النور يا فلانه، تخيلي ان الاسبوع اللي جاي عندنا تقييمات وعندنا امتحان شهر. يعني تقييم وامتحان شهر. طب قول لي حاجه زي كده، ايه الفايده منها؟ يبقى عندك تقييم في نفس الاسبوع اللي حضرتك عندك فيه امتحان شهر، حضرتك هتستفاد ايه؟ يعني كمعلم كمدرس هتستفاد ايه ان الطالب ده يعمل تقييم ويعمل لك امتحان شهر؟ هل اللي حضرتك هتعمله في التقييم مختلف عن اللي هتعمله في امتحان الشهر؟ ما انا عايز افهم في حاجه غلط. انا عايز افهم في عدم نظام، مفاجآت حتى في الحاجات الترفيهيه اللي في المدارس، الرحلات، المناسبات اللذيذه اللطيفه اللي في المدارس، حس ان في لخبطه، محدش فاهم حاجه. جروب المامز ده ما بيبطلش يا جماعه، وكله مش فاهم حاجه. طب نرجع لمين؟ حد يرد علينا يفهمنا عشان نرتاح؟ ما هو كفايه وجع القلب اللي بيحصل في البيت، كفايه ان احنا كل يوم ملزومين الزام تام انك تذاكر كله وتقفل كله وتخلص كل الهومر. خلاص ده حطيناه على جنب، الباقي بقى محتاجين نفهم راسنا من رجلينا. ايه اللي عندنا بقى؟ الحاجات الترفيهيه اللذيذه اللي هي ما بتحصلش كتير دي، تلاقيهم متلخبطين فيها، ما حدش عارف حاجه. تسال زي ما تسال ما حدش بيرد عليك. ولكن الحقيقه من مكاني ده، انا احب اشكر مديره مدرسه بنتي، اكيد مش هقدر اقول اسمها، ولكن هي مديره الحقيقه في قمه الاحترام والالتزام، ودايما لما بنشتكي لها بحاجه هي اول من يحلها، فانا بشكرها من مكاني ده.
3: انا عايز بس على اللي انت قلتيه في حاجه. انا بالنسبه لي الواقع او سؤال الموضوع او سؤال الحلقه هو كلمتين، التلات اطراف لازم يخففوا على بعض. مين سبب الضغط؟ التلات اطراف بيضغطوا على بعض. السيستم محتاج يتظبط، الاهالي بقوا صعبين على اولادهم، وفكره التنافسيه لا فكره التنافسيه والضغط، وان ابن مش عارف ابن عمتك ولا ابن خالتك ولا جارنا ولا ابن صاحبتي جاب وانت ما نجحتش ولا وصل وانت ما وصلتش، ده مش ما مش ما مش مطلوب.
1: لا فكرة غلط طبعا معاك.
3: الضغط طول الوقت ان هم انا بيتعاملوا معاهم ان هم احمد زويل ونجيب محفوظ، ده مش مطلوب. الاطفال نفسها فكرة التشتت اللي بقى عندنا، احنا كنا عندنا زمان هو التلفزيون 3 قنوات ومحطوط بره في الصالة فعليه كنترول، النهاردة بقى الموبايل. فانتوا برضو كشباب او كناس في مدارس، انا اكيد الاطفال مش بيسمعونا بس اكيد التين ايجرز بيسمعونا، خفوا على الاهالي وركزوا في حياتكم شوية. انتوا لو شلتوا الضغط والاهالي فكت الضغط والسيستم اتعاد تظبيطه فك الضغط، مش هيبقى فيه ضغط.
1: ده انت هتجيب لي الضغط، هو ده هيحصل ازاي؟ ده هيحصل ازاي في في في سنه دراسيه مكبوسه يا احمد؟ حاجات كتير
3: ماشي.
1: حاجات كتير.
3: انا انت
1: كده هنهونها ازاي على بعض؟ هي ما حدش مهونها علينا.
3: ما انا سمعت السيستم، ما انا قلت ايه السيستم اللي حاطط الضغط ده يخف ضغط، الاهالي تخف تنافسيه وضغط،
1: اوتوماتيك
3: الاطفال تحس بالموضوع وتبطل تضغط لانها بتشتت نفسها في حاجه تانية. ما قلتش ان الموضوع عند واحد، ما هو سيستم انه يشوف يشيل الضغط. عموما بما اني جبت لك الضغط فاحنا وقتنا انتهى. كنا معاكم على مدار ساعتين في بينه وبينها، احمد الهواري ويمنى علي. اشوفكم الاسبوع الجاي من 10 ل 12. الوقت عدى بسرعه، كل مره هنتكلم في موضوع جديد يخص حياه الراجل والست مع بعض. ايه رايك تقولي باي؟ قول لهم باي.
1: ايه قول لهم باي دي؟
3: قول لهم باي.
1: باي باي يا جماعه.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض, فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد, كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته, تعرف الموتور ده جديد ولا قديم, الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات, ومش بس كده, السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي, وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين, الحاجات اللي احنا اتربينا عليها, اصول السواقه الصح, اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش, انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشره وحلقه جديده، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا، وان شاء الله نقضي ساعتين لطاف مع بعض. وبجد طمنوني عليكم وعاملين ايه. أرقام التواصل هي 015-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. وحلقة جديدة، يعني طاقة مختلفة، يعني روح عايزها تظهر في هذه الحلقة. ليه؟ لأن بصراحة الجو بدأ يحلو أكتر. هتقول لي يا عم يوسف كفاية كليشيهات وكفاية أن أنت كل حلقة تقول لي نفس الكلمتين، ولكن لو أنت صديقي المستمع العزيز الخطير راكب عربيتك دلوقتي، والله كل اللي هطلبه منك طلع ايدك بس بره العربيه سيكه كده وانت سايق، هتفهم قصدي. ولكن في خطوره بسيطه لازم برضو ننوه عليها، يعني وطبعا كل الناس عقله كفايه ان هي تعرف تعمل حاجه زي دي، ولكن احنا دلوقتي في الجو بتاع، خد معاك جاكيت خفيف في الشنطه لو انت ايه شفتتك بتبدا من 3 العصر كده ولا 4 وبتخلص الساعه 12 واحده بالليل، عشان في سنه سقعه لطيفه تحت كده ممكن تودينا في أجواء من العاية بتحصل حوالينا. برضو خلينا نبقى إيه بنتكلم بشكل فيه شفافية صديقي المستمع، لأن لا ناس كلها جاية تعبانة وحاجات كتيرة، فعشان تفضل طول الوقت بصحتك وأنا صحتك تفرق معايا بصراحة، فعايزك تاخد بالك من نفسك، وعايزك إيه لا ما تنساش الجاكيت ده، جاكيت خفيف بس كده بسيط. ولو أنت من الناس اللي بتنزل الصبح بدري برضو ما تاخدش الجاكيت، لا يعني هيجي عليك الظهر هتزعل، يا اما هتفضل شايله على الفاضي. بس يعني برضو لو انت بتنزل 6-7 الصبح او الجو ده برضو بيبقى فيه سنه سقعه كده، ولكن اوفرول يعني في المجمل لا الجو بقى حلو واحنا مبسوطين، حتى لو واقف عز الظهر في الشارع مش اللي هو واقف بتتدمر يعني، لا عادي برضو كويس. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهي حاجة مهمة لينا كلنا كمصريين، عايزك يعني شلي كل حاجة على جنب في دنيتك وحاول تركز معايا. وبرضو هنعمل حركة حلوة، هنحط برضو الطابع بتاع برنامج مش عادي والطابع بتاعنا في حلقاتنا في الموضوع اللي هتكلم فيه، يعني ألا وهو إيه الموضوع. يعني هنا هنتكلم عن نصر أكتوبر، هذا النصر العظيم اللي كل الأجيال اللي موجودة دلوقتي واللي جت بعد بقى الحرب اللي حصلت والحاجات دي كلها بتعيش في نعيم الرجالة اللي كانت موجودة اليوم ده، واللي ضحوا بنفسهم واللي رجعوا لنا بألف سلامة ساعتها كانوا بيحكوا لنا القصص والحاجات. لو هتيجي تبص للحرب دي هتبدأ تبص وتشوف، دايما هتسمع الجمل بتاعت، بما انك مثلا جنزاوي جميل فحب اقولك انت بتسمع حاجات من باب ايه، ده كان في معجزات اليوم ده، ده كان في ذكاء خارق من كل الناس اللي كانت قائمة على الحرب دي أو كانت بتشارك فيها أيا كان المشاركة كانت إيه. تبدأ تسمع حاجات من نوع إن كل البلد كانت بتشارك في الحرب بطرق مختلفة، الفنانين الناس اللي في الشوارع عادي اللي ما كانوش واقفين بيحاربوا، ولكن كل البلد تحسها كانت، حتى في جملة دايما بتتقالك كده فيها اللي هي إيه، لو أنت لقيت نفسك مركز في حاجة واحدة ومجموعة كبيرة من البشر مركزين في نفس الحاجة يقولك ده احنا في حالة حرب، هتحس طول الوقت ان معنى كلمة احنا في حالة حرب دي يعني كلنا عندنا هدف واحد الا وهو التركيز، وان احنا يعني التركيز ده هيجيب معاه بقى كل سبل المساعدة الممكنة والغير ممكنة، شغل دماغك بقى يومها عشان تبدأ تساعد الناس دي. عشان ناخد بقى الطابع بتاع البرنامج بتاعنا ونبدأ نتكلم زي ما احنا عن برضو كونسبت الاجيال ونبدأ نتكلم

0: مع بعضينا بنشوف ايه اللي بيحصل وحركات كده. مش هقلل من اي زعل واكتئاب بيجي للشاب المصري اليومين دول, وان هو قد ايه بيمر بحالة من الحالة النفسية الصعبة, مش هقلل من ده اطلاقا لان انا فاهمه جدا. ولكن عايزك تعالى لمدة الساعتين دول, والله تعالى نجرب نلعب مع بعض لعبة ونتخيلها كده. تعالى نتخيل مع بعضينا ان انت بتعيش ربع ساعة في يوم زي اللي كان في الحرب ده. عايزك تركز معايا وتقولي ايه الحاجات اللي ممكن تكون دلوقتي بتضايقك في حياتك, ايه الحاجات اللي ممكن تكون دلوقتي بتخليك حاسس ان انت داون جدا وعندك حالة من اليأس الشديد وعدم وفقدان الشغف والكلام الكبير اللي بنقعد نكتبه على الفيس طول اليوم ونقعد نقرأ ده. ولكن عايزك تتخيل معايا الكونسبت ده وتقولي ايه اللي انت بتشوفه اليومين دول في حياتك. وعايزك لو انت ايها المستمع الجميل, لان انا برضو مبسوط وسعيد ان انا في مكان زي نجومة في ام, فناس كتيرة بتسمعه وواصل لحتت كتيرة جدا, فعايز استغل كل المستمعين بصراحة. ولو انت عندك قصص عن الحرب وحرب اكتوبر وكان حد من عيلتك مشارك كده كده, كل عائلتنا فيها حتة, كل عائلتنا فيها حد سواء استشهد سواء شارك ورجع سواء ايا كان, كده كده كل العائلات المصريه بنسبه كبيره جدا يعني فيها قصه فيها حدوته. تعالوا احكولي وقولولي ايه اللي اتقال لكم في العيله من حد اكبر منكم في السن وكان بيقعد يحكي لكم عن الحاجات دي, جدك وهو قاعد بيتكلم معاك, عمك الكبير, ايا كان مين. تعالى نعمل كده ونخليها سبيشال شويه, وقول لي ده انا عمي فلان الفلاني مثلا ده كان حكى لنا قصه كذا كذا كذا ساعه الحرب. وتعالى نتخيل مع بعضينا ليه هنعمل ده النهارده وليه هنفكر. طبعا عشان من يومين خلاص دخلنا في 8 اكتوبر, فنقدر نقول دلوقتي فعليا من يومين كان ذكرى انتصار نصر اكتوبر المجيد ال 53 بعد 53 سنه. فعايزك تفتكر معايا القصص ديت لو كان عندك قصص في العيله. لو انت بقى ما عندكش قصص في دماغك مش هسيبك برضو, ما انا برضو مش هسيبك. هتبدا تقول لي دلوقتي ايه المعارك الشخصيه, ما انا خد بالك برضو ايه بلعب بالكلام وبالالفاظ. قول لي ايه المعارك الشخصيه اللي انت بتواجهها, وتعالى مش هقارن اطلاقا لان كل واحد يخوض حرب لا يعلم الغير عنها شيئا, ولكن فكر معايا ايه قول لي ايه المعارك اللي انت بتخوضها مع نفسك. والله يوسف دلوقتي عندي مشاكل في كذا, بعمل كذا وبتاع. يلا بينا نلعب اللعبه دي. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, حلقه جديده طاقه. طبعا مش عايزين ننسى لو عندك اهداء معين عايز تقوله, عندك اغنيه معينه عايز تسمعها, يلا بينا نقضي وقت لطيف جدا مع بعض. وفاصل سريع ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, وبس كده.
1: مصر مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
2: فين مصر دي؟
1: مصر
2: يا سلام على مصر.

0: olamaz.
1: Mas, mas, mas, mas, mas, mas.
0: ما تلاقيش مثلها ست كل عصر عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثلها ست كل عصر عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. أم رقم التليفون هو 3835022. ولو أنت يا بيه أنت والأستاذ اللي لسه وصلين دلوقتي وما سمعتوش البرنامج اللينك اللي فات، فحب أقولك إن النهاردة هنتكلم عن نصر أكتوبر، نظرا إن هو كان من يوم وكم دقيقة فاتت، تمام؟ ولكن هنقسمها شقين. لو انت عندك حدوتة كان بيحكيها لك جدك او عمك او حد من العيلة عندكو زمان شارك في الحرب، او زمان كان يعرف حد، او في قصة بس عندكو انتو في العيلة دايما بتحكوها حاجات كده، ابعتلي على الواتساب. والشق التاني لو انت قعدت تفكر ايه ده، لا مفيش حاجة فاكرها دلوقتي، قالولي بس نسيت. والله مش هقارن، والله ما بقارن ولا بقول ان احزانك صديقي المستمع اقل من احزان والمعارك اللي كانت بتحصل بجد زمان. لا، ليك معاركك الشخصية، انا فاهمك، هي بقت قطرة شوية، ولكن والله مصدقك وفاهم احساسك وانا في مكانك اصلا. بس قول لي بقى هي ايه هي معاركك انت الشخصية، وتعال نفكر مع بعض ونلعب اللعبة دي. نبدأ بقى نقرأ الرسائل ونسلم على الناس. يا سلام، والله ما كنت متخيل، يعني كنت برا الواتساب، فسعيد والله بالرسائل دي، ما كنتش متخيل العدد ده. بس تعال نسلم على الناس اللي بعتت لنا كلها. واحد محمد سليمان بعت لي علامه تعجب، يا محمد احنا لسه بنبدا. طيب صباح الخير يا جو، وحشتوني جدا، وحشني جدا، وحشني جدا جدا، عذرا على فتره الغياب، بس الواحد كان بيريح راسه شويه. حلقه موفقه باذن الله. قصدك ان انا بصدعك هاجر؟ انا محتاج منك دلوقتي حالا تبعتي لي رساله وتقولي لي لا ما كانش قصدي، استاذنك وهطلب الاهتمام. يعني ايه كنت مريحه دماغي شويه؟ ماشي هعديها لك دي. سميره بتقول لي مساء الخير، مساء النور يا سميره، منوره الدنيا كلها. هاي جو، عامل ايه؟ حاولت اخلص كل اللي ورايا بدري النهارده عشان اقدر اقعد واسمع الحلقه بتاعت النهارده، وان شاء الله حلقه جميله كالعاده، ودايما بتساعدني افصل عن دوشه اليوم. جدع خلود والله، تعالي نفصل دماغنا خالص، هو ده الهدف من البرنامج اصلا. طيب منور عم الناس، ده انت اللي عامل الناس والله. مين ده بقى؟ ماشي مش مكتوب الاسم. ازيك يا جو؟ ماشي دي رسائل قديمه، بحاول اغش بصراحه. طيب هي كانت بعتالي بتقول انا متابعك موت وحاجات كده قبل كده، طب قولي لي اسمك. يا بعتولي يا جماعه بعد اذنكم اسميكم في الرسائل عشان اعرف اسلم على الناس وابقى عارف مين منين بيودي على فين. طيب منور عم الناس، جايز بتحضر مش قادره، جايه من الشغل بس قشطه، صباح الفل. والله لا افصل، يعني شغليني في الباك جراوند كده وانت بتعملي حاجه بتاع، يعني ودي عادي براحتك. وطبعا اعلان، لو عايز تعرف تشوف البرنامج منين، لو انت حاسس ان انت قاعد طول الوقت قدام التلفزيون بس، لا احنا نقدر، احنا موجودين على نجوم اف ام موبايل ابلكيشن على جوجل بلاي واب ستور. تقدر تكتب نجوم اف ام في التليفون وتنزل الابلكيشن، تقدر تسمع البرنامج، تقدر تفتح الويب سايت نجوم اف ام دوت نت. تقدر طبعا لو مش مشغل التلفزيون او ما تعرفش، لا احنا موجودين على التلفزيون قناة نجوم اف ام على تردد 11900 رأسي. وطبعا الاشهر والاقدم والاجمد والتاريخ والحاضر والمستقبل بإذن الله 100.6 على الراديو أو الراديو على حسب أنت من أي منطقة في مصر دلوقتي. طيب آدم بيقول لي الكيمياء بتحاربنا عشان تالتة ثانوي. الكيمياء بتحارب كل اللي بيقرب لها أيا كان، يعني ما كانش ينفع أقول كده على، بس أنت فاهم قصدي أنا كابتني. طيب أنت اسمك إيه بقى؟ آدم. أنا قلت آدم. صباح الفل آدم، ربنا يكون في عونك والله أنت والمذاكرة. طيب السلام عليكم يا يوسف. حسام فاروق بيحب يخلينا في شريشي كده، بيقول لي ايه بقى؟ مش عادي بيغطي حدث غير عادي، نصر اكتوبر اعظم انجاز مصري في القرن العشرين، وياريت نستلهم روح اكتوبر من الحب والتضحية والانتماء والتخطيط والتنفيذ الدقيق. حاجات كتيرة تتغير، انا مولود في اكتوبر على فكرة. اهم حرب اخدها حاليا هي محاولة ان اخلي ولادي يقللوا من القعدة امام الشاشات والانترنت. وياريت نسمع اغنية فيروز زوروني كل سنة مرة، او مصر عادت. ماشي ده حسام فاروق، ياريت نسمع. حاضر يا عم حسام، هعمل كده، ورسالة عظيمة يعني. طيب صباح الخير يا يوسف، امتى بقى يبقى البرنامج كل يوم؟ والله يعني اتمنى ام اصيل لو دي حاجة تبسطكم، يعني ده شرف ليا. ماشي بتقولي ممكن اغنية اصالة. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب ازيك يا يوسف، استنى نكمل الرسالة ما قريتهاش. بتقول لي عايز اوصل لجوزي احمد ابو اسيل رساله وبقول له انك وحشتني قوي ودايما بالي معاك وبدعي لك من قلبي، وان شاء الله اللي جاي خير وتكون معايا، ربنا يجمعنا على خير. خلي بالك من نفسك، وشكرا لقراءه الرساله. العفو وربنا يجمعك على خير دايما يعني. طيب حبيبه بتقول لي ازيك يا يوسف، بجد موضوع الحلقه تحفه قوي، انا بجد بحب جدا اسمع حاجات عن الحرب، وبجد بكون فخوره جدا، وكمان كنت بحب قوي اغاني مصر بتشتغل بعد الطابور في المدرسه.
كان بيبقى فيه الجو. طب يعني مستمعينا الكرام اللي في الدراسه وفي المدرسه، قولوا لي عملتوا ايه النهارده في الطابور وامبارح طابور المدرسه، حصل ايه؟ طيب مساء الخير يا جو، معاك هاجر. بصراحه فعلا الجو تحفه جدا. انا جدي الله يرحمه كان هو اللي بيفصل بيفصل اها حدوته اهي. جده الله يرحمه هو اللي كان بيفصل الزي بتاع الجنود، بس للاسف انا ما لحقتوش، يعني مات قبل ما انا اصلا اتولد. فانا كنت بسمع من جدتي انه كان اشطر واحد بيتكلم عن حرب اكتوبر لانه عارف تفاصيل كتيره جدا، وبعد ما الحرب خلصت كان اول واحد في المكان اللي ساكنين فيه يروح يتبرع بالدم عشان الجنود. انما انا عن نفسي فاعرف عنها كتير عشان ماما دايما بتحكي لي عنها. احكوا بقى كل اللي عندكم النهارده، صبوا لي كل القصص اللي في دماغكم وتعالوا نقعد نتكلم في الساعتين دول عن الاجواء بتاعه الحرب دي. وبصراحة يعني حق الناس ديت ان احنا طول الوقت نفضل نفتكرهم ونفضل طول الوقت فاكرين. بالمناسبة ليهم فضل والله، يعني ليهم فضل علينا كبير جدا جدا جدا جدا. فخلينا نسمع اغنية ونفصل شويتين ونرجع تاني. بس نشغل ايه بقى؟ والله الاغنية دي حلوة قدامي ومش هرجعها. طيب نسمع الاغنيه دي مفاجاه بقى، ما انت بتسمع الراديو عشان تبقى مش عارف الاغنيه اللي جايه ايه وبتاع. نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ما تروحوش في اي حته بس كده.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن حدوتة الحرب. لو انت عندك قصة في حياتك وفي عيلتك من جدودك اعمامك ايا كان, كانوا بيتكلموا عن نصر اكتوبر وحرب اكتوبر, فحكي لنا وشاركنا القصة بتاعتهم. ومش ناسي الناس الجنزاوي الجميل اللي ما تفهمش ماله, مالك تعال استنى, تعال نوطي المزيك. مالك في ايه؟ بالعقل والراحة, ايه ما تعيطش, في ايه؟ ليه طول الوقت حاسس ان الدنيا متربة فوق دماغك؟ حب اقولك ايه ده, مفيش حاجة هتفوتك وخد نفسك بصراحة. بس قول لي ما هي الحرب اللي انت يعني بتاخدها ومش نسيك, يعني انا معاك. طيب مساء الخير يا يوسف, مساء النور يا سمر. طيب نكمل ونقرا الرسائل ونشوف الناس بتقول لنا ايه. والله يا جو انا فعلا في معركة كبيرة بقالي فترة, بحاول اتغلب على وساوس الشيطان اللي بقى بتحصل لي, بتشككني في كل قرار باخده او اي عرض بيتعرض عليا. دايما بيجيلي وسوسة انها مش حاجة حلوة ليا, فبحاول اتمسك باي قرار انا اخدته ومقتنع بيه, عشان خايفة بصراحة الموضوع ده يخليني اضيع من ايدي فرصة كتيرة او فرص كتيرة كويسة في حياتي. والله هقولك على حاجة خلود, اللي انت بتقوليه ده مش حاجة بعيدة عن الناس كلها بالمناسبة. استنى هسيب التابلت دلوقتي واركز معاك ثانية واحدة بس. هقولك على حاجة تبان ان اللي انت بتقوليه ده ممكن من شرحه او من منظره كده لا مش ناس كتيرة بتحسه. لا فكرة ان انت طول الوقت حاسة يا ترى الاختيار ده صح ولا لا, يا ترى الاوفر اللي جاي لي في شغلانه مثلا ده كويس ولا لا, طول الوقت بينك وبين نفسك الحته بتاعت يا ترى ده انسب حاجه ليا ولا لا, بحسها بسبب حاجتين يعني. برضو يا جماعه لو شايفين وجهه نظر مختلفه قولوا لي, انا احب جدا نتناقش يعني. بس وجهه نظري بحس ان ده بيجي من حاجتين. اول حاجه ان العرض بقى كتير قوي, بقى في فرص كتيره لحاجات كتيره في حياتنا. انت لو عطلتي ومش بتشتغلي ولسه بس عايزه تملي وقتك, ممكن تتعلمي كورسات, ممكن تاخدي كورسات كتيره في اشكال مختلفه وبقت ما اكثرها يعني, ومنصاتها كتيره وعلى اليوتيوب مليانه وحاجات كده. من الاخر طول الوقت اللي عايز يملى وقته هيعرف يملاه من الاخر يعني. فاللي بيحسسك ان طول الوقت الاختيار ده صح ولا لا, ان في اوبشنز مختلفه كتيره قدامك, فحاسه ان ممكن اللي هناك ده يبقى احلى. تاني حاجه عدم برضو يعني ده توقعي, عدم تحديد الاولويات. يعني لو انت عايزة شغلانة ب10,000 جنيه في الشهر مش اكتر ولا اقل, وجات لك شغلانة ب8,000 جنيه قبضها 8,000 جنيه في الشهر, وشغلانة تانية قبضها 12,000 جنيه في الشهر مثلا, وانت مش عايزة غير ال10,000 جنيه دول, اسرح معايا بخيالك, بطل تقولي ازاي يعني. انت لو محددة هدفك وشايفة ان انا مش عايزة غير ال10,000 جنيه دول, هتروحي تقبلي الشغلانة ب10,000 جنيه من غير ما حد يقولك حاجة اصلا, ولا تقعدي تقولي طب ام 8 دي ممكن تبقى ب10, ولا ام 12 دي بعد مركب مش عارف ايه هيبقى هتبقى 10 وهتنقص. مش هتعملي كده, هي دي ب10,000 جنيه محدده هدفك. طب هتحددي هدفك ده بناء على ايه؟ بناء على ان انت تبقي عارفه انت عايزه ايه ومع نفسك كده. طب عايزه ايه برضو؟ دي بتختلف من شخص للتاني يا استاذه خلود. فكل اللي مطالبه منك في اي حاجه اللي هو ايه, بحس طول الوقت بتشككني في كل قرار باخده او اي عرض بيتعرض عليا, دايما بيجي لي وسوسه انها مش حاجه حلوه ليا. دي الرساله صح؟ الحلو ليكي انت اللي بتحدديه من الاخر. التيشيرت ده حلو عليكي ولا لا, انت اللي بعينيكي بتبقى شايفاه. الاكله دي مناسبه ليكي ولا لا, انت اللي بتحدديها. الشغلانه دي مناسبه ليكي ولا لا, انت بمعطياتك كده انت اللي بتحدديها, بعيده ولا قريبه, شفتاتها بتخلص كام, بتروح كام, في بساط ولا مش عارف ايه, قبضها عامل ازاي, في قصه دايما هتبقى انت طول الوقت معيار نفسك. فهتلاقي المقارنه مش مع المطلق, اي حاجه هتجيلك المقارنه بتاعتها مش هتبقى مع المطلق, هتبقى بينك وبين نفسك. هتقارني الاوفر اللي جاي باوريدي الحاجه اللي انت عايزاها, فطول ما انت حاسه ان الدنيا تايهه يبقى انت في حته لسه ناقصه عندك. فاستاذ خلود يعني اقول قولي هذا, وحاسس ان اللي انا قلته ده منطقي يعني, احساس. لو انت شايف ان هو مش منطقي عادي قول لي من غير ما نزعق يعني. طيب اكيد طبعا ما اقصدش دي رساله يعني, تعالى دي تكمله لهاجر. هاجر كانت افتكرت هاجر, الأستاذة هاجر كانت بتقول لي وحشتني جدا يا يوسف ووحشني البرنامج, معلش كنت بقالي فترة بريح دماغي شويتين, انت عامل ايه؟ تمام. فقلت لها طبعا انت اكيد مش قصدك ان انا بصدعك يعني, اكيد مش قصدك ان انا شخص بصدعك.
فقالت لي اكيد طبعا ما قصدتش، بس كنت محتاجه ارتب اولويات واشوف نفسي كنت عايزه ايه بالظبط وكده يعني. طب ما استاذ اجر انت كده بتوقعينا تاني، ما هفضل اجري وراكي طول الحلقه. ما انت كده ماشي يا ستي خلاص فهمتك، مش هنحرق في الموضوع ده كتير. شكرا يا استاذ هاجر وفاهم معنى كلامك، بس ايه قلت انكشك يعني. طيب ازيك يا يوسف، انا عمي دكتور شهيد، دكتور في حرب اكتوبر، ولو تقدر تكلمني اقول لك الحدود اللي سمعتها عنه. طبعا نعمل كده طبعا، ليه لا. ده عماد تدرس، صباح الفل استاذ عماد، منور الدنيا. طيب بجد انت بتخرجنا من مود يا يوسف، والله شكرا يعني. والله وانتوا كمان بتعملوا كده، والله ما بهزر يعني. انا باجي المكان هنا رغم بعمل ايه في حياتي وفي يومي والحاجات دي، بحس ان انا لا قاعدين قاعده حلوه مع بعض. طيب بص بقى، عندي حد قريبي نوبي. انا عارف اللي هيحصل، تعالوا نسمع الحدوته اللي هي قايلها لنا دي. هو معتز قوي باللغه النوبيه بتاعته واحنا مش بنفهمها. لما بنقول لما بنقول له يتكلم كده، بيقول ان اللغه دي هي سبب النصر او سبب من اسباب النصر في حرب اكتوبر، فده صح. بالنسبه للمعارك الشخصيه يوسف، فما تعدش كتير بقى، زي ان في ناس بتتغير مع الوقت وانت بتبقى واثق فيهم فجاه بيبقوا ناس تانيه ومن غير سبب واضح. ده غير هدوء الاعصاب المفاجئ اللي بقى مرض منتشر، الاستهتار وقله التقدير، وبقى في عدم شياكه في التعامل، تحس ان الناس فقدت ذاتها وما بقاش في حد زي زمان، ودي معركه صعبه في التعامل. لو انت شخص ثابت ومتمسك بنفسك واخلاقك وشخصيتك القديمه اللي ما بتتغيرش، هتلاقي صعوبة يعني. ولو ممكن اغنية قديمة لعمرو دياب، ده كده كده حاضر. ثانية انت مين بقى ولا انت مين؟ ثانية واحدة، دي دوجة. بعتولي الاسم يا جماعة. طيب ماشي. بالنسبة تعالين نرد على اللي انت قلتيه واحدة واحدة كده. بالنسبة لفكرة ان الناس بتتغير مع الوقت وانت بتبقى واثق فيهم وفجأة بيبقوا ناس تانية، يعني بحس ان فقدوا يعني سبب واضح اظن انت عارفاه يعني، او انت عارفه في الكونسبت بتاع ان خلاص يعني. لو انت كنتي حد بيلمع في الاول وبنتكلم مع بعض وشخصيه لطيفه ومش عارف ايه وبتاع، بقى في ملل وفتور وحاجات كده، فخلاص مش عايز اتكلم معاكي تاني. ده ممكن يكون سبب للناس دول طبعا. اللي انا بقوله ده طبعا ايه، ضرب نار في الهواء، ولا يعتد بالكلام ده اصلا، ولا اللي انا بقوله ده منطقي، لان هي ليها علاقه بالقصه بتاعتك يعني. الناس دي بتتغير معاكي، طب كانوا ايه وبقوا ايه، وفي قصه كبيره كده. بس بقول لك المطلق يعني او في العموم. وغير هدوء الاعصاب المفاجئ اللي بقى مرض منتشر والاستهتار وقله التقدير، بصي هو هدوء الاعصاب دي حاجه عظيمه جدا وحاجه كويسه جدا يعني، دي حاجه مش وحشه ولازم تبقى موجوده طول الوقت ان الواحد يبقى هادي. الاستهتار بقى وقله التقدير دي قصه ثانيه، وعدم الشياكه بقى في التعامل والحاجات دي. هي ردت قولي لي اسمك، طب طالما بتعرفي تكتبي وتقولي لي انا بتكلم عموما، قولي لي اسمك يا استاذه. بالنسبه لفكره ان الناس قله التقدير والاستهتار، كل الحاجات دي نسبيه طبعا. احنا مش هنعمم قاعده، دي قاعده هذا البرنامج، دي القاعده اللي احنا هنعممها، ان قاعده هذا البرنامج ان احنا مش هنعمم اي قاعده في الدنيا. ومش هنقول ان كل الناس بقت مستهتره، كل الناس بقت قليله الذوق، مفيش الكلام ده. ما هو دوجة دي مش هقولها، معلش يا جماعة، أنا ودوجة بنتكلم مع بعض، ما قولي لي اسمك إيه، دوجة دي مش عارف أقولها. نرجع تاني. المهم ففي هدوء وفي قلة ذوق وفي استهتار وحاجات، ماشي بتبقى على حسب الموقف اللي حصل لك واختلافات يعني، بس في سنة تناحة. بحس إن كلمة تناحة كلاحة بحسها بتلم المعنى كله، فيها بقى كل حاجه من جوه، انت كلح يعني، فالكلح ده تحسيه جواه كل الحاجات دي. فماشي متفق معاكي نسبيا بالمناسبه. مساء الخير يا جو وكل مستمعين نجوم اف ام، عيد ميلاد سعيد يا ليندا من بابا وماما وادم، بنقول لك كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد، ويا يوسف ادم بيحبك جدا يعني. ازيك يا ادم عامل ايه، وبيقول لك هو بيحبك وبيحب يسمعك، وبيقول لك دمك خفيف وضحكتك جميله يعني. يا ادم انت حبيب قلبي والله. ممكن يا ادم تقول لي انت عندك كام سنه؟ وكل سنه وانت طيبه يا ليندا، ده بابا وماما وادم بيقولوا لك كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليكم لبعض. وعرفني برضو ليندا تم كام سنه يعني، خلونا نتدخل في الحاجات دي، احب قوي اتدخل في الحاجات دي بصراحه. ازيك يا جو وحشني، عايزك تمثلي على اخويا حليم العزيري او العزيري، انا يعني بعتذر لو طبعا لو قلت اسم غلط يعني، وكريم المغازي وابو جمال النادي وربيع ومحمد رضا وابراهيم مختار، وكل عام والشعب المصري كله بخير
ده هيما منور الدنيا يا عم هيما حبيب اخوك. طيب في رساله جت بتديني امل في الدنيا، بتقول لي صح كلامك يا جو، على ايه مش فاكر بس في حد قال لي صح كلامك يا جو. نطلع فاصل وعشان عمرو دياب اشغله، كان الطلب من شويه قديم وبتاع، فخليني ايه يعني اجيب لكم حاجه قديمه، بلاش اختار دلوقتي عشوائي، فخلونا دلوقتي نعمل مفاجاه كده ونشغل الاغنيه اللي جايه دي ونطلع فاصل. ولسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006. بس في حاجه عايز اقولها في الاخر، كابتن كريم ركز معايا، كابتن كريم اللي جوه ركز معايا، في اهداء مهم بصراحه عايز اقوله، لانه هيوصل للناس بتوعه ان شاء الله يعني، والناس كده ايه يكون هم ليهم معزه خاصه، فلازم طبعا يكون ليهم اهداء. ثانيه واحده بقى هقول لكم الاهداء بالحرف. اول حاجه عايز اقولها ان اهداء لكابتن صلاح وويف 70 و71، الرجاله الجامده جدا، الناس اللي داخله دلوقتي عندهم تريننج في شغلانه ما وهيكسروا الدنيا ومزيد كده من النجاحات يا رجاله. وطبعا سلام لناجي وصلاح، هم الترينرز في الويف دي، فبالتوفيق يا رجاله، وان شاء الله تعملوا حاجه عظيمه جدا جدا جدا. نطلع بقى فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، فاصل سريع وراجعين على طول.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 015-595-1006. أما رقم التليفون هو 388-350-22. ولسه بنتكلم عن الانتصار العظيم حرب أكتوبر. ولسه مقسم الحلقة كده نصين. النص الأولاني لو أنت عندك قصة حكيت لك من العيلة وجدك أو خالك أو عمك أو أيا كان، يعني كانوا بيحكي لكم قصة عن الحرب لو هو كان شارك فيها أو كان جزء منها أو يعرف حد كان جزء منها، فوقت الذكرى ووقت ما بيبقى يوم 6 أكتوبر بيبدأ يحكي لكم الحدوتة دي زمان أو دلوقتي، فشاركنا القصص بتاعتهم. والنص التاني من الحلقة أو من النص التاني من الأسئلة أو المشاركة، يعني إن أنت تقول لنا إيه المعارك الشخصية اللي أنت بتمر بيها، بحيث ان احنا تعالى نوصل لحاجة مع بعض يعني. وتعالوا نشوف الرسائل بتقول ايه. مساء الخير يا جو، انا بمسي عليك وخلود بنتي دايما متابعك من اول حلقة وهي بتحب برنامجك جدا وعايز اسمع اي حاجة لشيرين. حاضر، وتحياتي ليكي والخلود دي. ليلى نصر، صباح الفل عليكم جميعا. صباح الفل. بما ان حلقة النهاردة عن نصر اكتوبر، حبيت اقول ان الموضوع بالنسبة لي ليه معنى شخصي جدا. انا من سينا وجدي من البدو اللي كانوا بيساعدوا الجيش المصري في وقت تهجير اهل سينا المحافظات الثانية. بعت اهلي بعيد عن ظروف الحرب ورجع تاني هو وناس كتيرة من العيلة عشان يكمل في الحرب. الحكاية بالنسبة لي مش مجرد ذكرى، دي جزء من تاريخ عيلتي، فخري

حبيت اسلم عليك واقول لك انك بصراحه مواضيعك كلها هادفه ومهمه، والاكتر من ان من اول حلقه حسيت منك انك بتهتم باللي بياخد رايك ومش بتسيبه الا وانت واصل مع الحل. انت انسان محترم، ربنا يوفقك ويا رب اسمع بقى عمرو دياب. يعني شكرا يا نانا جدا، ومبسوط ان ده اللي واصل والحمد لله. وباشا احنا جايين نتبسط ونقعد مع بعض وحركات كده، فبشكرك جدا والله. وحاضر، طب اقول لك على حاجه، حركه كده نسمع عمرو دياب ونكمل.

طيب في اهداء تاني. محمد خطاب بيمسي على اولاده داليا وعمر ويحيى، وحشتوني يا حبايبي، ربنا يجمعكم دايما على خير وتفضل طول الوقت فرحان بيهم ويخليهم لك يا رب. محمد خطاب بيمسي على اولاده داليا وعمر ويحيى، فدي حاجه برضو كنا لازم نقولها، لان اهداءات يعني طول الوقت كده. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا بحاول استرجع قصة من قصص والدي الله يرحمه، بس للأسف مش عارف افتكر قصة بتفاصيلها الجميلة زي ما كان والدي الله يرحمه بيحكيها لي. والدي كان من المشاركين في حرب اكتوبر، بس اللي فاكراه والدي واثنين من قرايبنا اللي برضو كانوا في حرب اكتوبر في فترة انقطعت جواباتهم، فجدتي والدة والدي وكل عيلتنا حسبوا ان والدي من اللي ماتوا في الحرب، ولكن بعد فترة من الوقت لقوا باب الشقة بيخبط وطلع والدي، وكانت طبعا الفرحة مع المفاجأة يعني لسه عايش كانت جميلة، ولكن تفاصيل القصة برضو مش متذكراها، فكتبت اللي افتكرته. الله يرحمه. وانت متخيلين اللحظة اللي اتفتح فيه الباب وشافوه قدامهم؟ نهار ابيض، قصة انا اصلا وانا ما اتخيل.

0: كده اللي هو هم فقدوا الامل ومفيش حاجه تخليهم يتاكدوا ان هو لسه موجود. وبعدين وعمالين يسمعوا كل شويه مين مات مين مات. فطبعا دي كانت لحظه عظيمه. طيب نكمل ونقرا الرسائل ونعلى بالمزيكا. السلام عليكم، ازيك يا يوسف؟ وحشني جدا جدا حضرتك. قصه امي على حرب 73 كانت هي في مدرسه، راحت المدرسه ورجعوهم تاني. اليوم ده فطروا في الشارع من الفرحه، كانوا طبخين ساعتها. انا اسمي عمر. بس الجانب الوحش والحلو برضو في القصه ان خال امي استشهد في الحرب، الشهيد محمد زكي. طبعا كلنا زعلانين وبرضو في نفس الوقت فرحانين. وبحبك كمان يا يوسف، مسيري على كل اللي عندك. صباح الفل عليك يا مارو. والاغنيه حاضر، هحاول اشوفها لك. طيب ثانيه واحده، عايزه اغنيه اكتب لك تعهد لانغام. احنا شغلنا انغام، انت اسمك ايه بس الاول؟ حبيبه. شغلنا انغام يا حبيبه. طيب ادم قال لي سنه، طلع ادم 12 سنه وليندا تمت 9 سنين. ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لباباكوا ومامتكوا، وبحبكوا جامد على فكره، جامد جامد يعني. طيب انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. بتحس ان في برود كده في المعامله مع الناس دلوقتي يعني، او لو المعامله اتغيرت؟ بس عادي، الناس دي بنحط لهم حدود وبنطنشهم عشان مش عايزين وجع دماغ. مع العلم برضو ان الواحد بيزعل قوي او بيبين غير كده او بيتعامل ببرود بس عشان يحمي نفسه من الوجع، بس دايما الواحد بيفتكر ان المشكله فيه. بس والله خالص احنا بنتحط وسط ناس ما بيقدروش او بيبقوا فاكرين اننا مهما عملوا هنفضل دايما موجودين، بس يعني ولا هنفضل موجودين ولا حاجة. وبتقول لي وبتصرخ تقريبا، هي بتقول لي هنرجع لنعيم الجهل امتى؟ خلاص الطريق ده وان واي يا كنزي، مفيش رجوع. حاولي بقى ما تبيش اوبن اب لافكار جديدة اكتر، خليكي من اللي عندك وخلاص، عشان ايه تفضلي عايشة في في في في, في نعيم الجهل شويتين. طيب ثانية واحدة، ماشي ماشي ماشي. نكمل. ممكن تقول الرسالة دي لبنت؟ لا مش هعمل كده بصراحة. طيب مساء الخير يا أستاذ يوسف، حبة ميسي. والله يا جماعة يعني هي فيروز كتبها حبة ميسي طبعا، ومفروض في رسالة هقراها ونكمل برنامجنا وتفهموا الفلو بتاع. بس حاجة عايز أقولها، ميسي اعتزل دوليا. أنا كريستيانو رونالدو فان، ولكن ده ما يمنعش ان الراجل ده جامد جدا وعظيم جدا بصراحه ميسي يعني. وانا بتفرج على البوستس وبتفرج على الصور زعلت سيكا بصراحه، لان هنجلها بحلقه. بس كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي ومتابعين القصه هيبقوا فاهمين قصدي، بس لا هنيجي بعدين. نعلى بالمزيكا تاني ونكمل. مساء الخير يا يوسف، حابه امسي على اخواتي وحبايبي اللي وقفوا جنبي في وقت الشده، حبيبتي ام عبد الله وام نبأ وام علي وام وعد، دايما كانوا سند وظهر ليا، انا باخد قوتي منهم، كلامهم دايما فيه طاقه ايجابيه، وانا لو فضلت عمري كله اشكركم والله ما هيكفي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. واحلى مساء عليكم. دي فيروز محمد، ربنا يخليكم لبعض جميعا. طيب هي تناحى كلمه يعني بالاجمال كده، بس حبيت اشيك الموضوع شويتين. قصدك ان انا وديت الدنيا في حته وحشه؟ وبعدين ماله اسم دوجا يا يوسف؟ ما عنديش مشاكل في دوجا، بس اعرف دوجا دي وراها ايه. فانت قلتي لي اسمك، ما قلتوش على الهوا لو خدت بالك، لو بتركزي في التفاصيل، عشان ممكن تكوني مش حابه تقولي اسمك. فانا ما عنديش مشاكل ما قلوش، بس ابقى فاهم بس دوجا دي ايه وراها ايه. اسمع احلى سلام وتحيه الحبيب بابا شاهين الجنزوري، وكل سنه وانت طيب يا شيكو، تم 7 سنين. كل سنه هو طيب. وبحس دايما يا جماعه الاعمار الصغيره دي كيوت خالص كده، اللي هو ربنا يخليك، ربنا يخليه لك يا شاهين. والله شاهين الجنزوري بيقول لك يا شيكو كل سنه وانت طيب في عيد ميلادك السابع. طيب فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 5955 1006 015 5955 1006.
1: انتوا معه مش

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 388-35-022. ولسه بنتكلم عن حرب أكتوبر، ولسه بنعرف أكتر الرسائل بتاعتكم والقصص اللي في العيلة اللي كانت في القعدة، اللي لما تبقوا قاعدين كده مع بعضيكم بتبدأ تتحكي في ذكرى اليوم العظيم ده. والنص التاني من المستمعين واللي المفروض مستمعين منهم وحسوا الأكتر إن إيه هي معركك الشخصية الخاصة بيك أنت أيها البني آدم البائس اللي مش عارف، مش ملاحق تدخل في هبوط نفسي، تطلع لفقدان شغف، تخبط في وشك كده في مفيش ديسيبلين، كل بقى المصطلحات الجميلة اللي موجودة على السوشيال ميديا عندك انت بس. ايوة انت اللي بتسمعني، معرفش ليه بس هنكتشف. تعالوا نقرأ الرسالة ونشوف اللي بيحصل ايه. هنا، ازيك يا يوسف؟ انا هنا من دهشور، عايز اسلم على اسرة مش عادي، بشارك معاكم من واتساب اختي وهي اللي بتكتب، وانا عايز اسمع رامي صبري غار القمر. والله ما هي راجعة، مش راجعة. انا نقطة ضعفي يا هنا ان انتي تقولي لي بكلمك من تليفون اختي. بص كده فجأة معناها لسه راجعين من الفاصل، بس اتبسطي. نسمع رامي صبري عشان هنا ونرجع تاني.

متحمس للاغنيه اللي جايه. ما عمري ما قلت لكم كده، بس متحمس للاغنيه اللي جايه. بس نكمل نقرا رسالتين بس عشان نحلل لقطه العيش وبعدين نشغل الاغنيه على طول. كنزي بتدبدب تقريبا في الواتساب وبتقول لي ده انا ايه ده، انا هموت من كتر التفكير والله. وبعدت ايموشنز بتضحك او ايموشنز بتضحك كتير قوي، فتقريبا البنت منهاره يا جماعه، عايزين حد يلحقها. طيب رساله تانية، عامل ايه يا جو؟ بجد وحشني، وحشني جدا. يا لا انت فجاه رجعتينا 4-5-6 شهور ورا، وحاسس اللحظه ان انا خايف من الهوا لاول مره. ليه؟ لان الناس اللي بتسمع الحلقات على سبوتيفاي هتلاقوا كل الحلقات موجوده، هتلاقيني دايما كنت بقعد اقول في بدايه الحلقات على تمارة، ولسه حتى صوره الواتساب زي ما هي. يا لا انا خفت اللحظه تمارة والله. ازيك يا تمارة؟ فاكرك طبعا، انا فاكراكم كلكم، انا كنت مسافره ولسه راجعه. تحياتي ليك يا جو لكل مستمعين البرنامج، والله فرحتيني. فرحتينا تمارة عودا. بتلخبط بقى، في ناس بتقول لك عودا احمد وعودا حميد وحاجات كده، فمهم الحمد لله على السلامه يعني، مش هندخل نفسنا في تفاصيل. انا اسف والله يا جو، بس دماغي ايام دي رايحه في حته تانية، العيال بقى. لا ليه اسفه ليه خالص، بالعكس يعني. عشان كانت بتقول لي حبه ميسي مش حبه امسي يا ستي ولا اي حاجه، فكرتينا بحاجه جميله. وبعدين يا جو حبه ميسي على استاذ ايهاب بدري، ده اختبار مذيعين ده. تقول لي حبه اسال امسي على استاذ ايهاب بدري قوي، ما من بدري قوي ما قعدتش على التلفزيون بجد، ووحشني البرنامج قوي، فتحس من البدايه ان الاستاذ اسمه ايهاب بدري. بس مش عارف انا برضو دخلت عليا ولا وقعت فيها، بس عادي عادي. مهم الحمد لله على السلامه يا استاذ ايهاب. ايهاب بيسلم عليك استاذه فيروز، صباح الفل عليك. طيب انا لازم اشغل الاغنيه دي، اسمعوا الاغنيه دي يا جماعه، بقالنا كتير يعني، مش عشان حاجه بس عشان بقالها كتير ما جاتش في بالي يعني. يلا بينا.

0: حاسس ان الناس اتبسط، حاسس عندي احساس ان الناس اتبسط. شيرين يا جماعه ستظل شيرين، يعني مش عارف ليه بقى لي كتير ما سمعتش الاغنيه دي، ولما لقيتها قدامي قلت الله هي راحت فين، فكنت لازم اسمعها. انا قلت اتمنى الناس تبقى مبسوطه واظن الناس اتبسطت، لقيت فجاه الواتساب كله تايبنج، يا رب ما نشتم يعني. بس اتمنى تكونوا اتبسطتوا يعني. طيب لسه مش بنختم، دي الجمله اللي بقولها في الختام في العادي، ولكن لا لسه مش بنختم، نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، فاصل سريع جدا جدا جدا وراجعين تاني على طول. اخواتنا في الكنترول اجهزوا، مفيش اغنيه، يلا بينا، يلا فاصل.
1: سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة، جول جول.

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعيش البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. ام رقم التليفون هو 3835022. نكمل ونقرا الرسائل ونشوف الناس بتقول ايه في قصه الحرب دي. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ انا بحاول استرجع قصه من قصص والدي الله يرحمه، بس للاسف مش عارف افتكر القصه. دي كنا قريناها. نسيت اضيف كام نقطه، ان قصه والدي كان في الثغر في الثغره، والاثنين القرايب كان واحد في الجيش والتاني اللي هو ابن عمة والدي، والتاني يبقى عم والدي، وده سنه كان صغير رغم انه عمه، وده مش فاكره كان فين تحديدا موقعه. والله دي مروه الغزالي مبدئيا، في صباح الفل عليكي. كل ما هو له علاقه بالقصه بتاعه الحرب دي والذكريات والتجربه طبعا قاسيه وصعبه، ورجاله استحملوا موقف هم قدوه، ولكن قصص شيق. بحس دايما ما انا ما بزهقش اطلاقا وانا بسمع اي حاجه عن الحرب، ما اعرفش ليه، بلاقي فجاه نفسي اتسحلت وبقعد اتخيل وببسط جدا. يعني حتى لما اشوف بوست على فيسبوك وانا بقلب او انستجرام والاقي حد بيحكي قصه عن حد زمان او جندي زمان، ويقول لك ده اسمه كذا وكان بيعمل كذا وده ساعد في كذا، بقعد اقرا حتى لو البوست ده 3 ايام، يعني ببسط قوي. رسالة تانية من دي هي اسمها كده، يعني هو رقم اخره 557، بتقول انا عيطت وانا بسمع قصة والدها اللي فتح له الباب، لما كانت بتقول ماجي كانت بتقول والدها افتكروه كان مات في الحرب، وبعد فترة بيخبط على الباب ففتح جدتها فتحت الباب لقيته هو اللي موجود وطلع كان لسه عايش. فطبعا عندك حق، طبعا عيطي يعني. طيب نكمل. في طلب هو الاول، لان دي تقريبا اول مره اشغل هذا المغني رغم حبي لي ولاغانيه يعني، بس ولا مره بصراحه يعني سقطت بصراحه. فجت كنزي، ولان كنزي بتنهار زي ما كنا لسه بنقول من لينك ولا لينكين، فعايزين نخلي بنتنا تبقى مبسوطه، فقالت لي يا يوسف شغل الاغنيه دي. طبعا احنا في الراديو فعايزين يبقى في سسبنس. نسمع الأغنية دي ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات.

لفيت الكل ما فيك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب اه يما الحب

اي خدمه كنزي، يعني اتمنى ايه تبقي اتبسطتي بالاغنيه. نكمل نقرا الرسائل بقى عشان خمس دقايق وهنلم الورق. مساء الخير، مساء النور. ثانيه واحده. السلام عليكم، ازيك يا جو؟ اتمنى تكون بخير. حابه اني اشكر كل ضابط وجندي في جيش في الجيش على مجهودهم العظيم في دفاع في الدفاع عن مصر، وحيي كل شعب مصر بخصوص نصر اكتوبر، واقول للفلسطينيين ان احنا معاهم طبعا. دي رقية. طيب بجد يا جو، انت برنامج بتاعك السبب الرئيسي في ان نطلع من المود الوحش اللي كنت فيه. شهادة اعتز بيها يا دوجة، في الحالات اللي زي دي هقول اسمك عادي لان انت مدحت، كان في مدح فهبدأ اقول اسمك عادي. تسلمي لي يا دوجة والله. جو صباح الروان، وبالنسبة لنصر اكتوبر، لو لم اكن مصريا لو ضدت ان اكون مصريا طبعا. بالنسبة للحياة البائسة، وليه بقينا متأثرين قوي بالكلام من ابسط الافعال؟ احنا اللي حاسين زيادة عن اللازم ولا احنا من كوكب تاني؟ لا انا نفسي اشرح لكم الحاجة اللي بتيجي في دماغي دايما في الحتة دي. بمعنى فعل معين بيحصل، معلش انا ممكن اقول تلاص يعني سنة، بس ركزوا معي. فعل معين ممكن يكون بيحصل، انا بشرح بس ايه سبب تأثرنا بحاجة معينة في الحياة عموما. موقف يحصل بالصدفة، ظروفك مش احسن حاجة حتى ولو للحظات دي بالصدفة يعني، والشخص اللي قالها لك دي قالها بطريقة مش احسن حاجة. التلات حاجات دول بحسهم لما بيتجمعوا هم دول اللي بيخليك ترياكت للحاجة ان دي وحشة. بمعنى انت واحد صاحبك بيهزر معاك، بيخبطك في دراعك بالبوكس كده بيهزر معاك، لو الظروف عكس يعني لو الظروف الدنيا رايقه وانت مش بتفكر في حاجه ومش متضايق وصاحبك عملها بهزار والخبطه مش اقوى حاجه في الدنيا، هتلاقي نفسك مبسوط وبتضحك وعادي، وما اصلا ولا تبسط ولا تضحك، ممكن تعديها عادي يعني ولا يفرق لك. لكن لو انت مقريف والخبطه اللي خبطها لك برده مش قويه قوي بس هي نفس الخبطه، وهو حسيت انت بغدر او هو ليه بيعمل كده ولا هو عبيط ولا عارفين الحاجات دي، التلات حاجات دول بحس دايما بيبقى في توافق كده، الحاجات دي تحصل نرياكت على طول ان الحاجه دي وحشه. فاحنا مش الناس مش حساسه زياده، ولا كل الناس بقت قليله الذوق جدا، هي بس ما اوقات اتس اول اباوت تايمينج يا استاذه. طيب ماشي يا جو، عامل ايه مع بدايه الساعه الثانيه؟ ممكن تقول لميزو ابني كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاده 17. كل سنه وانت طيب عم رامي، ومنور الدنيا وربنا يخليه لك يا رب. اختيار موفق جدا للأغنية، شكرا يا خلود، دي كانت قصدها على أغنية شيرين، لمحت أنا الرسالة ساعتها. هيا يوسف أنا ميار، هيا ميار. ازيك يا جو، أول مرة. عامل ايه؟ طبعا منور كالعادة، أول مرة ابعتلك، بس من أول لما قلت متفائل بالأغنية عرفت إنها جميلة واتبسطت جدا وغنيت معاها، برضو كان قصدها على أغنية شيرين تقريبا، وكتبالي إنها زوزة، فمنور الدنيا زوز. يا يوسف بجد شابوه على اختيار اغنيه شيرين، الاغنيه دي بترجعني زمان عشان كنت بحبها جدا، كانت مفضله عندي وانا صغيره، كان بقالي فتره كبيره ما سمعتهاش. ده الرياكشن بتاعي انا اول ما بشوف لكم هشغل لكم اغنيه ايه لشيرين، قلت ايه ده، هو انا ليه مش بشغل الاغنيه دي؟ شكرا قوي بجد. دي كنزي، مبسوطه بقى من اغنيه عزيز مرقه. ماشي نكمل. ممكن يا جو اغنيه اذتني كتير لشيرين؟ بنشغل المغني مره واحده في البرنامج، نظرا لان احنا عايزين طول الوقت يبقى في تنوع ومغنيين كتير واغاني كتير وكده، فمنورين الدنيا يا جماعه. انا اسمي ابراهيم وعايز ابقى صديق البرنامج. باشا انت بقيت صديق البرنامج خلاص يعني، طالما بعت. عموما يا جو انا عمري ما طلعت يعني بعت البرنامج على نجوم اف ام، بس اول مره شفتك من هنا ورايح هتابع برامج نجوم اف ام عشان خاطرك. يا جماعه النهارده في حاجه، انتوا حد زقكم عليا تقولوا كلام حلو؟ شكرا ابراهيم والله. طيب احب اقول حاجه مهمه جدا الا وهي استنوا، بحب ارد دايما بالحاجات دي بالمزيكا بالظبط. صديقي المستمع الخطير، حان الان موعد النوم. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقه، اتمنى حاجة خفيفة على قلوبكم. بعتذر للرسائل كلها اللي انا ما عرفتش ارد عليها، ده مش اي حاجة غير الوقت، بس حاولت على قد ما اقدر اقرا كم رسائل كبير، ولكن ان شاء الله هكون موجود معاكم بكرة قبل دلوقتي، زي قبل دلوقتي بساعتين، الساعة 12 للساعة 2 بكرة الخميس بالليل، حلقة جديدة هتبقى على الهواء مباشرة يعني برضو، وهتبقى حلقة بقى فضفضة، فهتتكلموا في كل اللي انتوا عايزينه ايا كان المواضيع اللي انتوا عايزينها.
فأشوفكم على خير بإذن الله، وتصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.